صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم السبت 23 أيار 2026. نتمنى للجميع نهاية أسبوع سعيدة وهادئة وآمنة قدر الإمكان ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. 6:15 منوفيكم بأول موجز للأخبار لليوم السبت 7:15 اليومية و8:15 نشرة مفصلة للأخبار، ومثل كل سبت الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، وأيضا مثل كل سبت 10:30 مباشرة بعد موجز الأخبار صبحية ندى مع ندى صليبة شويري، 1:30 فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم، وبفترة بعد الظهر منتابع تحت الضوء الساعة 4:30 مع ماري العالم حبشي، 5:15 راديو راما، 6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. ومنذكركم بموعد ليلا الساعة 10 منكون مع فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم. وبتحمل عنوان رحلة في الذاكرة. نتمنى للجميع نهار حلو رفع حلو مع برامجنا ويسعد صباحكم.

0: صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: بصبحية ندى هالأسبوع دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان سليمي من كولومبيا لقديشة، رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي، أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني، لا مستحيل تحت الشمس كتاب جديد لياسمين أبيض ريعوا لمركز سرطان الأطفال. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
3: باليومية يومية آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً عصوت كل لبنان.

0: الخيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنيلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار أسعدتم صباحاً تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وقد حملت الساعات الماضية سلسلة اعتداءات على الجنوب والبقاع جنوباً أفيد فجر اليوم أنه بعد إنذارات ليلية لمبنيين أحدهما قرب مستشفى حيرام في صور أقدمت الطائرات الإسرائيلية على شن غارات وعمليات تفجير استهدفت تدمير المبنيين وأفيد أيضا باستشهاد 4 مواطنين في تدمير منزل في بلدة دير قانون كما سمع فجر اليوم صوت تفجيرات في الخيام وكانت إسرائيل قد استهدفت فرق الإسعاف والصحفيين يوم أمس في مناطق عدة من الجنوب أما في البقاع فجر اليوم سجلت غارة على بلدة الرفيد في البقاع الغربي استهدفت منزل المسؤول في الجماعة الإسلامية طارق فرج ما أدى إلى استشهاد نجله وجرح مواطن آخر كما أفيد بتحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فجر اليوم في أجواء شمسطار بودي وطرية وكانت الطائرات الإسرائيلية قد أغارت ليلاً على جرود بريتال على أكثر من 6 دفعات وأفيد بأن الطيران الإسرائيلي حلق في أجواء السلسلة الشرقية أعلن حزب الله في سلسلة بيانات عن استهداف تجمعات إسرائيلية داخل المناطق الحدودية اللبنانية وفي مناطق حدودية في عمق المستوطنات كما أعلنت إسرائيل في المقابل في بيان عن سقوط ما لا يقل عن 6 جرحى من جنودها نتيجة محلقات انتحارية لحزب الله شغلت قضية فرض عقوبات على ضابطين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية معظم الأوساط اللبنانية مجلس الوزراء وفي جلسته أمس لم يتطرق بصورة مباشرة إلى هذه القضية كما أوضح وزير الإعلام بول مرقس الذي قال إن الحكومة اكتفت بما صدر من بيانات في قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام وكانت قيادة الجيش كما المديرية العامة للأمن العام أكدتا في بيانين منفصلين أن ولاء ضباط المؤسسات العسكرية هو للوطن. الساعات المقبلة وصفت بالحاسمة في مسار المفاوضات الجارية في باكستان.

24 المقبلة، في حين أعلن الرئيس الأمريكي كما نقل عنه أنه سيعطي فترة إضافية لفرصة التفاوض دون إغفال احتمالية العودة إلى الحرب. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس انت جماعة الموتوسيكلات مش كتير تحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك اياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: اي خبرية؟
2: ولا في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك
1: لك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني بنسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم السبت 23 من أيار 2026.

نبدأ مع ما ورد في صفحة الإلكترونية للنهار تحت عنوان رسائل العقوبات تدوي ومخاوف من تصعيد وشيك. تثير التطورات المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة مخاوف أوساط لبنانية مطلعة من دورة تصعيدية واسعة في الوضع الميداني في الجنوب، في ظل تقديرات بأن عطلة عيد الأضحى لن ترخي أي هدنة محتملة ومرجوة، ذلك أنه في تقدير ومعطيات هذه الأوساط أن ذكرى ما يسمى عيد التحرير والمقاومة الاثنين المقبل في 25 من أيار الذي يصادف أحياؤه مع تصعيد تداعيات الكارثة الحربية الجارية في الجنوب وعبره منذ 2 آذار الماضي، قد يشهد تصعيدا في عمليات حزب الله لتسجيل موقف ميداني ودعائي في الوقت نفسه، في حين لا تحتاج إسرائيل إلى ذرائع إضافية لتصعيد عملياتها وغاراتها ولتسجيل رسائل سياسية أيضا في أكثر من اتجاه. كما أن الأوساط نفسها لا تستبعد فرضية التصعيد على خلفية عامل آخر هو اقتراب موعد المفاوضات الأمنية العسكرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا التي ستجري في البنتاغون في 29 من أيار الجاري، بما قد يستبق ويواكب بتصعيد ميداني مماثل للتذكير برفض حزب الله المفاوضات المباشرة ولا سيما منها في الشق العسكري. وأما التطور الأبرز الذي ملأ المشهد الداخلي وطغى على ما عداه فتمثل في التداعيات المدوية لرزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طاولت نوابا ومسؤولين سياسيين وأمنيين في حزب الله وحركة أمل والسفير الإيراني المعلقة مهمته في بيروت واثنين من ضباط المخابرات في الأمن العام والجيش اللبناني، وفق الانطباع الدقيق الذي ترسخ لدى المعنيين حيال هذه العقوبات فإنها تعتبر تطورا استثنائيا يحمل دلالات غير مسبوقة لجهة استهدافها للمرة الأولى البنية الأمنية العسكرية التي يتكئ إليها حزب الله في مؤسسات الدولة العميقة، أي أن الأمريكيين اقتحموا المحرمة الأساسية التي طالما تجنبوها في السابق في الأجهزة الأمنية والجيش، وهذا تطور ينذر بالاتساع إذ ترددت معلومات وتقارير عن امتلاك الجانب الأمريكي عشرات الأسماء المرشحة لأن تشملها دفعات مقبلة من العقوبات.

نتابع مع عناوين اللواء: تعليمات حاسمة للوفد العسكري، وقف النار أولوية الأولويات، المؤسسات الأمنية تحمي الضابطين، والعقوبات بين الرسائل وأزيز القصف والقنابل. ترامب: لن نمكن إيران من امتلاك النووي، ودعم عربي للوساطة الباكستانية. نشطاء في أسطول الصمود يتهمون إسرائيل بانتهاكات منها الاغتصاب.

نقرأ من منشات اللواء: أوضحت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة أن مجلس الوزراء تفادى الخوض في موضوع العقوبات الأمريكية على سياسيين وأمنيين منعاً لأي نقاشات وردود فعل من شأنها أن تنعكس سلباً على الجو العام المرتبط بالتفاوض، مع العلم أن ما صدر من بيانات عن أمنيين وغيرهم كان واضحاً. وقالت المصادر إن هذه العقوبات تتطلب التوقف عندها في سياق معرفة التوجه الأمريكي والرسائل وراء ذلك، ما يضطر الدولة اللبنانية بإعادة النظر ببعض الأمور، لأن الهدف من هذه العقوبات التأثير على التوازنات السياسية والأمنية في البلاد والضغط قبيل انطلاق المسار الأمني للمفاوضات. وفي المقابل رأت أوساط المراقبة أن عدم تطرق الحكومة إلى ملف بهذا الحجم يطرح أكثر من سؤال عن سبب ذلك، فهل إن المعطيات لديها غائبة أو أنها تريد إنجاح المفاوضات المقبلة؟ لافتة إلى أنها تركت الرد للمعنيين من الأجهزة الأمنية. والسؤال: كيف قرأ حزب الله إدراج نواب منه على لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية؟ عاد عن العتب الشديد على الرئيس جوزيف عون إزاء ما تصفه مصادر الحزب بصمت السلطة حيال التدخل الأمريكي السافر في السيادة اللبنانية. الحزب يتحدث عن رسالتين: ترهيب الضباط المشاركين في الوفد اللبناني إلى المفاوضات، ورسالة ثانية تهدف إلى الضغط على الرئيس نبيه بري لقبول مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وبحسب معلومات اللواء، فإن واشنطن تستعد لإدراج شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية واقتصادية ودبلوماسية على لوائح عقوبات الخزانة الأمريكية، وهؤلاء هم من الحلقة الضيقة جدا والمحيطة بالرئيس نبيه بري.

نتابع مع أسرار اللواء. في همس جرى إبعاد عاصمة أوروبية عن الوضع في لبنان بصورة نهائية، لدرجة أن أحدا من مسؤوليها المتابعين للملف سابقا لا يعلم بما يجري سواء في المفاوضات أو غيرها. وفي غمز تحدثت معلومات عن أدوار لنشطاء ما يسمى لوبي لبناني في دوائر البيت الأبيض فيما خص العقوبات الجارية وما سياليها. وفي لغز ارتفعت تذاكر السفر إلى بعض الدول الأفريقية والأوروبية أضعاف ما كانت عليه قبل جولة الثاني من آذار الماضي.

نتابع مع عناوين الأخبار. كيف تصرف السفير الأمريكي قبل وبعد بدء المفاوضات؟ هل يهدر عون فرصة وقف الحرب دون مقابل؟ الصحناوي يضغط لانتزاع أسهم بلدية بيروت في سوليدار. السلطة والعقوبات صمت مريب. أمريكا إيران نقطة الالتقاء بعيدة.

إذا نتوقف عند هذا العنوان الوارد في الصفحة الرابعة في الأخبار، الصحناوي يتمدد إلى بلدية بيروت ويضغط لانتزاع أسهمها في سوليدير. من جديد يطرح ملف أسهم بلدية بيروت في شركة سوليدير وسط تقاذف للمسؤوليات بين رئيسها إبراهيم زيدان ومحافظ بيروت مروان عبود. فالأول يرفض مناقشة الأمر مع أعضاء المجلس البلدي متذرعا بأن الثاني يمانع فتح الملف، والثاني يتبرأ من التهمة الموجهة إليه ويردها إلى صاحبها، والنتيجة استمرار التكتم عن العدد الحقيقي للأسهم وأرباحها التي لم تقم البلدية بقبضها منذ سنوات إثر تدهور قيمتها نتيجة الأزمة المالية. وفي ضوء ذلك لا يبدو مستغربا عقد اجتماعات سرية قبل أشهر بين البلدية والمدير العام لسوليدير زياد أبو جمرة بهدف مقايضة أسهم البلدية المقدرة بما يقارب المليون ونصف دولار بجراند تياتر، وهو مبنى تراثي غير مرمم تملكه سوليدير، مع إقفال ملف الأرباح. ورغم الضجة التي أثيرت إلا أن محاولة سوليدير التخلص من المبنى الأثري الذي يحتاج إلى ملايين الدولارات لترميمه لا تزال قائمة وسط استمرار الاجتماعات بين الجانبين. والسبب وفقا للمعلومات المتوافرة إصرار رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتي جنرال أنطوان الصحناوي على انتزاع أسهم البلدية وبالتالي التخلص منها كشريك في سوليدير حتى يتسنى له أن يكون مالك الشركة الفعلي بعد سنوات، معولا على هدية الوقت التي ستقدمها له حكومة نواف سلام عبر تمديد المدة المحددة للشركة إلى ما بعد عام 2029. يذكر أن الصحناوي يملك اليوم أكثر من 40% من الأسهم، إضافة إلى تفويض كامل من قبل 20% من المساهمين بالتصرف في أسهمهم، ما جعله يمسك بمفاتيح سوليدير. هكذا يصبح مفهوما تمدد أزرع رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتي جنرال إلى بلدية بيروت بحسب ما تقول الأخبار، وهو ما بدا واضحا في عملية نقل خيام النازحين من عقار في البيال تابع بغالبيته لسوليدير إلى عقار مجاور في المنطقة نفسها تابع للبيال البلدية، وكان يفترض أن تقام عليه حديقة الرئيس رفيق الحريري، إذ يشير العديد من المتابعين إلى أن المطالبة بنقل النازحين من أبيال إلى مكان لائق لم تلقى آذانا مصغية في البلدية، إلى أن تدخل الصحناوي ومعه بعض مسؤولي السفارة الأمريكية، فهؤلاء ضغطوا على رئيسي الجمهورية والحكومة ليضغطا بدورهما على محافظ بيروت بهدف دفع البلدية إلى إخلاء أملاك سوليدير الخاص من النازحين. بناء على هذه الضغوط صدر قرار بين ليلة وضحاها في البلدية بنقل النازحين من مكان إلى آخر من دون إبلاغ مجلسها الذي علم بالأمر عبر وسائل الإعلام. دفع ذلك بعضوة المجلس جمان الحلبي إلى الاعتراض لدى عبود، ما أدى إلى إصابته بنوبة غضب، وعندما لم يجد المحافظ ما يبرر به خطوته تهجم عليها وعلى زميلتها رينا سنو ورفع صوته عليهما. نتج عن ذلك غضب بيروتي تجاه المحافظ، فيما انقسم المجلس طائفيا بين سنة مدافعين عن ابنة بيروت ومسيحيين يبررون للمحافظ فعلته، وهو ما دفعه للمسارعة إلى لملمة ذيول الحادثة عبر الاتصال بالحلب للاعتذار منها والاتفاق معها على أن يلتقيا الأسبوع المقبل.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا
4: متأمل. انا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا ونتابع مع عناوين الجمهورية. صدمة العقوبات، إرباكات وتساؤلات. الحكومة تستكمل تعييناتها في الإدارات العامة. واشنطن تبدأ فك الارتباط بين الحزب والدولة. بيروت تعود لتبهر العالم بسحرها في صيف 2026.

نقرأ من منشات الجمهورية مرجع كبير يقول للصحيفة لا حاجة لأن نستفسر عن العقوبات ودوافعها وخلفياتها، لأنه لا يأتينا أي جواب مقنع يبرر ما هي الغاية الحقيقية من هذا الاستهداف. سياسيا، برزت حركة السفير المصري على موسى أمس في اتجاه عين التيني حيث التقى رئيس بري والسراي الحكومي حيث التقى رئيس سلام، وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة عن وساطة مصرية على الخط اللبناني تتحرك بموازاة الاتصالات الرسمية الجارية على أكثر من خط خارجي لتثبيت وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، وإن المناخات التي تجري فيها لم تلامس بعد نفحة تفاؤلية. وقال موسى: مصر تقوم بدور بالتنسيق مع شركاء وأصدقاء آخرين فيما يتعلق بتهدئة الوضع في المنطقة، قناعة منا أن هذا الأمر لا بد من وقفه، وقناعة منا أيضا بأن إيقاف هذا الأمر وتهدئته سيصب إيجابا في مصلحة لبنان، وبالتالي نحن مستمرون في الحديث مع مختلف الشركاء سواء كان مع الأخوة في باكستان أو مع تركيا أو مع إخواننا في السعودية، وأيضا تواصلنا مع مختلف الأطراف سواء كان الطرف الإيراني أو الأمريكي. الأمر طبعا يبدو فيه الكثير من التعقيدات، ولكن هناك إرادة لدى الوسطاء ونحث الأطراف المعنية على الوصول إلى تفاهمات. نرجو أنه في الفترة المقبلة يكون هناك انفراجة، وهذه الانفراجة تهدئ من الوضع في المنطقة وتؤثر إيجابا على لبنان.

إلى عناوين الديار: واشنطن تفاوض بالعقوبات، وإسرائيل تصاعد ميدانيا، رفض مخابرات عربية ودولية الإفراج عن موقفين إسلاميين. واشنطن تتحدث عن خطة بديلة وإسلام أباد متفائلة، البطريرك إلياس الحويك طوباويا. في موضوع الموقفين الإسلاميين كتبت الديار: لا خلاف على العفو العام بين القوى السياسية اللبنانية، وأول من طرحه الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحسب متابعين قانونيين للملف، لكنه اصطدم برفض أجهزة أمنية عربية ودولية الإفراج عن 17 معتقلا يصنفون بالإرهابيين الخطيرين ولديهم ملفات تتجاوز الأراضي اللبنانية وهم من جنسيات مختلفة. وقد تجددت المطالبات بالعفو العام في كل الحكومات التي ترأسها فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي وحسان دياب وسعد الحريري، ولم يكتب لها النجاح بعد أن اصطدم المشروع باستمرار رفض المخابراتي العربي والدولي الإفراج عن عدد من المعتقلين الإسلاميين. وقد تمت إضافة أسماء جديدة إثر أحداث الشيخ أحمد الأسير في صيدا وطرابلس وشاكر العبسي في نهر البارد، كما تقدمت السيدة بهية الحريري بمشروع قانون عام 1920 يتضمن العفو العام عن المساجين وسقط للأسباب عينها. قانون العفو جمد حاليا، ورفض الجيش الإفراج عن عدد من الموقوفين مغطى عربيا ودوليا من الرئيس جوزيف عون، الذي يربط التوقيع وعدم رد المشروع بموافقة الجيش. وتؤكد المعلومات أن سوريا ضغطت للإفراج عن بعض الأسماء غير المشمولة بالعفو، وكان الجواب الرفض وتجاوز الموضوع.

إلى عناوين الشرق، الجيش والأمن العام يستوعبان عاصفة العقوبات الأمريكية. نبيه بري لا رانب بعد اليوم. ماذا ينتظر الجيش في المسار الأمني؟ هذا ما كتبه اليوم نقول نصيف في الشرق. أزمة مزدوجة للتنكيل بأسطول الصمود، كيف عمق بن غفير عزلة إسرائيل دولياً؟

ونصل إلى عناوين نداء الوطن. انسحاب تدريجي للدولة و25 أيار خارج المعايدة الحكومية. خط طرابلس العبودية على سكة التنفيذ. واشنطن طهر مؤسساتكم من جماعة إيران. نقرأ مقتطفات من مقالة داود رمال في نداء الوطن في الصفحة الرابعة تحت عنوان المفاوضات تباعد إسرائيلي أمريكي وانقسام بين الدولة والحزب. يتحول مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية الوسيط الأمريكي تدريجا إلى ما يشبه مختبرا سياسيا يكشف حجم التناقضات التي تحكم أطرافه الأربعة، لا سيما أن المشهد القائم في واشنطن بات يعكس صراعا أوسع على شكل المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة. فالمفارقة الأساسية التي تتحكم بهذا المسار تكمن في أن الولايات المتحدة وإسرائيل يفترض أنهما ضمن خندق سياسي واستراتيجي واحد، فيما لبنان وحزب الله يفترض أنهما ضمن دولة واحدة، إلا أن الوقائع العملية تظهر انقسامات معاكسة تماما لهذه الصورة التقليدية. وتابع الكاتب تتحول مفاوضات واشنطن إلى مفارقة سياسية غير مسبوقة، فلبنان الرسمي وحزب الله موجودان داخل دولة واحدة لكن لكل منهما حساباته المختلفة تجاه الحرب والتفاوض وشكل التسوية المقبلة، وفي المقابل الولايات المتحدة وإسرائيل داخل تحالف واحد لكن الخلاف الفعلي بينهما حول توقيت وقف إطلاق النار وآلياته وأهدافه بات واضحا، إلى درجة أن الوفد الأمريكي يظهر في كثير من النقاشات أقرب إلى وجهة النظر اللبنانية منه إلى الموقف الإسرائيلي، وهذا ما يفسر الحديث المتزايد في الكواليس الدبلوماسية عن تقارب لبناني أمريكي أصبح ملموسا وجديا ويتكرر في أكثر من محطة، سواء في المقاربات الأمنية أو السياسية أو حتى في النقاشات المرتبطة بمستقبل الجنوب وترتيبات ما بعد الحرب. وختم الكاتب بين الحسابات الإسرائيلية الداخلية والتردد الإيراني والرغبة الأمريكية في التهدئة ومحاولة الدولة اللبنانية استثمار اللحظة لإعادة تثبيت مشروعها، تبدو واشنطن اليوم أمام مفاوضات لا تبحث فقط في وقف الحرب بل في شكل التوازنات التي ستولد بعدها.

ونتابع مع أسرار نداء الوطن. حالة استنفار تسود أوساط حزب الله حيال أداء الأجهزة العسكرية والأمنية تعود إلى شعورها بفقدان القدرة السابقة على التحكم بمفاصل حساسة داخل هذه المؤسسات، ولا سيما ما يتعلق بتمرير أسماء محسوبة عليها إلى مواقع شديدة الحساسية. أشاد دبلوماسي غربي بحكمة مرجع رئاسي، فرغم حملة التحريض والتخوين التي يتعرض لها، يحرص خلال لقاءاته الدبلوماسية على حصر النقاش بالقضايا اللبنانية الكبرى والدفاع عنها بقوة، رافضا الانجرار إلى أي حديث حول سجالات أو ملفات داخلية. في أسرار نداء الوطن أيضا تساءلت مصادر سياسية كيف سيكون التواصل الأمريكي مع رئيس بري بعد فرض عقوبات على 2 من مساعديه معروفين بصفتهما الأمنية والعسكرية، فهل ستبقى العلاقة على حالها وكأن هذين الشخصين يتحركان من دون علم وتوجيه من بري نفسه؟

نتابع مع عناوين الشرق الأوسط. إسرائيل تكثف الضغط بالمسيرات جنوبا وتختبر سيطرة المرتفعات. لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن. تحركات باكستانية لوضع اللمسات الأخيرة. رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو. بعد توجيه واشنطن اتهامات جنائية لكاسترو، كوبا ترص الصفوف تحسباً لتدخل أمريكي.

كتبت الشرق الأوسط في صفحتها الأولى: يخشى لبنان أن تنعكس العقوبات الأمريكية الأخيرة سلباً على مسار المفاوضات الأمنية المرتقبة في واشنطن، لاسيما أنها جاءت قبل أيام من الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المخصص لبحث الوضع الأمني في الجنوب ودور الدولة في ضبط السلاح غير الشرعي. وأكدت مصادر وزارية أن توقيت العقوبات يثير علامة استفهام، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على أجواء المفاوضات، خصوصاً بعدما شملت المرة الأولى ضباطاً عاملين في مؤسسات أمنية رسمية، في خطوة عدت رسالة مباشرة إلى مؤسسات الدولة العميقة بشأن تنفيذ الالتزامات الأمنية المطلوبة دولياً.

0: الصحيفة العربية الجديدة عنونت اليوم لبنان عقوبات ما قبل المفاوضات، زخم تفاوضي لإرساء تهدئة أمريكية إيرانية، روبيو تقدم في المفاوضات ولا أحد يؤيد فرض رسوم في مضيق هرمز، أكسيوس قائد الجيش الباكستاني في طهران لمحاولة بلورة خطاب نيات، رويترز فريق تفاوضي قطري في طهران بالتنسيق مع واشنطن للمساعدة. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. السفير الإيراني لدى لبنان وعدد من نواب الحزب والحاج أحمد بعلبكي على لائحة العقوبات الأمريكية. أكسيوس عن مصدر مقرب من ترامب، المفاوضات مرهقة للغاية والمسودات تنتقل ذهابا وإيابا يوميا من دون إحراز تقدم كبير، ورئيس ترامب طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب. استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية بعد خلافها مع ترامب بشأن إيران، أحمد نجاد من خصم للغرب إلى خيار محتمل في مرحلة ما بعد خامنئي. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم، شكرا للمتابعة، موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من إلان شديد خليفي وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: زهرة حمراء وبس.
1: بصبحية ندى هالأسبوع دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان سليمي من كولومبيا لقديشة، رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي، أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني، لا مستحيل تحت الشمس كتاب جديد لياسمين أبيض ريع لمركز سرطان الأطفال. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
7: في أهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
6: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
8: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
9: يا ويلي من لشوط السنة الماضية، لنا ما حدا يناقش.
10: شو سكور؟
9: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
10: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
10: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
11: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
9: ما هنالك ركب كيبل فيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
13: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
14: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي، تنفيذ محمد حمدان.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير، ترقب لمواعيد التفاوض بعد العقوبات. قيادة الجيش، ولاء العسكريين للمؤسسة والوطن. رئيس الجمهورية، مطلب لبنان الأساس في المفاوضات، وقف النار. تصعيد إسرائيلي في الجنوب والبقاع، تفجير أبنية في صور والخيام، والاعتداءات استهدفت فرق الإسعاف والإعلام. 7 غارات على بريتال ليلاً. سلة تعيينات لمجلس الوزراء، والرئيس سلام يرجح تقدماً في الربط الكهربائي. الحبر الأعظم، أعلن البطريرك حوي طوباوياً. واشنطن وطهران، ساعة حاسمة في مسار التفاوض.
0: وفي اليومية أيضاً الأحوال الجوية، وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

ساعة حاسمة في مسار التفاوض، هذا ما ينطبق حالياً على واشنطن وطهران، وآخر ما نقل على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرغب في إعطاء فرصة للدبلوماسية. لبنانياً، الأجواء مشدودة بكل معنى الكلمة في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي توزع في الساعات الماضية بين الجنوب والبقاع. أما عن المفاوضات فقد بقي

0: الموسيقي والمضمون، وقد تقاطعت القراءات على اختلافها عند اعتبارها رسالة ضغط على لبنان ومؤسساته العسكرية عشية الجولة التفاوضية الأمنية المقررة في البنتاغون، أي مقر وزارة الدفاع الأمريكية، في 29 من الجاري. فماذا قيل عن هذه العقوبات؟
1: قيادة الجيش علقت على العقوبات الأمريكية في بيان جاء فيه أنه لم يجري تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة، وأكد البيان أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية كما العناصر يؤدون المهام الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط ووفقا للقرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش. وشددت القيادة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط. فماذا ورد في بيان الأمن العام؟
0: في بيان للمديرية العامة للأمن العام تعليقا على العقوبات الأمريكية بحق أحد الضباط، التشديد على الثقة الكاملة بضباطها وعناصرها، كما شددت على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة ويعملون بنزاهة وحياد تامين بعيدا من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، وأنه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة أو أي شخص آخر تثبت إدانته سيتعرض للمساعدة المسائلة القانونية والقضائية العادلة.
1: الحكومة لم تقارب العقوبات الأمريكية على الضباط، وأكدت أن قيادة الجيش والأمن العام من تولى التعليق على هذه العقوبات. ولكن خلال الجلسة جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التأكيد على أن مطلب لبنان الأساس في المفاوضات مع إسرائيل هو وقف النار. الرئيس عون أشاد بالفريق اللبناني المفاوض في واشنطن وبالتفهم الأمريكي للموقف اللبناني، متوقعا المزيد من التطورات الإيجابية مع نهاية الشهر الحالي. وزير الإعلام بول مرقس وخلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء بالأمس قال ردا على أسئلة الصحفيين إن الأجهزة الأمنية أصدرت بيانات توضيحية حول العقوبات الأمريكية.
2: بالموضوعات اللي ما ذكرتها فتناولتها الأجهزة المعنية، واللي منها أصدرت بيانات إن كان قيادة الجيش أو الأجهزة الأمنية المعنية، وبالتالي صار في بيانات واضحة من قبل المعنيين.
0: كتلة الوفاء للمقاومة دانت بشدة اعتداء الإدارة الأمريكية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان. وأكدت في بيانها على مواصلة المقاومة من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن وحمايته وبناء الدولة. وفي نداء إلى أهل المقاومة وأبطالها أكد رئيس الكتلة النائب محمد رعد المضي في المقاومة وقال: فعلى عهدكم بنا يا أهلنا وعلى أملكم فينا ثابتون في مواجهة الاحتلال والعدوان المجرم على بلادنا.
3: أما من تواطأ مع العدو الصهيوني وادعى صداقة لبلدنا وأمد المحتلين بالسلاح والعتاد والذخائر وكل القدرات، فإن نفاقهم معروف لدينا ومدرج في حساباتنا، لكننا ننصح شركاءنا في الوطن المأخوذين بهؤلاء المنافقين الدوليين ألا يراهنوا على أكاذيب هؤلاء ووعودهم.
1: جنوباً تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، وفجرت إسرائيل مبينين في مدينة صور أحدهما قرب مستشفى حيرام الذي أصيب بأضرار، فيما استشهد 4 مواطنين في تدمير منزل في دير قانون. وكانت الاعتداءات قد استهدفت بالأمس العديد من القرى الجنوبية على وقع إنذارات جديدة بالإخلاء، كما أفيد باستشهاد عدد من المسعفين وأحد المصورين والتفاصيل.

0: للزميل حسين معنا.
1: يخيم التوتر والحذر الشديدين هذا الصباح على معظم المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات الجوية وبالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة. الطيران المعادي الذي لا يزال يحلق هذا الصباح على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية شن فجر اليوم سلسلة غارات فاستهدف منزلا في بلدة دير قانون النهر، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص. كما تسببت الغارة بإقفال الطريق العام بسبب الدمار الكبير، وعملت فرق الإنقاذ لساعات على فتح الطريق من مسرب واحد، لا سيما وأن البلدة ستشيع اليوم شهدائها المسعفين والمدنيين الذين استشهدوا باستهداف الأمس. كما استهدف الطيران المعادي بعد منتصف الليل المبنيين المهددين في صور، الأول داخل المدينة والثاني عند أطراف المدينة بالقرب من مستشفى حرام الذي لحقت به أضرار كبيرة. وخلال ساعات الليل استهدف الطيران المعادي بلدة برج رحال التي وجه إليها إنذار بثلاث غارات، وبلدات زوتر الشرقي وكفرة وياطر والمنصوري ومجد الزون وحاريس وفرون. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طوال ليلا بلدات حداثة وحاريس والغندوري ووادي الحجير وشمال النهر. طاول القصف المدفعي ميفدون وزوتر الشرقية والنبطية فوق وجبشيت وعبة ومنطقة الوطا عند أطراف حاروف. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس عدوانا إسرائيليا واسعا وتصعيدا كسر كل المحظورات التي صنفتها القوانين الدولية بجرائم حرب، ومنها استهداف طواقم الإسعاف، حيث شن الطيران المسير أكثر من 4 غارات على سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة دير قانون النهر خلال عملها على إجلاء جرحى، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء بينهم 3 مسعفين والصحفي الشهيد أحمد حريري ومدنيين لبنانيين وسوريين، بالإضافة إلى 3 جرحى من المسعفين حالة بعضهم خطرة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن اليوم عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية. كما أعلن عن التصدي لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرون 1 في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو أجبرها على المغادرة. وكان الحزب قد نفذ أمس 19 عملية عسكرية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية وناقلة جند ودبابة ميرجافا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: بقاعا 7 غارات على بريتال وفجرا غارة على بلدة الرفيد في البقاع الغربي مستهدفة منزل المسؤول في الجماعة الإسلامية طارق فرج، ما أدى إلى استشهاد نجله وجرح مواطن. كما سجل تحليق مكثف في أجواء شمستار وطرية وبوداي. التفاصيل للزميل حسين درويش.
3: وسع الطيران الإسرائيلي مغاراته واعتداءاته على منطقة البقاع، فاستهدف الطيران الحربي عند منتصف الليل الجمعة السبت عمق السلسلة الشرقية في جرود بريتال والخريبي في محيط النبي سريج ب7 غارات بأقل من 10 دقائق على دفعتين. كما استهدف الطيران المسير منزل المربي طارق فرج في بلدة الرفيد في البقاع الغربي بغارة أدت إلى استشهاد نجلي عبادة طارق فرج من الجماعة الإسلامية، كما أسفرت الغارة عن سقوط جريح. هذا ولم يفارق الطيران المسير أجواء منطقة البقاع، فبقي يحلق منذ ساعات منتصف الليل عند حصول الغارات حتى ساعات الصباح في أجواء قرى النبشيت، جنتة، يحفوفة، الشعرة، الخريبة، بريتال، الطيبة، سرعين على السلسلة الشرقية، وفوق بلدات طارية، شمستار، بوداي على السلسلة الغربية. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
0: وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت عن بيانات عسكرية أمس أفيدة في خلاصتها بجرح 6 جنود نتيجة 4 محلقات انتحارية لحزب الله، كما ورد في هذه البيانات. على خط آخر، نعت نقابة المصورين الصحفيين في بيان الزميل المصور الصحفي الشهيد أحمد الحريري الذي استشهد أمس أثناء تأديته لواجبه المهني والإنساني.
2: لمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي يصادف الاثنين، وجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم إلى العسكريين، شدد فيه على أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما سلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وأن التطول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان لبنان لن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. جوزات الحاج والتفاصيل.
4: في أمر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استذكر قائد الجيش العماد رودولف هيكل تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع اللبنانيين. وأضاف: أيها العسكريون، لا نزال نعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وما ينتج عنه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق ولا سيما في الجنوب، تزامن مع احتلال أراض لبنانية. إن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من أثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحون والصامدون منهم، بالتزامن مع مهماته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين قائلا: تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجاهزيتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أما التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. وأضاف العماد هيكل: رسالتنا واضحة، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكريه وتضحيات شهدائه وجرحى قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض المستجدات المرتبطة بالحرب مع السفير المصري علاء موسى، وتناول اللقاء ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى جانب المسارات التفاوضية إقليميا ودوليا. السفير المصري أكد على استمرار التنسيق بين مصر وشركاء إقليميين ودوليين من بينهم باكستان، تركيا والسعودية. قال موسى إضافة إلى التواصل مع الطرفين الإيراني والأمريكي سعيا إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة بما ينعكس إيجابا على لبنان. السفير المصري أعرب عن الأمل في تحقيق انفراج قريب رغم التعقيدات الراهنة.
2: على خط دبلوماسي آخر، أكد السفير الفرنسي إيرفي ماجرو للمدن أن الحل يجب أن يكون لبنانيا لمشكلة لبنانية. قد يظن البعض أن الحل عسكري، لكن غزة تقصف منذ أكثر من عامين ونصف، وما زال الحديث قائما عن نزع سلاح حماس. لا تحل مشكلة سياسية عسكريا بل سياسيا، ختم السفير الفرنسي.
0: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى أن تشكيل لجان عسكرية للتفاوض أو إنشاء لجان أمنية مشتركة هو بدعة غير ضرورية. جنبلاط جدد الإعلان عن رفضه لأي التفاف على اتفاق الهدنة، وأكد أن أقصى ما يمكن أن يقدمه لبنان هو العودة إلى اتفاق الهدنة مع إمكانية إدخال تطوير أو تعديلات معينة والالتزام الكامل باتفاق الطائف والقرارات الدولية. وختم جنبلاط بالتأكيد على دعمه وثقته بالجيش وبثوابته الوطني.
2: النائب فؤاد مخزومي اعتبر في حديث للـ LBCI أن العقوبات التي صدرت سابقاً من قبل الولايات المتحدة كانت تهدف إلى مكافحة الإرهاب والفساد وتبييض الأموال، أما اليوم فتستهدف من يدعم حزب الله. أضاف: نحن نريد أن نعيش في بلدنا ونريد سلاماً مع سوريا وإسرائيل، وللوصول إلى السلام يجب الجلوس مع المعني مباشرةً.
5: بس لما بده يحكي لي أنا فتت بحرب بإسرائيل لأنه اغتالوا مرشد الأعلى بإيران، هذا ما له علاقة بلبنان، هذا له علاقة بأجندة إيرانية عم تفرض علينا ونحن رافضينها بالكامل. نحن بالنسبة لنا ليس عنا مشكل مع الشيعة، عنا مشكل مع حزب الله، حتى ما نضيع الأمور، لأنه اليوم اللي عم نشوفه إنه الرئيس بري عم يعمل مستحيل تجرب يبني البلد ويساعد السلطة، بينما حزب الله رافضه. معظم المسؤولين بحزب الله هددوا رئيس الجمهورية، هددوا كان من كل واحد بيتكلم على المفاوضات، هددونا بالقتل. هيدا شريك بالوطن.
0: سلة تعيينات أقرت في جلسة مجلس الوزراء الذي التأم عصر أمس في قصر بعبدة. من أبرز هذه التعيينات ما يلي: القاضية هالة المولى في منصب المديرة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور ويام بوحمدان مديرا عاما لوزارة الصحة، موريس قرقفي مديرا عاما للنفط، العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري. كما عينت مجالس إدارات مؤسسات المياه في الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع في إطار استكمال الشواغر في مؤسسات الدولة. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء عن تقدم سريع في ملف الربط الكهربائي عبر سوريا، مشيرا إلى تواصل يومي بين وزيري الطاقة في البلدين. كما تحدث عن تنسيق بين وزيري الأشغال في ملفات المعابر ومرور الشاحنات. وأعلن سلام أنه قد نشهد قريبا على ولادة مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك، وأن تعقد الجولة الأولى من المحادثات أواخر حزيران المقبل.
2: رحب رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون بتوقيع قداسة الحبر الأعظم البابا لون الرابع عشر مرسوم إعلان المكرم البطريرك الياس لحويك مؤسس لبنان الكبير طوباويا. وإذ شكر رئيس عون باسم لبنان حكومة وشعبا الأب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان، ولسيما في الظروف الدقيقة والتحديات الكبرى التي يجتازها، فإنه أكد أن هذا الإعلان اليوم بالذات في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان يأتي علامة أن العناية الإلهية التي لطالما عمل بهديها الطوباوي الجديد هي التي تحفظ لبنان الكبير كما أراده، عمل جاهدا لتحقيقه وطن التآلف بين مختلف طوائفه بحدوده التاريخية والحضارية.
0: في الأمن، كشفت قوى الأمن الداخلي في بيان عن وجود عصابة سرقة عبر الشعوذة والاحتيال بعد ادعاء كاذب بسرقة منزل في بلدة الفريديس، ليتبين لاحقا أن القضية مرتبطة باحتيال وادعاء السحر لسرقة المنازل من دولارات ومصاغات ذهبية. أطراف العصابة يستدرجون الزبائن عبر امرأة سورية أوقفت في بقعاتة تعمل مع سوري يدعي أنه روحاني ويفهم بالسحر للإيقاع بالضحايا، وتمت مصادرة كمية من الدولارات والذهب في أكثر من منطقة تعود لهذه العصابة من الشويفات وصولا إلى الكورة.
2: في حال الطرق، بدأت هذا الصباح سلسلة تدابير سير مواكبة لماراثون تنظمه جمعية بيروت ماراثون، رقدة تضامنية ويحمل هذا العنوان. السباق انطلق عند 6:30 صباحا وينتهي عند 12:00 ظهرا، مع الإشارة إلى أن نقطة الانطلاق والوصول هي في واجهات بيروت البحرية.
0: التأرجح باق على حاله بين احتمالات العودة إلى الحرب أو التسوية على خط واشنطن طهران. الوساطة الباكستانية شهدت تزخيما في الساعات الماضية وتردد أنها تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق بين الجانبين. وفد تفاوضي قطري وصل بالأمس إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمؤازرة باكستان. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصادر القول: نعتقد أن هناك فرصة في الساعات 24 المقبلة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات. ماذا ورد أيضا من معطيات حول فرص التسوية بين الجانبين؟
2: وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب قرر في الوقت الحالي التريث بشأن شن ضربات جديدة ضد إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية. وبحسب الصحيفة، عقد ترامب صباح الجمعة بالتوقيت الأمريكي اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة الخيارات المقبلة تجاه إيران، حيث أبلغ مساعديه بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد ويفضل إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات الجارية.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن من جهته أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وشدد على ضرورة وجود خطة بديلة أو الخطة باء في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز، وقال نريد أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية.
2: وبين السياسة والرياضة، تردد أن الرئيس الأمريكي يسعى لعدم العودة إلى الحرب خلال المونديال مع بدء التحضيرات الجدية النهائية لانطلاقته في 11 من حزيران على أرض الولايات المتحدة الأمريكية وفي المكسيك وكندا، ويستمر المونديال حتى منتصف تموز. وللمفارقة، سيلعب المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: هذا عن المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا قيل في إيران عن حظوظ التفاوض أو العودة إلى الحرب؟ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الزيارات إلى طهران تتم في إطار المسار الدبلوماسي وتركز على مسألة إنهاء الحرب. أضاف لا يمكن القول إننا وصلنا بالضرورة إلى مرحلة بات فيها الاتفاق قريباً، ولكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية شدد على أولوية إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان كما تطالب طهران. في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني في بيان من أنه في حال فشل المفاوضات فإن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد على إيران قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب خارج منطقة الشرق الأوسط كما ورد في البيان.
2: في كاليفورنيا، صدرت أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص من منازلهم بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة. وأوضح مسؤولون في هيئة الإطفاء أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير وحتى قد يؤدي إلى انفجار. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقتنا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 18 و24 درجة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
1: أمريكا المدهشة، تدهشني أمريكا كلما زرتها وقلما لا أفعل. تدهشني لا في مساحتها الشاسعة أو أبنيتها الشاهقة أو طبيعتها المتراوحة بين الخلابة الخضراء والصحراوية الساحرة، تدهش هذه الأمريكا الجميع، فهي وإن تأثرت بشخصية رئيسها أو قدرة تأثير حزبه على شرايين القرار في الإدارة، إلا أنها تظل في معتقدات الناس أرض أحلام وعند أهل الأيديولوجيا مصدر شر. أمريكا التي رأسها دونالد ترامب حالياً تراها في كل بقعة من بقاع الأرض، من القطب الشمالي إلى الجنوبي، واستدارة من الشاطئ الغربي للمحيط الأطلسي وصولا إلى الشاطئ الشرقي للمحيط الهادئ، في كل مكان هي سياسة وقواعد عسكرية وبعثات دبلوماسية وعقودا تجارية وتسليحية وحضورا وتأثيرا فاعلا تدير دولا. وقد أنهت الثنائية القطبية السياسية وركزت دعائم الأحادية الدولية، ولو ظهرت على السطح بعض خلافات بين أصدقاء مثل المواقف الأوروبية أو من بعض أعضاء حلف الشمال الأطلسي، كل هذا لا يمنع من أن لأمريكا سطوة في العالم لا يمتلكها أحد سواها، من روسيا الاتحادية إلى الصين وصولا إلى قلب أوروبا. هذه هي الأمريكا التي تدهشني في كل مرة أزورها. فأمريكا من داخل ليست هي نفسها التي نسمع أو نقرأ عنها أو نراها من الخارج. الأخبار المتلفزة عنها والمقالات التي تدبج قصصا وأخبارا لا تعكس حقيقة الروح الأمريكية. أمريكا في الداخل تشعر أنها ليست في حاجة إلى أي شيء من خارج أمريكا، تشعر بذلك وأنت تلتقي الناس، تنتقل من المدينة إلى أخرى، تراقب البرامج التلفزيونية، تجول في المولات والمطاعم المتلاصقة كسبحة. تبدو أمريكا عمليا وكأنها تطبق مبدأ الرئيس جيمس مونرو عام 1823، أو المبدأ الذي أرساه الرئيس جورج واشنطن عام 1796 باعتماد سياسة العزلة والحياد وعدم التدخل. هذه المبادئ التي أطيح بها بعد معركة بيرل هاربر عام 1941، فأيقظت العملاق النائم، على حد ما قال القائد العسكري الياباني الأشهر في الحرب العالمية الثانية إيسوروكو ياماموتو. هذه هي أمريكا، وهنا مصدر الدهشة، فهي من داخل تعيش بذاتها قارة متكاملة الأوصاف، وهي في العالم غير قادرة إلا أن تكون الأفعل والأكثر قدرة، فهي لديها كل المؤهلات والمقدرات لفعل ذلك، وهو ما تفعله راهنا. أمريكا، أمريكا تزورها مرارا، وفي كل مرة تعاود اكتشاف الأمر نفسه.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: ترقب لمواعيد التفاوض بعد العقوبات، قيادة الجيش ولاء العسكريين للمؤسسة والوطن، رئيس الجمهورية مطلب لبنان الأساس في المفاوضات وقف النار، وتصعيد إسرائيلي في الجنوب والبقاع، تفجير أبنية في سور والخيام، والاعتداءات استهدفت فرق الإسعاف والإعلام، وسبع غارات على بريتل، ثلاث تعيينات لمجلس الوزراء، ورئيس سلام يرجح تقدما في الربط الكهربائي. الحبر الأعظم، أعلن البطريرك حويك طوباويا. واشنطن وطهران، ساعات حاسمة في مسار التفاوض. هذا بالإضافة إلى الأحوال الجوية، وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بالصبحية ندى هالأسبوع دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان ساليمي من كولومبيا لقديشة رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني لا مستحيل تحت الشمس كتاب جديد لياسمين أبيض ريعه لمركز سرطان الأطفال صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج. بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
7: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
8: الوحش
9: وحش
8: وحش وحش
10: تعال معي على البيت.
9: لشو؟
10: للحب.
9: مسرحية الوحش.
10: خلينا نروح من هون.
11: أنا لازم روح على البيت.
10: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
8: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش
8: 21 أيار
9: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
11: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

بالتعاون مع بلدية زحلم علقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تمورو في أستراليا مع تحية قنديل ألان جديد خليفي ومحمد حمدان

صباح الخير في هذه النشرة. بين بيروت وواشنطن ترقب لمواعيد التفاوض. جولات التصعيد مستمرة في الجنوب والبقاع وتعقيدات العقوبات حاضرة. قيادة الجيش ولاء الضباط للمؤسسة والوطن. رئيس الجمهورية وقف النار مطلب لبنان الأساس في المفاوضات. سلة تعيينات في مجلس الوزراء والرئيس سلام أحرزنا تقدما في خط استجرار الكهرباء عبر سوريا. قداسة البابا أعلن البطريرك لحويك طوباويا. مفاوضات واشنطن طهران أمام ساعات حاسمة.

0: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: ساعات حاسمة في مسار التفاوض، هذا ما ينطبق على واشنطن وطهران، وآخر ما نقل على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرغب في إعطاء فرصة للدبلوماسية. لبنانياً الأجواء مشدودة بكل ما للكلمة من معنى على وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل والذي توزع في الساعات الماضية بين الجنوب والبقاع، وعلى وقع العقوبات الأمريكية التي شملت لأول مرة ضباط في الجيش والأمن العام، وذلك قبل أيام على مواعيد التفاوض في واشنطن بشقيها الأمني والسياسي. ومن هنا البداية.
4: العقوبات الأمريكية التي فرضت لأول مرة على ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام بتهمة تسريب معلومات استخباراتية لحزب الله بقيت في دائرة المتابعة لما تحمل من رسائل في التوقيت والمضمون، وقد تقاطعت القراءات على اختلافها عند اعتبارها رسالة ضغط

0: وانضباط ووفقا للقرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش. وشددت قيادة الجيش في بيانها على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط. ماذا الآن عن بيان الأمن العام؟
1: جاء في بيان المديرية العامة للأمن العام تعليقا على العقوبات الأمريكية بحق أحد الضباط التشديد على الثقة الكاملة بضباطها وعناصرها، كما شددت على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة ويعملون بنزاهة وحياد تامين بعيدا من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، وأنه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة أو أي شخص آخر تثبت إدانة سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة.
0: الحكومة لم تقارب العقوبات على الضباط في الجيش والأمن العام في اجتماعها أمس، واكتفت بالبيانات الصادرة عن المؤسستين. وخلال الجلسة جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التأكيد على أن مطلب لبنان الأساس في المفاوضات مع إسرائيل هو وقف النار. الرئيس عون أشاد بالفريق اللبناني المفاوض في واشنطن وبالتفهم الأمريكي لموقف لبنان، وتوقع المزيد من التطورات الإيجابية مع نهاية الشهر الحالي. وزير الإعلام بول مرقس وخلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء وردا على سؤال حول العقوبات قال إن الأجهزة المعنية أصدرت البيانات التوضيحية حول العقوبات الأمريكية.
2: بالموضوعات اللي ما ذكرتها فتناولتها الأجهزة المعنية، واللي منها أصدرت بيانات إن كان قيادة الجيش أو الأجهزة الأمنية المعنية، وبالتالي صار في بيانات واضحة من قبل المعنيين.
1: كتلة الوفاء للمقاومة دانت بشدة العقوبات، وجاء في بيانها أن اعتداء الإدارة الأمريكية على سيادة لبنان من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان. وأكدت في بيانها على مواصلة المقاومة من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن وحمايته وبناء الدولة. وفي نداء إلى أهل المقاومة وأبطالها أكد رئيس الكتلة النائب محمد رعد المضي في المقاومة وقال فعلى عهدكم بنا يا أهلنا وعلى أملكم فينا ثابتون في مواجهة الاحتلال والعدوان المجرم على بلادنا.
3: أما من تواطأ مع العدو الصهيوني وادعى صداقة لبلدنا وأمد المحتلين بالسلاح والعتاد والذخائر وكل القدرات فإن نفاقهم معروف لدينا ومدرج في حساباتنا، لكننا ننصح شركاءنا في الوطن المأخوذين بهؤلاء المنافقين الدوليين ألا يراهنوا على أكاذيب هؤلاء ووعودهم.
0: جنوباً جولة جديدة من التصعيد الإسرائيلي والإنذارات، والغارات لم توفر فرق الإسعاف والإعلاميين. المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
4: يحيم التوتر والحذر الشديدين هذا الصباح على معظم المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات الجوية وبالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة. الطيران المعادي الذي لا يزال يحلق هذا الصباح على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية استهدف صباح اليوم بلدتي برج قلواي ويحمر شقيف، كما استهدف الطيران المسير بلدة البازورية بغارتين، وفجر اليوم استهدف الطيران المعادي منزلا في بلدة دير قانون النهر، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص، كما تسببت الغارة بإقفال الطريق العام بسبب الدمار الكبير، وعملت فرق الإنقاذ لساعات على فتح الطريق من مسرب واحد، لاسيما وأن البلدة ستشيع اليوم شهدائها المسعفين والمدنيين الذين استشهدوا باستهداف الأمس. كما استهدف الطيران المعادي بعد منتصف الليل المبنيين المهددين في صور، الأول داخل المدينة والثاني عند أطراف المدينة بالقرب من مستشفى حرام التي لحقت به أضرار كبيرة. وخلال ساعات الليل استهدف الطيران المعادي بلدة برج رحال التي وجه إليها إنذارا بثلاث غارات، وبلدات زوتر الشرقي وكفر وياطر والمنصوري ومجدلزون وحاريس وفرون. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول ليلا بلدات حداثة وحاريس والغندوري ووادي الحجير، وشمال النهر طاول القصف المدفعي ميفدون وزوتر

0: الشرقية والنبطي الفوق وجب شيت وعبا ومنطقة الوطا عند أطراف حاروف. وكان الجنوب اللبناني قد شهد يوم أمس عدوانا إسرائيليا واسعا وتصعيدا كسر كل المحظورات التي صنفتها القوانين الدولية بجرائم حرب، ومنها استهداف طواقم الإسعاف، حيث شن الطيران المسير أكثر من 4 غارات على سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة دير قانون النهر خلال عملها على إجلاء جرحى، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء بينهم 3 مسعفين والصحفي الشهيد أحمد حريري ومدنيين لبنانيين وسوريين، إضافة إلى 3 جرحى من المسعفين حالت بعضهم خطرة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن اليوم عن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، كما أعلن عن التصدي لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرون 1 في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبرها على المغادرة. وكان الحزب قد نفذ أمس 19 عملية عسكرية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية وناقلة جند ودبابة ميرجافا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: بقاعا 7 غارات على بريتال وفجرا غارة على بلدة الرفيد في البقاع الغربي مستهدفة منزل المسؤول في الجماعة الإسلامية طارق فرج، ما أدى إلى استشهاد نجله وجرح مواطن. كما سجل تحليق مكثف في أجواء شمستار وطرية وبوداي، ولاحقا أغارت طائرة معادية على أطراف بلدة يحمر. والتفاصيل للزميل حسين درويش.
2: وسع الطيران الإسرائيلي مغاراته واعتداءاته على منطقة البقاع، فاستهدف الطيران الحربي عند منتصف الليل الجمعة السبت عمق السلسلة الشرقية في جرود بريتال والخريبي في محيط النبي سريج ب7 غارات بأقل من 10 دقائق على دفعتين. كما استهدف الطيران المسير منزل المربي طارق فرج في بلدة الرفيد في البقاع الغربي بغارة أدت إلى استشهاد نجلي عبادة طارق فرج من الجماعة الإسلامية، كما أسفرت الغارة عن سقوط جريح. هذا ولم يفارق الطيران المسير أجواء منطقة البقاع، فبقي يحلق منذ ساعات منتصف الليل عند حصول الغارات حتى ساعات الصباح في أجواء قرى النبشيت، جنتا، يحفوفة، الشعراء، الخريبي، بريتال، الطيبي، سرعين على السلسلة الشرقية، وفوق بلدات طارية، شمستار، بوداي على السلسلة الغربية. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
3: وسائل الإعلام الإسرائيلية أوردت بيانات عسكرية للجيش الإسرائيلي أعلن فيها عن جرح 6 جنود جراء مسيرات عائدة لحزب الله. تزامناً نعت نقابة المصورين الصحفيين في لبنان الزميل المصور الصحفي الشهيد أحمد الحريري الذي استشهد بالأمس في الجنوب خلال تأديته لواجبه المهني والإنساني.
1: لمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي يصادف الاثنين، وجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأمر اليوم إلى العسكريين، شدد فيه على أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما سلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وأن التضول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. جوزات الحاج والتفاصيل.
4: في أمر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استذكر قائد الجيش العماد رودولف هيكل تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع اللبنانيين. وأضاف: أيها العسكريون، لا نزال نعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وما ينتج عنه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق ولا سيما في الجنوب، تزامن مع احتلال أراض لبنانية. إن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من أثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين ولاسيما النازحون والصامدون منهم، بالتزامن مع مهماته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين الإسرائيليين قائلا: تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجاهزيتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أما التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. وأضاف العماد هيكل: رسالتنا واضحة، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكريه وتضحية شهدائه وجرحى قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية.
3: رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض المستجدات المرتبطة بالحرب مع السفير المصري علاء موسى، تناول اللقاء ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى جانب المسارات التفاوضية الخارجية. السفير المصري أشار إلى استمرار التنسيق المصري مع شركاء إقليميين ودوليين من بينهم باكستان، تركيا والسعودية، إلى جانب التواصل مع الطرفين الإيراني والأمريكي، سعياً إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة برمتها بما ينعكس إيجاباً على لبنان. السفير المصري أعرب عن الأمل في تحقيق انفراج قريب على الرغم من التعقيدات الراهنة.
1: على خط دبلوماسي آخر، أكد السفير الفرنسي إيرفي ماغرو للمدن أن الحل يجب أن يكون لبنانيا لمشكلة لبنانية. قد يظن البعض أن الحل عسكري، لكن غزة تقصف منذ أكثر من عامين ونصف، وما زال الحديث قائما عن نزع سلاح حماس. لا تحل مشكلة سياسية عسكريا بل سياسيا، ختم السفير الفرنسي.
3: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى في موقف له أن تشكيل لجان عسكرية للتفاوض أو إنشاء لجان أمنية مشتركة هو بدعة غير ضرورية. جنبلاط جدد الإعلان عن رفضه لأي التفاف على اتفاق الهدنة، وأكد أن أقصى ما يمكن أن يقدمه لبنان هو العودة إلى اتفاق الهدنة مع إمكانية إدخال تطوير أو تعديلات معينة، والالتزام الكامل باتفاق الطائف والقرارات الدولية. وختم جنبلاط بالتأكيد على ثقته ودعمه للجيش ولثوابته الوطنية.
1: النائب فؤاد مخزومي اعتبر في حديث إلى LBCI أن العقوبات التي صدرت سابقا من قبل الولايات المتحدة كانت تهدف إلى مكافحة الإرهاب والفساد وتبييض الأموال، أما اليوم فتستهدف من يدعم حزب الله. أضاف: نحن نريد أن نعيش في بلدنا ونريد سلاما مع سوريا وإسرائيل، وللوصول إلى السلام يجب الجلوس مع المعني مباشرة.
5: بس لما بدي يحكي لي أنا فتت بحرب بإسرائيل لأنه اختالوا مرشد الأعلى بإيران، هذا ما له علاقة بلبنان، هذا له علاقة بأجندة إيرانية عم تفرض علينا ونحن رافضينها بالكامل. نحن بالنسبة لنا ليس عنا مشكل مع الشيعة، عنا مشكل مع حزب الله حتى ما نضيع الأمور، لأنه اليوم اللي عم نشوفه أنه الرئيس بري عم يعمل المستحيل تجرب يبني البلد ويساعد السلطة، بينما حزب الله رافضه. معظم المسؤولين بحزب الله هددوا رئيس الجمهورية، هددوا كل من كل واحد بيتكلم على المفاوضات، هددونا بالقتل.
3: سلة تعيينات أقرت في جلسة مجلس الوزراء التي التأمت عصر أمس في قصر بعبدة. التعيينات جاءت على النحو التالي: القاضية هالة المولى في منصب المديرة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور وئام بوحمدان مديرا عاما لوزارة الصحة، موريس أرقفي مديرا عاما للنفط، العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري. كما عينت مجالس الإدارة في مؤسسات المياه في الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع في إطار استكمال ملء الشواغر في الإدارات العامة. إلى ذلك، وخلال الجلسة أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن حصيلة زيارة دمشق، وأعرب عن تفاؤله بإحراز تقدم سريع في ملف الربط الكهربائي من وعبر سوريا، كما أشار إلى تواصل يومي بين وزيري الطاقة في البلدين وبين وزيري الأشغال في البلدين لمعالجة ملفات المعابر ومرور الشاحنات. وأعلن الرئيس سلام من جهة أخرى أنه قد نشهد قريبا على ولادة مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك الذي قد يلتئم في أواخر حزيران.
1: رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتوقيع قداسة الحبر الأعظم البابا لون 14 مرسوم إعلان المكرم البطريرك الياس لحويك مؤسس لبنان الكبير طوباويا. وإذ شكر عون باسم لبنان حكومة وشعبا الأب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان ولاسيما في الظروف الدقيقة والتحديات الكبرى التي يجتازها، فإنه أكد أن هذا الإعلان اليوم بالذات في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل بهديها الطوباوي الجديد هي التي تحفظ لبنان الكبير كما أراده وعمل جاهدا لتحقيقه، وطن التآلف بين مختلف طوائفه بحدوده التاريخية والحضارية.
3: في الأمن، كشفت قوى الأمن الداخلي في بيان عن وجود عصابة سرقة تعتمد الشعوذة والاحتيال وادعاء السحر، وجاء ذلك بعد الإبلاغ عن حادثة في بلدة الفريديس، ليتبين لاحقا أن القضية مرتبطة بعملية احتيال استهدفت صاحبة المنزل، وكانت الحصيلة مبلغ كبير من الدولارات ومصاغا ذهبيا. التحقيق أشار إلى أن أطراف العصابة يستدرجون الزبائن عبر امرأة سورية أوقفت في بقعاتة تعمل مع سوري آخر يدعي أنه روحاني ويفهم بالسحر للإيقاع بالضحايا. وتمت بعد الاعترافات مصادرة مبالغ كبيرة من الدولارات وكميات من الذهب في عمليات نصب توزعت على أكثر من منطقة لبنانية من الشويفات وصولاً إلى الكورة.
1: في حال الطرق، سلسلة تدابير سير بدأت هذا الصباح في مواكبة ماراثون من تنظيم جمعية بيروت ماراثون رقدة تضامنية. السباق انطلق عند 6:30 صباحا وينتهي عند 12:00 ظهرا، مع الإشارة إلى أن نقطة الانطلاق والوصول هي واجهة بيروت البحرية.
3: تسوية أم حرب؟ التأرجح باق على حاله بين واشنطن وطهران. الوساطة الباكستانية شهدت في الساعات الماضية تزخيما، وتردد أنها تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاتفاق. تزامنا أعلن ليلا عن وصول فريق تفاوضي قطري إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى الاتفاق المنشود. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصادر القول إنها تعتقد بأن الساعات 24 المقبلة ستعطي فرصة سانحة لتحقيق الاختراق. ماذا ورد أيضا من معطيات حول حظوظ التفاوض؟
1: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب قرر في الوقت الحالي التريث بشأن شن ضربات جديدة ضد إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية. وبحسب الصحيفة، عقد ترامب صباح الجمعة بالتوقيت الأمريكي اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة الخيارات المقبلة تجاه إيران، حيث أبلغ مساعديه بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، ويفضل إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات الجارية.
3: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن من جهته أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وشدد في الوقت عينه على ضرورة وجود خطة بديلة أو الخطة باء في حال رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز. الوزير الأمريكي أعلن أن واشنطن تريد أن تتخلى طهران عن طموحاتها النووية.
1: وبين السياسة والرياضة تردد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لعدم العودة إلى الحرب خلال المونديال، مع بدء التحضيرات الجدية النهائية لانطلاقته في 11 حزيران على أرض الولايات المتحدة الأمريكية وفي المكسيك وكندا، ويستمر حتى منتصف تموز. وللمفارقة سيلعب المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة الأمريكية.
3: هذا عن الجانب الأمريكي، فماذا عن إيران؟ وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في بيان صباح اليوم أن الوزير عباس عرقجي أجرى محادثات في وقت متأخر من ليلة أمس مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وقال البيان إن هذه المحادثات استمرت لوقت متأخر. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن من جهته إن الزيارات إلى طهران تتم في إطار المسار الدبلوماسي وتركز على مسألة إنهاء الحرب، وأضاف إن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان هو موضوع بالغ الأهمية عند طهران. وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر في بيان أنه في حال فشل التفاوض فإن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد على إيران سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب خارج منطقة الشرق الأوسط.
1: وإلى كاليفورنيا، حيث صدرت أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص من منازلهم بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة. وأوضح مسؤول في هيئة الإطفاء أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير أو حتى قد يؤدي إلى انفجار. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقتنا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 18 و 24 درجة.
3: كان في هذه النشرة: بين بيروت وواشنطن ترقب لمواعيد التفاوض، جولات التصعيد مستمرة في الجنوب والبقاع، وتعقيدات العقوبات حاضرة، قيادة الجيش ولاء الضباط للمؤسسة والوطن، رئيس الجمهورية: وقف النار مطلب لبنان الأساس في المفاوضات، سلة تعيينات في مجلس الوزراء، والرئيس سلام: أحرزنا تقدماً في خط استزرار الكهرباء عبر سوريا، قداسة البابا أعلن البطريرك لحويك طوباويا، مفاوضات واشنطن طهران أمام ساعات حاسمة.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيض، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المودية لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف.
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه لك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: صوت كل لبنان.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي عضو اللجنة العالمية ومسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرة دنيا، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج محمد حمد. شبكة معقدة من المسارات المتعرجة، لا يسير ملف بمعزل عن الآخر، ولا يقرأ قرار خارج سياق الضغوط المستمرة والتجاذبات القائمة. العقوبات الأمريكية تتسع في دائرتها ومعها التأثيرات من حولها، وتتعمق الأسئلة ما يفتح الباب أمام قراءات متباينة تتراوح بين من يرى فيها ضغطاً مباشراً ومن يعتبرها جزءاً من مشهد أعقد بكثير من العناوين المعلنة. خطوة العقوبات الأمريكية تسبق جولتي التفاوض في واشنطن لتضيف طبقة جديدة من التعقيد، إذ تخاض هذه المسارات ضمن أجواء مشحونة بالاعتبارات التقنية والأولويات الميدانية المتمثلة بوقف التصعيد أولاً، وهو ما كرر التشديد عليه أمس رئيس الجمهورية، وما يجعل أي تقدم فيه مشروطاً بتفاهمات أوسع. داخلياً أيضاً ملف العفو العام يعكس بدوره حجم الانقسام، ويكشف في الوقت نفسه هشاشة التوافق على مقاربة موحدة للملفات الحساسة. ضيف اليوم النائب أجوب بكرة دنيا، ومعه سأقارب كل هذه المعضلات. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. لنبدأ بداية من الأجد، وهو العقوبات الأمريكية التي فرضتها الخزانة الأمريكية على نواب بالبرلمان اللبناني وعلى ضباط بالجيش اللبناني وأيضا بالأمن العام وعلى السفير الإيراني. كيف قرأت هذا خيار فرض العقوبات الذي اتخذته واشنطن قبل أيام من جولة التفاوض في البنتاغون؟
2: استعملت كلمة معضلات. بفتكر نحن بزمن المعضلات. بالنسبة للعقوبات، مش أول مرة أمريكا بتفرض عقوبات على شخصيات لبنانية وعلى نواب، إن كانوا نواب مسيحيين أو مسلمين. أكيد العقوبات بتأثر على الشخص، لكن ما بفتكر إنه لهلأ اللي فرض عليهم عقوبات أدى إلى تغيير مواقفهم السياسية. من 19 سنة يمكن أو أقل فرضت عقوبات على الوزير السابق ويان وهاب، وعلى الوزير السابق علي حسن خليل، وعلى الوزير جبران باسيل.
1: الوزير السابق أيضا.
2: السابق أكيد.
1: نائب الحالي.
2: النائب زميلنا. اليوم تم فرض عقوبات على ثلاث نواب من حزب الله والوزير السابق محمد فنايش ومقربين من الرئيس بري. هيدا بالسياسة. واللافت وأول مرة العقوبات على ضباط بالقوى العسكرية الأمنية، الأمن العام والجيش. قراءة بسيطة من مزيد من الضغوطات على ليس مباشرة على الأشخاص، لكن على الأطراف يلي هيدي العود الأشخاص بمثلوا. واللافت أيضا اقتراب أكتر للرئيس بري يلي اليوم هو مثل ما تعودنا عليه وبرهن أكتر من مرة بآخر فترة كمان الرئيس بري. أما بالنسبة ل العقوبات على ضباط، كمان اللافت عشية زيارة وفد من الجيش اللبناني إلى واشنطن واللقاء مع ضباط أو مسؤولين بالبنتاغون. أنا ما بعتقد أنه هذه العقوبات بتأثر على مواقف الأطراف ولا على مواقف الجيش، لأنه بالآخر هن ما بيمثلوا حالهم، بيمثلوا شرائح ومؤسسات. بإطار حرب على كل الأصعدة، عسكريا اقتصاديا سياسيا وعلى الأشخاص مباشرة، سلسلة واحدة، وأمريكا والإدارة وإدارة الرئيس ترامب عم تاخد كل الإجراءات تزيد الضرط على اللبناني.
1: يوم في معلومات أيضا أن العقوبات ستستمر، سيكون في جزء آخر من هذه العقوبات ويستهدف أيضا أكثر الدائرة الضيقة أكثر من الرئيس نبيه بري. اليوم هذه الخطوة برأيك ستدفع الرئيس بري إلى القبول ببعض ما هو مطروح؟ يعني اليوم نعرف نحن تمسك الرئيس نبيه بري بمواقفه، وجدد وكرر أنه رافض المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. اليوم هذه العقوبات إذا أخذت مجالة، إذا وصلت إلى مكان أبعد، إلى أين ممكن أن تصل أولا؟ ثانيا أنه أدي رح تكون مؤثرة فيما هو قائم حاليا؟
2: ما بعتقد، واللي بيعرف رئيس بري مواقفه وتاريخه بلبنان انه بيتأثر من هالضغوطات، لانه اذا الرجل قدر يدير العملية السياسية مدى عقود وما تأثر، دايما عنده شعار كتير مهم بالنسبة للمجلس النيابي انه نحن ما منقر مشاريع تحت ضغط الشارع، وكلنا بنعرف مدى صمود الرئيس بري وغير رئيس بري بهالإطار. ما بعتقد انه الرئيس بري شخصية، مش انه ما بعتقد، انا اكيد بيتأثر من هيك بهالضغوطات. بعتقد انه فقط خطوة يمكن بين مزدوجين، تجميلية بمعنى سلبي بمقاربات امريكا، ويمكن كمان إشارة لإسرائيل أنه أمريكا جدية بموضوع فرض بعض الخطوات على لبنان.
1: ولكن سعادة النائب أجوب بكرادونيان، اليوم إذا كانت هذه الخطوة ستزيد الرئيس نبيه بري تمسكا بمواقفه الذي أعلنها، اليوم في كمان مشكل سيكون بالتفاوض. يعني اليوم نحن عم نجرب نلاقي مساحة مشتركة كرمال نوصل لنتيجة معينة. اليوم ممكن هذه العقوبات تعرقل هذا المسار أو تجمده؟
2: ما بعتقد. تقلك شغلي، أنا ملء الثقة أنه فخامة الرئيس بيعرف مسار هذه المفاوضات. إذا بالأول، لأنه ما كنا متعودين، لا بل كان من سابع المستحيلات الحديث عن مفاوضات، عن محادثات، عن علاقات مع إسرائيل، مش عن مفاوضات أو مفاوضات مباشرة. فخامة الرئيس كسر هذه المقولة أو هذا الجو. انفهم غلط بالأول، انفهم غلط يمكن سياسيا وإعلاميا، والخطاب السياسي بعد تصريحه أو موقفه انه هو بيعمل المستحيل تيوصل لحل. صار لها تفسيرات مختلفة، لكن صحح الرئيس فخيمته البوصلة، إشارة البوصلة، وقال انه هو بيروح لمفاوضات لتأمين بنود مهمة. الأول الانسحاب الكامل لإسرائيل، إعادة الأسرى، الالتزام الإسرائيلي بعدم شن اعتداءات جديدة، عودة النازحين،
1: وإعادة العمل. نعم. طيب. لكن أولاً وقف إطلاق النار أولاً.
2: أكيد المفاوضات المباشرة، ما حدا ضد المفاوضات، ما حدا ضد المحادثات،
1: لكن ليش؟
2: ما حدا ضد السلام.
1: سعادة النائب، ولكن هل هنالك من خيار سوى المفاوضات في الوقت الراهن؟ في ظل كل هذا التصعيد ممكن أن يكون أمام لبنان خيار غير التفاوض؟
2: دائما فكرة المفاوضات بالسياسة وبالعلاقات فكرة حتى إذا غير مستحبة بطبيعة السياسة وبطبيعة إنهاء الحروب. في مفاوضات بتجري يعني بعز دين الحروب بين كبار الدول، دائما كان في قنوات اتصال، إن كان قنوات مخابراتية أو عن طريق وساطات دول أخرى. أمريكا عم تقصف إيران، كان في مفاوضات. أمريكا تقصف إيران وبتهدد، كان في وسطات. لليوم في وسطات. هلأ قدرنا يمكن نجمع كلنا عن فكرة إنهاء الحرب والمطالبة من إسرائيل بالانسحاب ووقف العمليات، مش العمليات، العدوان. طريقة أو شكل المفاوضات هي الطريقة، هي اللي يمكن خلقت جو عدم ارتياح عند بعض اللبنانيين. ما تنسي أنه نحن عنا قانون بلبنان معاقبة أي علاقة مع إسرائيل. اليوم عم نشوف انه سفيرنا، سفيرتنا بواشنطن او السفير كرم، هو يلي عم بيقوموا، هن اللي عم بيقوموا بالمحادثات. انا عم بسمي لهلا عم بسمي محادثات. تننتقل لمفاوضات للوصول الى سلام دائم وشامل،
1: يعني نهاية المفاوضات ستكون اتفاق سلام
2: انطلاقا من مؤتمر قمة 2002. ايه انا بالاخر بعتقد انه لازم يكون سلام. في سلام، لكن سلام، ما حدا ضد السلام، ما حدا هاوي يموت، كلنا مع السلام، لكن سلام مبني على العدالة، سلام مبني على علاقات ندية، سلام مبني على الكرامة. ما في سلام بالاستسلام، ما في سلام يفرض عليك، السلام خيار، ونحن كلبنانيين أكيد نختار السلام، ما بنختار الحرب، ما بنختار مش نحن اللي عم ندمر، مش نحن اللي عم نقتل، مش نحن اللي عم نرتكب جرائم. هيدا الشغل كتير مهمة. إسرائيل هي اللي احتلت لبنان أو جزء من لبنان، ونحن عم ندافع عن نفسنا. هلأ اليوم في فرصة،
1: ولكن ساعتنا اليوم في عمليات عم بيقوم فيها حزب الله باتجاه الجانب الإسرائيلي أيضا.
2: امتى انشئت حزب الله؟ امتى تأسست حزب الله؟ ما إسرائيل احتلت لبنان قبل 86. دائما بكل دول العالم حق الدفاع عن النفس بشرعة الأمم المتحدة، بكل مبادئ الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة، حق الدفاع عن النفس، دفاع عن النفس كشخص ودفاع عن النفس كوطن كشعب، مقاومة الاحتلال كمان حق مقدس. طب في احتلال، الدولة ما قدرت، الشعب اختار المقاومة. هلا لانه منقول انه هيدا الشعب جزء من الشعب، لانه نحن بلد طائفي ما رح كفي، انه طائفة معينة او صارت المقاومة حكر على طائفة معينة، بالرغم انه كان في مقاومين من طوائف اخرى، اعطى الانطباع انه نحن عم نقاوم ليس الشعب والدولة والجيش، لكن فقط جزء من لبنان. لو كانت الدولة قادرة على الحفاظ ومقاومة الاحتلال، انا معك انه ولا حدا بالبلد ما له حق يحمل السلاح ضد العدو لو الدولة قدرت تاخد هالمسؤولية. هلا ما بدنا نفوت انه ليش
1: التفاصيل، لانه في قرار السلم والحرب اللي بتاخده الدوله، في قرار انه في دوله في جيش هي يعود لها اتخاذ هذا القرار.
2: اكيد اكيد انا معك
1: في تفاصيل كثير يعني ممكن،
2: بس نعم. التفاصيل مش اليوم اللي بدنا نحكي عنه، بدنا نحكي من اول نهار اللي الدوله انسحبت من جنوب، مش جنوب اللي تركت الدوله، مش الفلاح العامل بجنوب هو اللي ترك جنوب، ترك الدولة، الدولة ما كانت تهتم بجنوب، مش اليوم، على مدى كذا سنة، من 67 من 48 لليوم. طيب صار في مقاومة يلي قدرت تحافظ على فكرة التحرير. سنة 2000 صار في تحرير. نحن امتى بلشنا نتضايق من الموضوع؟ بعد

0: وهيدي آخر إنه هيدي الحرب، إنه لو ما أطلقوا ست
1: صواريخ
0: ضد إسرائيل ما كانت إسرائيل. طيب قبل ست صواريخ كان في وقف أعمال
1: هي اللي بدنا نقول نقطة التحول هي إسناد غزة، من هونيك بلش المسار، هذا المسار التصعيدي اللي نحن اليوم ما عارفين لوين بعد رح يكمل في حال
0: قبل إسناد غزة.
1: كان في قواعد اشتباك،
0: ما ننسى
1: كان في
0: استهدافات، إسرائيل كانت مستمرة باعتداءاتها الجوية والبرية،
1: كان في شكاوى من لبنان لمجلس الأمن على هذا الموضوع.
0: وين وصلنا؟ ما وصلنا. هلأ بدك تقولي إنه كمان السلاح محل، بس السلاح أعطى قوة تفاوضية للبنان، أكيد في دمار، أكيد في شعب نازح، أكيد في انهيار اقتصادي، لكن كمان ما فينا ننسى إنه في قوة اليوم إسرائيل مضطرة تاخد بعين الاعتبار. اليوم إسرائيل مش مثل الستينات والسبعينات بتفوت على لبنان توصل بيومين على بيروت بتحتل بيروت.
1: لكن سعادة النائب يعني كم قرية اليوم صارت موجودة دمار كلي من الجانب؟
0: 60
1: وصلنا. أوكي. كمان إذا بدنا نحكي عن المناطق الأخرى رح نصل بحدود 90.
0: أوكي. يعني إسرائيل بدنا نعرف شغلي، شو أهداف إسرائيل بالنسبة مش بس بلبنان؟
1: توسعي.
0: أوكي. هلأ كل فكرنا أنه لو ما أطلق لست صواريخ إسرائيل ما كانت بدها تفوت على لبنان، ما كانوا أخدين قرار، كانوا أخدين قرار باجتماع الكابينت انه نهار الاحد صباح التنين بظرف 3-4 ساعات حيبلشوا اجتياح على لبنان. كانت الصواريخ او ما كانت، القرار كان متخذ.
1: هل لكن عجلنا فيه؟
0: ليش بدنا نعطي انه عجلنا
1: فيه او نعطي تبريرات؟
0: انه لا، انه التبرير إسرائيل ما بدها زريعة. إسرائيل 14 شهر بعد وقف الأعمال العدائية قبل هيدي الحرب الأخيرة السابقة، ما حدا أطلق رصاصة على إسرائيل. طيب ليش كملوا؟ وين كانت الضمانات؟ بيقولوا إنه كان في ورقة بين أمريكا،
1: هاي الورقة اللي لازم يعني كل الرأي العام بيسأل عنها، ورقة اتفاق، ورقة تانية فيها ضمانات، وين؟ ما حدا عم شافها لهيدي الورقة، بس بدنا نحكي التفاصيل.
0: بدنا نشوف الواقع.
1: نعم، بس هيدا الواقع بيأكد انه في.
0: نشوف الواقع.
1: نعم.
0: أنا كيف فيني اتكل امبارح أو بكرة على ضمانات أمريكية أو على ضمانات غربية؟ مازال 14 شهر 15 شهر شفنا النتائج، مع كل هاي ما عندنا غير خيار إلا نروح نقوم بمحادثات، نطالب. أنا أكثر من مسؤول، من فخامة الرئيس لوزير الخارجية لرئيس الحكومة، لقاءاتنا شخصية أو ضمن إطار لجنة الشؤون الخارجية، خبروا أنه حتى أسير واحد منهم مستعدين يطلقوا صراحة بموضوع تلال الخمس.
1: بطلوا تلال الخمس، ما بقى فينا نحكي تلال الخمس
0: لأنه من نص تلة ما كانوا مستعدين. معناتها الهدف الإسرائيلي حتى منه نزع سلاح الحزب،
1: لكن حزب الله بوارد برأيك تسليم سلاحه؟ اليوم في معادلة كانت أشارت لها وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه الانسحاب مقابل سحب السلاح، حزب الله بوارد يعني حتى اليوم يقول بمواقفه التمسك بهذا السلاح.
0: أنا بعتقد إنه إسرائيل إذا انسحبت حزب الله بيسلم سلاحه، لشو بده يحافظ على السلاح؟
1: ولكن كان في قرارات لمجلس الوزراء بخمسة وسبعة آب، كان في خطة تنفيذ على الأرض بجنوب الليطاني.
0: أوكي.
1: يوم نرى

0: أنه كان بعد في بعض الأماكن اللي موجودة اللي تم استهدافها من الجانب الإسرائيلي بالفترة الأخيرة، أكدت أنه جنوب الليطاني لم يكن بالفعل خاليا من السلاح.
1: لأنه ما لم يكن بالفعل، صار في انسحاب إسرائيلي من المنطقة من جنوب الليطاني. وأكثر من مسؤول بيقولوا إنه نحن مشكلتنا مش قصة السلاح، يعني نحن جايين عم بيحكوا عن المستوطنات بجنوب لبنان، عم بيحكوا عن الأهداف العقائدية والدينية عند الصهيونيين، عند الصهاينة، منا إنه سلاح مقابل انسحاب. هيدي بالخطاب السياسي تمرق، بس بالآخر بدنا نشوف التاريخ، تاريخ العلاقة العربية الإسرائيلية بين مزدوجين العلاقة، تاريخ الحروب اللي شنتها إسرائيل ضد الدول العربية، والأهداف بدنا نقرأ من الماضي لليوم، مش إنه لأنه في سلاح بجنوب لبنان.
0: ولكن قراءة عم تقول سعادة النائب إنه القراءة في الماضي لنصل لليوم، برأيك القراءة في الماضي لا تزال تصلح مع معطيات اليوم؟ اليوم يبدو أنه الاتجاه هو لإنهاء كل هذا الأمر وعدم تكراره كما كان يحصل كل فترة والتانية.
1: 100% معك حق، بس في تجارب بدنا نتعظ من هالتجارب، في تجارب بدنا نعرف ننطلق منها. هل إسرائيل اليوم حاضرة و تسعى إلى سلام دائم للمنطقة، أو تسعى إلى فقط تأمين أمن إسرائيل؟ ومنطق تأمين أمن إسرائيل هل ينطبق مع منطق تأمين أمن كل المنطقة أو لا؟ يعني إذا إسرائيل تعتقد وهيك بتعتقد انه امنه، معناتها انه حتى الجيش اللبناني ما له حق يمتلك اسلحة لرد اي اعتداء اسرائيلي، هيدا مش سلام. نحن ما عم نحكي عن الحرب العالمية التانية لما الحلفاء فرضوا على المانيا نزع سلاح الجيش وعدم امتلاك أي سلاح، وشفنا اليوم ألمانيا شو إلى قوة بالآخر. يمكن اليوم بالوقت الراهن وبمعطيات معينة بالإقليم والعلاقات الدولية والمشاكل الدولية وإيران وباكستان وتركيا وروسيا وأوكرانيا، يمكن اليوم الوضع ما بيشير لسلام دائم، لكن ما فينا نحن
0: مرحلي بدنا نقول اتفاق مرحلي أكيد سيكون
1: أكيد. وكل هالاتفاق مرتبط بالمحادثات الإيرانية الأمريكية،
0: ولو أن لبنان يؤكد على فصل المسارات.
1: لكن إذا فصل المسارات، ليش الرئيس ترامب بيضل يحكي عن لبنان وإيران بنفس الوقت؟ أوكي لبنان عم بيقوم بمحادثات مع الإسرائيلي، لكن مرتبط أنه ليش نحن نسعى عند الدول العربية أنه تتوسط عند أمريكا لوقف ال ما حدا، ما في شيء بالمفهوم الحديث فصل المسارات، لأنه كل المنطقة شاغلة، كل المنطقة بحرب. ما فيك تنفرد تعمل اتفاق لحالك وبقية أنت بالإقليم وبقية المنطقة مشتعلة. ما حدا أولا بيسمح غير اللبناني، يعني بالخارج، والخارج عنده ورقة لبنان للضغط مثلا على أمريكا على إيران. وإيران عنده ورقة لبنان للضغط على أمريكا وإسرائيل والدول العربية، والضغوطات الاقتصادية ومضيق هرمز وغير مضيق هرمز، نحن واقعين بمشكلة عالمية، مش مشكلة انه لبنان وهيك انه معارك صغيرة ورصاصة
0: يعني اليوم
1: من
0: هون
1: ورصاصة
0: من السيد. اذا ما وصلنا لاتفاق في الساعات الاخيرة كان في اجواء توحي انه ممكن الاتفاق وممكن عدم الاتفاق بين واشنطن وطهران، الحظوظ كانت متساوية. اذا قربنا اكتر نحو الاتفاق برأيك رح نوصل أصلا لاتفاق، أو أنه التصعيد أقرب إلى المشهد أنه إذا لبنان كمان أيضا سينعكس عليه إن كان التهدئة أو التصعيد؟
1: أنا بعتقد أنه نحن هلأ بمرحلة تصعيد،
0: نعم،
1: للوصول إلى اتفاق.
0: لم ينتهي التصعيد بعد؟
1: لا،
0: سيستمر، سيكون في جولات. أكيد. سأتابع الحديث
1: حتى نعم. بعز المفاوضات الأمريكية الإيرانية صار في هجوم أمريكي على إيران.
0: سأتابع الحديث معكم النائب أجوب بكرادونيا، عضو اللجنة العالمية ومسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أحداث في حديث أرحب بكم مجدداً في برنامج أحداث في حديث وضيفي النائب أجوب بكردونيان صباح الخير من جديد سعادة النائب يعني كنا بمسار المفاوضات وسنبقى بمسار المفاوضات اليوم كمان إذا بدنا نحكي أكثر عن سحب السلاح السلاح حزب الله كان في حديث عن لواء خاص داخل الجيش يعني أدى هذه الأمور قابل للتطبيق أنه يعتني هذا اللواء يكون مهامه هو العمل على سحب هذا السلاح أدى اليوم هذه المؤسسة عم تحمل اليوم ضغوطات واليوم المهام كتير كبيرة عليها وبعد العقوبات صار في أيضا ضغوطات زايدة على هذه المؤسسة أدى اليوم الجيش ودوره أساسي بهذه المرحلة وأول جولة للتفاوض هي جولة أمنية بالبنتاغون
8: تعرفي أول ما ريت عن تشكيل لواء خاص للجنوب أو لا الحقيقة أنه نزع
7: نعم المهام ونزع السلاح
8: تذكرت أيام الحرب اللواء الخامس اللواء السادس لواء للشيعة لواء للمسيحيين احتواء سلاح الحزب مسؤولية الجيش اللبناني ما فيك هلا بالجيش او بالقوى الامنيه مثلا في الفهود في لواء خاص مدرعات او تشكيلات بس هذا قرار الجيش اللبناني قياده الجيش اللبناني ما فيك تيجي تقول انه انا بدي اعمل لواء خاص لنزع سلاح المخيمات الفلسطينيه او لواء خاص لضبط أمور النازحين أو لواء خاص لنزع سلاح الحزب هيدي بالأساس ضرب مؤسسة الجيش
7: تحدث خلل
8: وهدف تقسيم الجيش يعني شو معناتها تشكيل لواء خاص لنزع سلاح الحزب معناتها أنه مش لازم يكون بهاللواء أي شيعي لأنه الشيعي ما رح ينزع سلاح الشيعي التاني إذا بدنا نروح لما صار أنه هذا سلاح شيعي وغير لبناني معناتها أنه عم بتقسم الجيش الهدف هو تقسيم الجيش الهدف هو شرزمة الجيش والهدف هو فك الارتباط أو العلاقة بين الجيش وبين السياسة والحكومة نحن صرنا عقود عم نقول أنه الجيش هو فوق كل الشبهات، فوق كل اعتبار، وكلنا كل اللبنانيين نحن متفقين على الحفاظ على هيبة الجيش.
7: الجيش كان واضح ببيانه مبارح انه الولاء للعسكريين هو للمؤسسة وللوطن،
8: للمؤسسة العسكرية والوطن. طيب رمي افكار بهالنوع هو تهيئة جو تقسيمي بالبلد. لازم نعرف كيف كلنا سوا بدنا نعارض هالمواقف، كلنا سوا بدنا نكون ضد هالفكرة. في قرار لتوحيد، أنا بسمي البندقية، توحيد البندقية، إنه الجيش يستلم الحفاظ، مسؤولية الحفاظ على وحدة لبنان، مسؤولية الحفاظ على الحدود اللبنانية، لأنه بالأساس مسؤولية الجيش مش أمن داخلي، الحفاظ على الحدود وأمن وسلامة وحدة الأراضي. كلنا منروح شهداء كرمال هالجيش، كرمال هالرسالة. لكن نيجي نقول انه بدنا لواء خاص لنزع سلاح الحزب، لواء خاص لهدف معين، ما بعتقد انه لا تنظيميا بالجيش ولا عقائديا بالجيش ولا قيادة الجيش ولا فخامة الرئيس بيرضوا بهيك فكرة.
7: شو مصير الجولة بالبنتاغون ب 29 أيار برأيك؟ يعني ماذا بعد هذه الجولة وجولة 2 و3 الجولة السياسية؟ إلى أين ذاهبة الأمور تفاوضيا؟
8: ما
7: كم جولة بعبدنا تنوصل لمحل؟
8: بدنا كتير جولات، بدنا كتير جولات، جولات ببنتاغون،
7: جولات
8: بستيت ديبارتمنت، جولات برئاسة مع الرئيس ترامب، جولات عند العرب، جولات العرب عنا، جولات فرنسا عنا وعندهم. في كتير جولات، انه منا القصة منا انه كبسة زر، في حرب عالمية على المنطقة. ما ننسى انه لبنان منه جزيرة، مش قصة انه في شوية مناوشات على الحدود ومنحلها، ومش كمان قصة انه لانه الرئيس ترامب حابب يعمل سلام قلص بيصير في سلام. نحن مع الرئيس ترامب بموضوع السلام، بس كمان السلام
7: طريق السلام،
8: انه مش انه سلام لانه بناخد الصورة منحط بأوفل هول انه في صور مع الرؤساء، لا.
7: يعني اليوم عم نحكي عن إذا بدنا نقول النظرة غير كتير مطمئنة، يعني الأمور بعدها بإعادة ترتيب الأوراق.
8: إذا بدك بطمن الناس، بس
7: لا ما رح نكون يعني نسبة للوقائع يعني والمعطيات،
8: هيدا الحقيقة أنه شو.
7: نعم يعني اليوم مثل ما قلنا في جولات وفي جولات، ولكن بنهاية المطاف برأيك سنصل إلى ما يصبو إليه لبنان من نتائج، أم أنه في بعض إذا بدنا نقول قد يكون بمحل معين رح نوصل لاتفاق فيه توازن؟
8: نتأمل انه نوصل لاتفاق فيه توازن. صعبة صعبة اكيد، مستحيلة ما بعتقد. انا بوثق بحكمة فخامة الرئيس بهالموضوع. اكيد تم تفسير بعض مواقف الرئيس بشكل خارج إطار
7: لا
8: الهدف يلي كان الرئيس عم بيحكي، لكن بدنا نعطي شوية وقت. ما ننسى أنه فخامة الرئيس يعني وصل،
7: نحن بنعطي وقت، ولكن يبدو أن الخارج ليس هنالك من وقت، يعني الوقت يداهم لبنان
8: بموضوع الوقت
7: مطلوبي.
8: بموضوع الوقت وموضوع المواجهة أهم شيء، نحن الوحدة الداخلية، نحن ما فينا اليوم، أو بالأحرى لازم نبتعد من الخطاب التقسيمي، من الخطاب مين الأفضل إسرائيل أو إيران؟ من الخطاب أنه أنا بفضل إسرائيل على إيران وبفضل تركيا على إيران وبفضل تركيا على إسرائيل، لا أنا بفضل لبنان على الكل. بيساعدونا الشكر، ما بيساعدونا نحن بدنا نضل قدر الإمكان موحدين، غير هيك ما في مرة بغزة.
7: لكن المواقف التصعيدية
8: شو
7: كانوا
8: شو كانوا شو كانوا
7: شو كانوا تطرح بعض الهواجس،
8: شو كانوا يحكوا بغزة؟ اليوم الآخر، الغد
7: التالي،
8: اليوم نحن انتهت الحرب بشكل من الأشكال بأي طريقة.
7: ماذا عن اليوم التالي؟
8: ماذا عن اليوم؟ أنا بدي بطل أحكي معك، أنا المسيحي بدي بطل زور أو اعتبر أنه في مناطق بلبنان ممنوع علي الدخول، والمسلم الشيعي أو السني بده يفكر أنه في مناطق بلبنان ممنوع عليه الدخول. ما جربنا حرب 75 وشفنا النتائج، لا في تقسيم بلبنان، في قدر أنه كلنا بدنا نعيش سوا بهال 10452 كيلومتر. بدنا نختار كيف بدنا نعيش بالآخر، يا كل يوم ننتحر يا كل يوم منقتل بعضنا غصبا عن رقبتنا، بدنا نعيش سوا، أو بنختار أنه كيف بدنا نعيش بسلام دائم وعادل. بدنا نعرف أنه نحن مواطنين بلبنان بخدمة لبنان، ولقنا للبنان، وفقنا للبنان، أو بدنا نخدم السياسات الخارجية. هيدا كانت مشكلة لبنان الأساسية من أيام جبل لبنان، أيام العثمانيين للانتداب، لأيام عبد الناصر، لأيام التدخل السوري، لأيام الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي بالسبعينات لليوم. نحن خيارنا لبنان، مش خيارنا لا سوريا لا إيران لا المملكة العربية السعودية لا قطر لا إمارات ولا مصر، أكيد لا إسرائيل. نحن بدنا نعرف شو بدنا بلبنان، لهلا ما منعرف شو بدنا. لبنان بلد وطن نهائي لجميع اللبنانيين، ونقطع السطر، ولقنا للبنان، وفقنا
7: للبنان. المهم انه كل اللبنانيين يكون ولائهم للبنان ايضا.
8: صعبة اكيد يعني، صعبة، بس ما عنا خيار اخر، او الانتحار او ازالة هذا الكيان اللبناني، هذه الرسالة، تدمير كل لبنان وإعطاء جزء لإسرائيل وجزء تاني لما بعرف لمين، وبنرجع نعيش كرعاية عن دول أخرى. أنا خياري لبنان، أنا بدافع قد إمكانيتي قد ما فيي الحفاظ على لبنان الواحد الموحد 10452 والسيد والحر والمستقل.
7: يعني اليوم سعادة أنا اللي عم بتقوله فعلا أنه مهم، ولكن اليوم إذا بدنا نقول مثل ما سبق وذكرت أنه لبنان لجميع اللبنانيين، ولكن لازم نصل إلى مكان كل اللبنانيين ولاء للبنان فقط.
8: أكيد
7: يعني هذه هي الأساس بكل هذا.
8: لا مش متفقين على الثوابت الأساسية، ما كنا متفقين من أيام بشار الخوري ورياض الصبح، عملنا الميثاق الوطني، صار في خلل بالتوازن بسبب عدم قناعتنا بلبنان الواحد، بسبب عدم قناعتنا انه لبنان الكبير نحن كلبنانيين كلنا سواء قبلنا فيه او لا. قطعنا مئوية لبنان الكبير، وهالسنة مئوية الدستور اللبناني.
7: نعم ايضا اليوم
8: بدنا نرجع نقرأ الدستور اللبناني.
7: يعني إذا الكل بيلتزم بالدستور اللبناني
8: نرجع نقرأ مقدمة الدستور اللبناني. بدنا نرجع نقرأ تجارب الآخرين. كل من ضرب فكرة الوحدة اللبنانية وحدة الوطن أكيد دول الجوار وغير الجوار لهم مصلحة يتدخلوا. بس احنا إذا نهار واحد أخذنا قرار نسكر كل النوافذ وكل الأبواب وقعدنا ويتنا على ضميرنا وقلبنا قلنا نحن عم نعمر بيت لأولادنا وأحفادنا كلنا سوا بالضيع شو كانوا يعملوا بالزمنين العوني والموني إنه كل الضيعة بتحافظ على الضيعة. إذا واحد تجوز كل الضيعة بتروح بتعمر بيت. إذا نحن قدرنا بهيك عم بحكيك بكل يمكن إنه بسذاجة أو حلم لكن إذا
7: الأكيد إنه حلم
8: إذا نحلم الأوطان تبنى بالأحلام الأوطان تبنى بالعقائد بالإيمان بالقناعة. نحن يمكن عم نفكر إنه هيدا البلد للإيجار قد ما بنربح من الإيجار
7: للأسف
8: بنربح حالنا بالآخر بنشوف إنه نحن منكون المستأجرين بهالبلد وغيرنا بيملك البلد.
7: صندوق بريد لطالما استخدمه لبنان صندوق بريد على أمل إنه نصل إلى يوم
8: رسال الله أيام صندوق بريد على الإيميل وعلى الواتساب صرنا عم نبيع عم نشتري.
7: سعادة النائب اليوم بمسار اللي كنا عم نحكي فيه إنه لبنان يحتاج أيضا إلى جولات عربية إلى جولات دولية اليوم وكأنه بالأيام الأخيرة في عودة لحركة للسفير المصري كان في لقاءات مع المسؤولين. برأيك اليوم في أي مبادرة جددتها مصر باتجاه إنه إحداث أي ثغرة بهذا الواقع القائم؟
8: سعادة السفير المصري دائما هو الحلقة يلي هو بيجعل السفير المصري بطبيعته وبطبيعة موقع مصر وبطبيعة تاريخ مصر
7: نعم.
8: وتجربة مصر بتجمع بعقلانية وبواقعية إن كان السفير أو وزير الخارجية أو رئيس الحكومة وحتى رئيس الجمهورية. هلا ما فيني اقول انه في مبادره
7: لكن اعاده تحريك الحركه إعادة المصريه
8: نعم. واعاده يمكن خلق اجواء او افكار جديده حتى نفتح الثغرات
7: نعم.
8: نقدر نوصل لبعض الحلول مش
7: لكل الحلول. رئيس بري كان تحدث عن مظلة إيرانية أمريكية سعودية لا تأمين أي اتفاق أو حل أو مخرج قد يكون لبنان. برأيك هذه الثلاثية الأمريكية السعودية الإيرانية ممكن أنه توصل بلبنان إلى منطقة الأمان إذا بدنا نقول خروجه من المنطقة الحمراء؟
8: ممكن أكيد ممكن
7: في بوادر يعني ننسى بهذا ننسى الإطار تواصل
8: ما ننسى الدور السعودي ودور الإمارات
7: نعم.
8: بالرغم من الخلافات بين دول الخليج الرئيس ترامب قبل 4 أيام بفتكر 5 أيام قال أنه أجل الهجوم على إيران نزولاً
7: بطلب خليجي
8: خليج
7: نعم.
8: معناتها أنه دول الخليج كمان بتعرف شو مصيره بالآخر بهال هجمات والاعتداءات الأمريكية على إيران. بالآخر هن دول الجوار يعني بالمنطقة الخليج وإيران حيعيشوا سوا كمان بالنسبة لبكرة الغد اليوم الثاني بكرة أمريكا بتنسحب مثل ما كانت تنسحب من فيتنام لأفغانستان لا ما بعرف وين وهن بيضلوا بيدفعوا الثمن. طيب اليوم شو الأفضل الاتفاق الإيراني السعودي بمبادرة روسية، بمبادرة صينية، أو بمبادرة مصرية أو غير مصرية، أو ضرب إيران وإيران تضرب القواعد الأمريكية بدول الخليج، مين بيدفع الثمن؟
7: يوم بالأيام الأخيرة كان في حركة باتجاه الصين، رئيس ترامب أولاً بعدين الرئيس بوتين. نعم،
8: أنا
7: تلعب الصين دور بهذا؟
8: أكيد.
7: ممكن أن يكون في مبادرة صينية تصل إلى حل.
8: ما بعتقد مبادرة ما بعتقد مبادرة صينية، لكن بشكل خلق توازنات جديدة.
7: نعم. سعادة النائب، المحور الأخير معك رح يكون عن العفو العام المطروح حاليا. رئيس بري بعد تحديده الجلسة رجع أعلن عن تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى، ما في موعد جديد، نظرا للخلافات الواضحة بالسياسة حول هذا الموضوع. اليوم موضوع العفو العام شو مصيره؟ كان متوقع رئيس بري أنه يكون عيدية على الأضحى، يبدو أنه الأمور مش هالقد نضجت توصل إلى
8: العفو العام. مصيره مجهول.
7: نعم.
8: للأسف
7: لطالما طرح ورجع السحاب،
8: لكن بدنا ننطلق.
7: نعم.
8: من غير قاعدة، ليش عم نوصل للعفو؟ وين مسؤولية؟ أنا ما بحب سمي المفردات أنه إسلاميين أو غير إسلاميين، عم
7: بقول الموقفين إذا بدنا نقول
8: كانوا محكومين أو غير محكومين.
7: نعم.
8: ليش اليوم وصلنا لمرحلة أنه نطالب بعفو عام؟
7: لأنه الواقع بالسجون مزري،
8: مثل ما
7: نعم
8: نحن من شرع إشياء لأنه ما فينا نطبق القوانين. طيب، من كذا سنة خصص 6 ملايين دولار لحبس رومي.
7: لا، نعم، لسجن رومي.
8: طيب ليش ما كملنا المحاكمات؟ ليش نحن؟ لأنه ما فينا نحسن، لأنه ما فينا نحسن وضع السجون، لأنه عم نأجر بلاطة للمساجين. بدنا نفكر بعفو عام، يعني بدل ما نحل أساس المشكل نحن عم نخلق مشاكل جديدة. أكيد الموضوع إنساني بامتياز، مش مسؤولية هود المحكومين هيدا الوضع،
7: وغير المحكومين مسؤولية كمان،
8: مسؤولية الدولة، مسؤولية الدولة. طيب، من طرف آخر يلي راح ابنه، راح خيه، راح بيه، شو منقله؟ لأن الدولة ما قدرت تنفذ أو
7: تسرع محاكمات. أول شيء بداية محاكمات تبدأ هي تسريع المحاكمات.
8: خلص إنه ابنك راح فدا لبنان، مش هيك. أنا مع
7: نعم
8: الشق الإنساني، لكن كشكل عام لاني مع مش بعفو عام المساجين أو الموقوفين. أنا ضد العفو عن الضرائب، ضد العفو عن مخالفات البناء، لأنه معناته أنت ما عم تقدر تطبق القانون، مشان هيك بتروحي لحلول شعبوية حلوة كلنا منستفيد، لكن بالأساس الدولة عم تخسر هيبتها بهيك. هلأ اليوم في وضع الرئيس بري جرب وشاف انه رايحين لفتنة وسحب
7: لن يعود ويطرح هذا الموضوع. برأيك
8: بالوقت الراهن
7: محل ما وصلنا ورح نوقف بالنسبة لموضوع العفو العام؟
8: بعتقد ما في يعني بالمدى المنظور ما بعتقد انه الرئيس
7: ما كان في ادراك انه ممكن يسبب هيدا الموضوع، هذه الاحتجاجات وهذا الغضب في الشارع على بعض الاستثناءات، اذا بدنا نقول لطالب شريحه ما طالب شريحه.
8: لانه كل صرنا عم نحكي عن 6 و6 مكرر. نعم. حتى بالعفو بالاعدام وبقرار الشنق كنا نحكي ب6 و6 مكرر، هلأ بالعفو عم نحكي. طيب إذا عم نحكي عن العدالة ما فينا نحكي، عم بدنا نشوف المحكومين مين هن، وبدنا نشوف الحق المطلق للشخص يلي انضر. حتى صار في يعني معارضة لفكرة أنه أنا ابني استشهد مالي حق قيم دعوة شخصية ضد يلي قتل ابني. العدالة لا تبنى على أساس الخيارات الشخصية.
7: يعني اليوم تعليق قانون العفو العام وبرأيك الذهاب إلى تسريع المحاكمات صح؟
8: أكيد.
7: يعني كخيار
8: وتحسين, وتحسين وضع المساجين تحسين وضع السجون.
7: نعم شكرا لك سعادة النائب أجب بكرة دنيا عضو اللجنة العالمية ومسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق, شكرا لحضورك اليوم.
8: يعني اليوم أنا حكيت بصفتي كنائب
7: نائب
8: لبنان.
7: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام وأيضا شكرا للمخرج محمد حمدان الذي رافقني في هذه الحلقة. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
7: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة الطيبي. كذلك شن الطيران الحربي غارة على بلدة الغندوري وأخرى على بلدة الشهابي، وغارتين على بلدة دبين في قضاء مرجعيون. هذا واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدتي جبشيت وشوكين في النبطي. في المقابل أفاد الجيش الإسرائيلي برصد سقوط مسيرة بمحيط كريات شمونة في الجليل الأعلى. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسم موقفها سريعا بين خيار التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. كما نقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي، ما يعزز احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري خلال المرحلة المقبلة. وفي السياق نفسه أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال صدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى وجود تفاهمات بين إسرائيل وواشنطن تفضي بعدم السماح لإيران بالاحتفاظ بأي قدرات لتخصيب الأورانيوم. أوضح النائب أجوب باكرادونيان أن لبنان ليس ضد التفاوض أو السلام، مشددا على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وعودة النازحين. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، رأى باكرادونيان أن حق الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال حق مشروع، معتبرا أن استمرار التهديدات الإسرائيلية يجعل الحديث عن نزع السلاح مسألة مرتبطة أولا بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها. وأكد أن المنطقة لا تزال في مرحلة تصعيد قد تقود لاحقا إلى اتفاقات سياسية، مشيرا إلى أن المسارات اللبنانية والإيرانية والإقليمية مترابطة رغم الحديث الرسمي عن فصل المسارات. وفي ملف العقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات لبنانية وضباط في مؤسسات أمنية وعسكرية، رأى باكرادونيان أنها تأتي في إطار زيادة الضغوط على لبنان قبيل جولات التفاوض المرتقبة في واشنطن، خاصة أنها تستهدف ضباطا في الجيش اللبناني والأمن العام، معتبرا أن ذلك يشكل رسالة ضغط على المؤسسات الرسمية وليس فقط على الأشخاص المعنيين. وفيما يتعلق برئيس مجلس النواب نبيه بري، شدد على أن الأخير لا يتأثر بهذه الضغوط، مؤكدا أن تاريخه السياسي يثبت تمسكه بمواقفه رغم العقوبات والضغوط الخارجية. وفي ملف العفو العام، اعتبر باكرادونيان أن هذا القانون يخسر الدولة هيبتها، مشيرا إلى أن العدالة لا تبنى على الآراء الشخصية. كتب النائب السابق طلال إرسلان عبر حسابه على أكس أمر اليوم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، يأتي بمثابة درس في الوطنية والأخلاق والجرأة، فعلى الرغم من كل الضغوط الخارجية والداخلية يبقى ثابتا ويظهر صورة القائد الوطني الحر. وختم إرسلان: التفافنا جميعا حول الجيش واجب أخلاقي. غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية، ونوه دريان بجهود المملكة وعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج، وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء الصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك. النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بعد إعلان طوباوية البطريرك إلياس لحويك، أعربت رابطة قدامى الإكليريكية البطريركية المارونية عن فخرها، ورأت في هذه البشرى السارة

التقى بالمكون المسلم خلال زيارته لبيروت في مطلع كانون الأول الماضي. اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه ليس أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى تلبية مطالب إيران، وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم. والخبر الأخير، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي اتصل بنظرائه في تركيا وقطر والعراق وناقش التطورات الإقليمية والدولية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: أنا متأمل لأنه كلها بتصير
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط.

0: بتضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. بحييكم بصبحية جديدة من صبحية ندى اليوم السبت 23 أيار 2026. نترافق سوا من هلأ للساعة 12:10 وبيرفقني المخرج محمد حمدان. رح يكون عنا مجموعة لقاءات وأخبار منوعة، وطبعاً باخد اتصالاتكم وأراءكم. الاتصالات منتلاقيها على 04-545-352 أو رسائل واتساب على 03-00-933.

بدي أقول إنه صحيح اليوم 23 أيار، بس بدي أقول إنه مبارح كان 22 أيار. بدي عيد كل يلي اسمه ناريتا واحتفلوا مبارح بعيد سانت ريتا. سانت ريتا إلها كتير ناس بيأمنوا فيها بلبنان، وصراحة أنا من الناس يلي بيصلوا كتير لسانت ريتا، شفيعة الأمور المستحيلة. وقدي لازم نصلي لسانت ريتا بلبنان، لأن أزماتنا وحروبنا ومشاكلنا من الأمور المستحيلة اللي عن جد بدها عجيبة.

هو للحقيقة رح يكون في كتير حكايات بحلقتنا. شو رح يكون في بصبحيتنا لليوم؟ طبعا رح يكون عنا قراءة للتطورات مع الكاتب السياسي والإعلامي أنطوان سلامي، تنحكي عن دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة يلي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية. أيضا من كولومبيا لأديشا رح نخبر عن رحلة الحبيس إسكوبار نحو القداسة. رح يكون عنا لقاء مع الراهب الماروني آسيا صافي تنحكي عن هالحبيس. أيضا رح يكون عنا أضواء على مسرحية الوحش يلي كان العرض الأول لإلى مبارح، وهاللقاء رح يكون مع الممثل دوري السمراني. وبحلقتنا لليوم كتاب جديد لياسمين أبيض، الكتاب اسمه لا مستحيل تحت الشمس، ورايح هالكتاب بيعود لمركز سرطان الأطفال.

0: وبيخد أول واتساب من المستمع الدائم الصديق اللدود أندري.
1: يعني يا ريت يا ندى الإعلاميات اليوم أو الصحفيات مش كومبليمان بعمل لك، لا يا ريت أتنص أنت
0: شو حلو،
1: لأنه اليوم الإعلاميات والصحفيات على التلفزيون ما بيسوا.
0: لا
1: حضرتك الثلاثة المساء على التلفزيون لبنان مع الوزير مرقص، يعني كنت من صحيح من الرعيل القديم، بس هذا الرعيل المزبوط، هذا الرعيل اللي بيمثل كين لبنان. اليوم تعتير مش كومبليمان، هذا فهمي كفاية. بعدين بالنسبة للوزير مرقص، ما في شك انه من بيئتنا، هو من بيئتنا، اكيد من بيئتنا ومن ثقافتنا كمان، بس ايام جستيسيا كان فظ اكتر، كان يحكي جريء اكتر، عم بيحكي غصب من عنه، بتحسي مش مرتاح بالجيل. بعدين يا ريت انه الاعلام حكي فيه بديتاي اكتر، بتفاصيل اكتر، انه الاعلام انه عم يندرس بعده بمجلس نواب والى اخره. لا بدنا نعرف شو القصه ورايحين فيه، انه التلفزيونات اليوم كل واحد عنده تلفزيون تبعه، طب كيف تركب هاي؟ انه مجبور انا احط تلفزيون بيحكي عن مؤسسه وعن رئيسه اليوم وعن جماعته، ما مني مجبور، ما بدنا حل لهالشي. تلفزيون لبنان اوكي، تلفزيون لكل لبنان، هي يعني انو الاعلام لازم يحكي عنه كان بتفاصيل اكتر. يسعد صباحك احلى ندى.
0: شكرا لك اندري، يعني انا قلت لك الصديق اللدود، بدي أتشكرك أول شيء، ومعك حق، يعني كل الإعلاميين هلأ هيجسون قانون الإعلام، ولكن للأسف يبدو أنه صار عراف، وواضح شو الأسباب، طبعا الأسباب سياسية.

لفت لي نظري عيد اليوم الوطني أو عيد الآلة الموسيقية. امبارح كمان 22 أيار كان اليوم الوطني لشراء الآلة الموسيقية، يعني هيدا موعد سنوي عالمي بيختلف عن عيد الموسيقى. هو بيهدف أنه نحفز الأفراد الكبار وصغار أنه يشتروا آلات موسيقية ليدخلوا الموسيقى على تفاصيل حياتهم، وبتركز على أهمية هيك تعزيز القدرات والمهارات على العزف على الآلات الموسيقية، ليكون عنا هيك مساحة من السلام ومساحة من الاسترخاء. يعني من بعد ما هيك نتذكر كيف الأيام العالمية مقسمة، يوم عيد الموسيقى، يوم عيد الآلة الموسيقية، يعني بس نوقف عند هيك عيد بنقول بلبنان بهالزمن الصعب ومع كل هالأزمات وكل هالحروب وكل هالضغوط المعيشية، قدي بعد في محل للموسيقى بحياتنا، وقدي صارت شراء الآلة الموسيقية يعني بمحل معين يمكن منا بمقدور الجميع، ويمكن صار الحلم بالفن ترف وما بقى يقدر عليه كل اللبنانيين.

0: ريم باتت 3 فويسات، يلا رح نسمعهم بسرعة.
1: لك بونجورك يا ست الستات، يسلم لي صباحك هالحلو. والله أنا بهنيك على هالمقابلة الحلوة مع معالي، كنت حابة أنزل وحياة الله بس كنت كتير موجوعة من ضلعي. حبيبة
0: لك سلامة
1: قلبي، وصل
0: قلبك
1: لك
0: يا ريم.
1: سلامة
0: أكيد
1: مع روزالي،
0: أكيد أكيد وصل السلام.
1: بتمنى عليك يا مسيو أندري، بتمنى عليك إنه معلش مش ندى، الست ندى وست الستات يعني ما حلوة هيك يا ندى.
0: لا لا لا خجلتينا
1: خدها مني من يعني بكل صراحة من قلب طيب يعني بدون معنى. يعني يا أستاذ أندري، فهمنا حزب الله جبران باسيل وما بعرف مين، بس مع علي دكتور بول لا، ما فيك زايد على وطنية تسمح لي فيها هيدي أو تنتقده أنت. يعني يا ريت عندنا حدا بيوصل لفهماته لعلماته لذكائه نبقى بنحكي. إذا بتريد اسمح لي فيها هي.
0: أنا ببعدك مش أنا، ولعت بين أندري وبين رين. أنا يحرم عروحي بيوم وكرمال شو؟ كرمال

0: وقبل ما نروح على المشهد السياسي كمان بسمع محمود الأحمدية. صباح الخير محمود.
1: بونجور ندى، بونجور السمعين الكرام. والله قريت شيء رائع على الميديا وحبيت أنقله، يمكن طار القروب بس كمان الحلو كتير يوصل لأكبر شريحة ممكنة من خلال منبرك الرائع. قاضي أمريكي اسمه مايكل سكونتي بولاية أوهايو اشتهر بعقوبات إبداعية بعنوان العقوبات من جنس العمل. واحد حكم على 7 شباب بزرع 70 شجرة بعد قطعهم 7 شجرات عامة وبيعهم للحطب. 2 حكم على مراهق ضرب رجل مسن خدمة شهرين في دار المسنين. 3 لما قبضت الشرطة على طبيب بتهمة شرب الكحول وهو عم بيسوق اثناء إلقاء محاضرات في المدارس عن أضرار الكحول لمدة 6 شهور بمعدل ندوي كل أسبوعين. سؤال بيطرح نفسه، أيمت بيرتقي جزء من القضاء في وطني؟ وأنا لا أعمم في هالأيام الصعبة والرمادية في تاريخ الوطن. شكرا جزيلا محمود أحمدية.
0: بالفعل يعني دايما بس نشوف هيك إجراءات وهيك ملاحقات بتصير دايما نسأل أي متى هالقوانين بدها تتطبق عنا بلبنان.

0: بسمع رسالة صوتية من عصمت.
1: بونجور لأحلى ندى. صباح الندى حبيبة قلبي. وأنا كمان حضرتك على التلفزيون، زاد أعجابنا وتقديرنا واحترامنا لأحلى إعلامية حبيبة قلبي. سعد لي صباحك دايما دايما.
0: وأنا بتشكركم، بتشكر هيدي العبارات الحلوة يلي هيك بضل الواحد يحب يسمعها. وما دام عم نحكي عن تلفزيون لبنان، أصلا رح أرجع أحكي بعد المقابلة السياسية مع زميلنا أنطوان سلامة، بس بدي لكم ضروري الخميس 28 أيار تكونوا عم بتتابعوا شاشة تلفزيون لبنان. بعد المقابلة بقلكن ليه. ما تستبق الأمور يا محمد، وخلي لي دقة قالوا حياتي لبعد شوي. رح نروح على المشهد السياسي، كل الأنظار لجلسة 29 أيار المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية بالبنتاغون. بهالوقت كان كتير بارز قرار وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس فرض عقوبات على 9 شخصيات بلبنان بتهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله، ومن بين هالشخصيات نواب بالحزب وشخصيات بحركة أمل وضباط بالجيش اللبناني وبالأمن العام اللبناني. طبعا هيدي الخطوة هي الأولى تجاه الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية، وإضافة إلى السفير الإيراني محمد رضا شيباني. لقراءة هالتطورات مع الكاتب السياسي والإعلامي أستاذ أنطوان سلامي. صباح الخير أستاذ أنطوان.
2: صباح النور
0: أستاذ أنطوان. شفنا تطور كتير لافت وإله أبعاد كتير كبيرة، موضوع فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات لبنانية، والبارز بها الشخصيات الضباط الأمنيين وشخصيات من حركة أمل، هني أستاذ حمدان يعتبر اليد اليمنى للرئيس نبيه بري. برأيك كيف بتقرأ توقيت هالعقوبات الأمريكية؟ ليش اليوم عشية المفاوضات الأمنية وعشية ومع الحكي عن ترتيبات أمنية جديدة؟ وليش هاي الشخصيات؟ شو هي الرسائل يلي بتحملها هالعقوبات؟
2: يعني العقوبات هي عقوبات غير ملزمة للبنان، مع أن وزير الداخلية طلب بإجراء تحقيقات في الأمن العام، ولكن لا يمكن مرور الكرام على هذه العقوبات من حيث التوقيت كما ذكرت ندى، ومن حيث الإشارات أو الرسائل التي حملتها، وربما الإشارة الأهم هي تلك الموجهة إلى قيادتي الجيش والأمن العام، وبالتالي أيضا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وهذه الرسالة بالنسبة لي هي رسالة أقوى من تلك الرسالة التي وجهت إلى الرئيس نبيه بري أو إلى حزب الله تحديدا. بالنسبة إلى التوقيت، لا شك أن أسبوع تقريبا يفصل بين صدور هذه العقوبات وبين الاجتماعات العسكرية في البنتاغون. هذه الرسالة واضحة إلى الوفد اللبناني العسكري، وهو أنه من المطلوب أمريكيا أن يدخل إلى قاعة المفاوضات من دون أن يكون لديه أي قدرة على تسريب معلومات، يعني هذه نظرة أمريكية. إذن المطلوب في الاجتماعات البنتاغون أمريكيا هو السرية، أي أن تبقى المفاوضات محصورة عسكريا بين 3 أطراف، لبنان، إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، من دون أن تتسرب أي معلومات إلى جهات أخرى، والمقصود هنا حزب الله. هذه الإشارة الأمنية مهمة جدا، وهي ليست فقط إشارة أمنية، إنما أيضا إشارة سياسية لضرورة الفصل بين الأجهزة الأمنية اللبنانية أو أي طرف داخلي أو خارجي إقليمي يعني تعني له هذه المفاوضات التي ستجري في وزارة الدفاع الأمريكية. هذا ما يمكن القول عن التوقيت. هو مرتبط ولا شك ليس فقط في اجتماعات البنتاغون، إنما أيضا بمسار العلاقات اللبنانية الأمريكية، خصوصا لجهة دعم الجيش اللبناني تحديدا والقوى الأمنية الأخرى.
0: طب سيز أنطوان، رح هل عقوبات يلي أعلن عنها برأيك هلأ رح تنعكس على طبيعة الوفد يلي رح يشارك بالمفاوضات الأمنية؟ لأنه بعد لحد هلأ لم يعلن عن الأسماء يلي رح تشارك بالوفد باجتماعات البنتاغون، وأيضا هل ممكن أنه تكون رسالة لمسار رح تفرضه واشنطن بهذه المفاوضات؟ يعني بغض النظر بس عن التسريب، هل أيضا هي لطرح مسار معين؟
2: المسار واضح، يعني الإشارة واضحة ندى، وهي ضرورة يعني أمريكيا نوع من يعني بناء جدار كبير حول مفاوضات البنتاغون، هذا أولا. ثانيا الإشارة واضحة بأن الجيش اللبناني عليه أن يكون كما المؤسسات الأمنية الأخرى من الزاوية الإيرانية، مستقل تماما عن أي طرف سياسي أو أي مجموعة سياسية أو حتى أي خط إقليمي معروف في المنطقة. على هذه المؤسسات أن تكون مفصولة، وإلا علينا أن ننتظر عقوبات أخرى يحكى عنها، وننتظر أيضا على مسار مستوى الدعم العسكري واللوجستي الأمريكي للجيش اللبناني. نحن نعرف أن تسليح الجيش أساسه أمريكي الطابع أو غربي الطابع، وهذا ينعكس بالمستقبل على قدرات الجيش. وهنا نتساءل يعني كيف سيعمل الوسيط الأمريكي في إيجاد نوع من التوازن بين دعم الجيش لبسط سلطته الكاملة والناجزة على الأراضي اللبنانية، وفي الوقت نفسه هذا الجيش يتعرض لضغوطات منها العقوبات، وبالتالي ربما هذه العقوبات تتطور إلى وقف المساعدات، وهذا افتراض. لا نقول
0: ويخشى منه هذا الافتراض، في هناك خشية.
2: أكيد.
0: صحيح،
2: أكيد أكيد في خشية في هذا الموضوع. إذن العقوبات الأمريكية الأخيرة يجب أن لا نستخف بها أولا كلبنانيين وكلبنان الرسمي أيضا، والتعامل معها بخلفيات إيديولوجية لا يقدم ولا يؤخر. هناك وقائع، لبنان حاليا في مرحلة حرب وفي مرحلة تفاوض في الوقت نفسه، الضغوطات عليه كبيرة، موازين القوى ليست لصالحه، فعليه أن يبحث عن مصلحته. أين تكون هذه المصلحة؟ لا شك أن الوصول إلى هذه المصلحة، أولا هناك انقسام لبناني داخلي في تحديد هذه المصلحة، وثانيا لا يجب أن يستهان بالمفاوض الإسرائيلي الذي إجمالا تاريخيا يستفيد من الوقائع الميدانية ويطرحها كقوة ضغط على طاولة المفاوضات. كذلك علينا أن نعرف أن الوسيط الأمريكي أو الراعي الأمريكي له علاقات وثيقة جدا مع الجانب الإسرائيلي، وعلى لبنان أن يجهد من أجل يعني إيجاد منطقة تكون يعني تتقاطع فيها كل هذه المصالح، وتكون أيضا تصب في خياراته، وهي خيارات وقف الأعمال العدائية، بسط سلطة الدولة، وأيضا إعادة الأعمار وعودة الأسرى وإلى آخره، وعودة النازحين بالتأكيد. هناك صعوبة كبيرة يواجهها لبنان في هذه المرحلة، والمطلوب والإشارات تتوالى وتثقل على كاهله المزيد من الأثقال، وكيف تكون المنافذ، المنافذ صعبة، ولكن على لبنان أن يخوض، أنا أعتبرها مغامرة من أجل إعادة الاستقرار والسلام في في في, في هذه الدولة المتآكلة إذا صح التعبير.
0: طيب أستاذ أنطوان، عمين حكى عن إعلان نوايا وعن ترتيبات أمنية جديدة رح يتم البحث فيها بمفاوضات البنتاغون، شو يعني عمليا هالشي؟ وهل رح يكون لبنان فعلا عنده هامش تفاوض، أم مثل ما صار قبل رح يكون بس عنده أنه يوضع ملاحظات على ما يطرح عليه دوليا؟
2: أكيد لبنان لديه هوامش، وهي هوامش واسعة، ويمكن أن توسع بدعم عربي سعودي مصري قطري وأيضا أوروبي تحديدا فرنسي. وأيضا يعني الجانب الأمريكي لا يترك لبنان يعني هيك في في في يد إسرائيل، هناك عدة خطوط حمر. ولكن بالنسبة للجولة المقبلة في البنتاغون، أظن أنه سيتم البحث في آليات تنفيذ يمكن أن تسمى ترتيبات أمنية أو تدابير أمنية تضمن أمن الحدود من الجانبين. هذا هو المنطلق، ولكن من هذا المنطلق هناك تباعد في الطروحات اللبنانية والإسرائيلية. لبنان يريد وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من الجنوب، في حين أن ونشر الجيش اللبناني بالتأكيد، في حين أن الإسرائيلي يطرح أمور أخرى. صحيح أنه يوافق على المطالب اللبنانية، ولكن لديه شروط قاسية، منها البسط الفعلي للجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية. وهذه العبارة أو هذا المصطلح أو هذا الطرح يحمل الكثير من الالتباسات والكثير من الأفهام، وعلينا أن ننتظر يعني مآل هذه الأمور. ولكن من المبكر الحديث عن ترتيبات أمنية، هناك مراحل للوصول إلى هذا الاتفاق. وأنا أعتقد أن الإسرائيلي يعني يهمه هذه الترتيبات الأمنية أكثر مما يهمه عملية تطبيع كاملة أو عملية سلام شاملة مع لبنان. يعني أمن شمال إسرائيل أساسي للقيادة الإسرائيلية الحالية.
0: طيب وما يحكى من الطروحات اللي عم ينحكى فيها هي تشكيل لواء مهمته أنه نزع سلاح الحزب، برأيك هيدا الطرح أو هيدا السيناريو واقعي أنه بتقدر الدولة تروح لهيك مواجهة من هيدا النوع؟
2: يعني هناك الكثير من المعلومات المتداولة في الصحافة اللبنانية والصحافة العربية أيضا حول يعني ما ستؤول إليه الأمور في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية العسكرية والدبلوماسية أيضا. ولكن لا يمكن التعويل كثيرا على هذه المعلومات، لأن يعني كما ألاحظ هناك افتراضات كثيرة تطرح. يعني لا يمكن أن نبني على افتراض. علينا أن ننتظر نتائج المفاوضات القريبة العسكرية والدبلوماسية وما سيصدر عن هذه الاجتماعات. لا شك أن المسار لا يزال في بدايته ندى، يعني نحن لا نزال في البدايات، وأظن أن مسار التفاوض لن يكون بكبسة زر. هلا لا أحد يستطيع أن يتكهن المدى الزمني لهذه المفاوضات، ولكن لا يمكن أن نبني يعني موقف سياسي أو أن نبني تحليل سياسي على افتراض ومعلومات صحفية.
0: صحيح. أستاذ أنطوان سليمي، أنا بدي أشكرك، وعلى أمل أنه هالمسارات هيك تفتح أفق سلام وأفق استقرار لهالبلد. شكرا لك أستاذ أنطوان سليمي.

0: ومن جديد بسمع أندري تنشوف شو بده يرجع يرد.
1: بونجور من جديد، يسعد صباحك من جديد ندى. بالنسبة لرين، أول شيء سلامة قلبها لأنه مستمعة دايمة ومهضومة، وبعدين بتقول إنها من زحلي أو من حوش الأمرة، ما بعرف، بتقول عايشة ببيروت، المهم إنه سلامة قلبها. بعدين يا رين، والله مش عم بنتقد بول، بالعكس مش عم بنتقده أبدا لبول مرقوس، بالعكس العكس العكس، جاي اسمعي الفويس عن جديد، مش عم بنتقده أبدا. بنتقد جبران باسيل أكيد، حزب الله أكيدين، بس بول مرقوس لا أبدا، بالعكس. يسعد صباحك من جديد ندى.

0: ورانا ناطرتك عالدعسه يا اندري.
1: والله يا استاذ اندري انا من زحلي من حوش الامراء، امي من زحلي وبي من زحلي وابا عن جد، واذا عندك اي شك ببعث لك تذكرتي.
0: سمعنا غنيه لزحلي يا محمد.
1: عدن نورين وقاعده بالذوق. بعدين مني يعني يعني برر لك اذا انا مقصله من زحله، كلمه الزحالني وانت بتعرف كلمتهم كلمه.
0: سمعنا غنية لزحلي يا محمد، بتلحي ولا ننطر شوي؟ يعني هلأ ولعت بين أندري وبين رين، بس أنا بعرف أنه اتنيناتهم ما بيقدروا ما يتغزلوا بعضهم، وكمان ما بيقدروا ما يردوا على بعضهم ويستنفروا على بعضهم.

0: بلشنا موسم الدرس والتحضير والرتريت للامتحانات الرسمية، يعني المدارس يلي تلاميذها عندهم امتحانات رسمية أكيد خلص العام الدراسي، بلش التعب والسهر والقلق والضغط، ويعني أكيد السنة ظروف الدرس أصعب بكتير، يعني عم نمرق أول شيء بتوتر وضغط كتير كبير، ضغط حرب وضغط على الأولاد وعلى الأهل، وبهالضغط البيت كله بيصير خلية ومستنفرة. بدي أقول للطلاب درسوا منيح، ما تخافوا من الامتحانات، وخلي هالامتحان يكون فرصة لتثبتوا أنه أنتوا قد التحدي، ونظموا وقتكم وارتاحوا وناموا منيح وخذوا نفس، لأنه وقت اللي بنكون هيك مرتاحين وعقلنا مرتاح أكيد بندرس وبنحفظ وبنعطي أكتر. وبدي أقول للأهل خففوا ضغط عولادكم، يعني أحياناً الدعم هيك كلمة فيها دعم فيها محبة، بتعطيهم موتيفاسيون ليقدروا يدرسوا أكتر، ويمكن هالكلمة بتفيد أكتر من ساعات من الدرس. يعني إن شاء الله هالفترة تكون فترة نجاح، بداية نجاح، وبختامها بيكون في فرح، فرح بالنجاح لكل طالب وطالبة بلبنان. بدي أقول إنه يلي بحب يوجه أي سؤال لوزيرة التربية ريما كرامي عن موضوع الامتحانات الرسمية، ممكن أنا أحمل هالسؤال للوزيرة كرامي، فيكن تبعتوا واتساب هلأ، والوزيرة ريما كرامي رح تكون معي يوم الثلاثاء ببرنامج حوارات السراي.
1: خطف

ما دام عم بعمل دعايه لتلفزيون لبنان بدي اقول انه الخميس 28 ايار ذكرى تاسيس تلفزيون لبنان عيد 67 لهالتلفزيون. هيدا النهار رح يكون استثنائي ومميز على شاشه تلفزيون لبنان. رح يفتح ارشيفه الذهبي، رح نشوف برامج، رح نشوف محطات مش شايفينا قبل. رح تشوفوا على هالنهار يلي ببلش من 7 الصبح لبعد منتصف الليل برامج بالأسود وأبيض، مقتطفات من مسلسلات حبيتوها كتير وبعدها بذاكرتنا. رح تشوفوا مقاطع لنجوم عالميين عم بيغنوا ببيروت مثل ديميس روسوس، داليدا عم تتمشى ببيروت، ميراي ماتيو، جو داسان، أيام العز بلبنان، أيام الازدهار، أيام لما كان لبنان لؤلؤة الشرق الأوسط. رح نشوف مقاطع من مهرجانات بعلبك، وبهالمهرجانات عم نشوف صباح، فيروز، يعني مثل ما قلنا أيام العز. رح نحضر انتخاب ملكة جمال التلفزيون، وهالحفلة هي من تقديم جان كلود بولوس، من أرقى الحفلات اللي ممكن تشوفوها. رح تشوفوا صباح على حصان باحتفال افتتاح قصر المير أمين. هذا الافتتاح كان عم يحضره رئيس الجمهورية وقتها سليمان فرنجية، وبيكون حاضر زغلول الدمور وبيعمل له ردية لصباح. وبالبرامج رح تشوفوا مقابلات كتير منوعة وحلوة، مقابلة مع المخرج يوسف وهبي عملتها الإعلامية، قدمتها الإعلامية سعاد العشي. رح نشوف حوارات سياسية للأستاذ الكبير عادل مالك، عم بحاور الرئيس صائب سلام الشيخ بيير الجميل. رح نشوف غسان تويني عم بحاور الشيخ شمس الدين الرئيس شارل حلو. رح نشوف الإعلامي الراحل عرفات حجازي عم بحاور ضيوف في حلقة لفتتني عن موضوع المفاوضات، يعني كأنه الأحداث هي ذاتها عم تتكرر اليوم. أيضا مقابلة مع شارل مالك. وشو حلو لما بتحضروا برامج سياسية قديمة، يعني رغم الاختلاف السياسي الكبير قدي كان في رقي بالحوار. صحيح الضيوف بيختلفوا بالسياسة، إنما دايما كانوا يحافظوا على هيبة الكلمة، على احترام الناس، على احترام الدولة. للأسف يعني بعكس يلي عم نشوفه اليوم من تحريض ومن مواقف سياسية هيك بيغلب عليها طابع الشتيمة وخطاب الكراهية. يعني يلي بدي أقوله كتير حلو وقدي في متعة لما منفوت على أرشيف تلفزيون لبنان. صراحة هيك أخدتني هالرحلة بالأرشيف لرحلة بالحنين بالذكريات. بدي أخبركن عن لقطة شفتها بأرشيف تلفزيون لبنان. رياض شرارة وإلي صليبي عم يكتبوا نشرة الأخبار بمديرية الأخبار على الشمعة، الكهرباء مقطوعة وعم يكتبوا نشرة أخبار على الشمعة. اتحاك محمد، يعني مثل ما قلت لكم رح تشوفوا أشياء مش شايفينها قبل. رح تشوفوا شريف الأخوي، بتتذكروا سالكي وآمنة لما كان يخبرنا أي طريق بالحرب سالكي وأي طريق آمنة. فرح ينعرض فيديو لشريف الأخوي عم بيعدد شو هي الطرقات السلكي والآمنة يلي بيقدروا الناس يسلكوها. نهار استثنائي بتلفزيون لبنان، رح تشوفوا جينيريكات كتير حلوة، وجوه منسيناها وبعدها مطبوعة بذكرتنا. تابعونا بهنهار المميز الخميس 28 أيار من 7 الصبح لبعد منتصف الليل.

0: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار.

0: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في الرفيد في قضاء رشي الوادي أدت إلى سقوط شهيد وجريح. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بستاناً في البازوري أسفر عن إصابة عمال سوريين. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة الشهبية أسفرت عن سقوط إصابات وفق المعلومات الأولية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الغندوري في قضاء بنت جبيل، هذا وطال القصف المدفعي بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة في موقع برأس النقورة من دون تسجيل إصابات. وفي البقاع سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بلدات البقاع الأوسط. وفي السياق أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي عبر أكس أنه في خلال ساعات الليلة الماضية أغار الجيش في منطقة البقاع على موقع تحت أرضي تابع لحزب الله استخدم لإنتاج وسائل قتالية خصصت للاعتداء على الإسرائيليين. وتابعت كما تمت مهاجمة بنى تحتية تابعة للحزب في مدينة صور والتي عمل منها الحزب على التخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي. كشفت المديرية العامة في أمن الدولة عن أن هناك هدراً بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان. وجاء في فيديو نشرته المديرية عبر منصة أكس أن هناك معلومات وصلت إلى مكتب المرفأ في أمن الدولة كشفت اختفاء نحو 500 طن من النحاس من مستودعات الشركة في بيروت، وتم استبدالها ب 350 طن من الحديد للتغطية على العملية. النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أوردت نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهمش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالمحادثات مع إيران. أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق مؤقت للمجال الجوي في غرب البلاد. والخبر الأخير من أوكرانيا، حيث اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه ليس من العدل أن تكون أوكرانيا عضوا بلا صوت في الاتحاد الأوروبي، وقال: ندرك تماما أن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لا يحدث بين ليلة وضحاها، ولكن يمكن منح الدول وقتا للاندماج من دون تقييد لحقوقها. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني، زهرات البقل الشقرة على شعرة تشكيني.
7: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
8: شو هالصوت الحلو على بكرة؟
7: مرسي عمو. عم تقرأ الجريدة؟
8: ايه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير لهالدنيا؟
7: بلا أكيد.
8: أنت ما بتقرأ؟
7: بلا بقرأ.

0: أكثر. مش كل شيء منشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط: مين قاله؟
1: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
2: صبحية ندى.

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان.
1: لكل شي عندي جواب حكي جرايد كل شي بقوله.
0: وبوجه تحية لكل يلي انضموا لقلنا هلأ لمتابعة البرنامج.

0: وبعدنا عم ناخد اتصالاتكن على 03-00-09-33 ويبدو انه محمود الاحمدي بعت واتساب جديد والهيئة عن ذكرى تلفزيون لبنان. خلينا نسمعه.
1: بونجور مدام جديد. والله الحقيقة يعني فتحتينا شهيتنا للأخير بالنسبة لهالبرنامج الرائع هاليوم الرائع 28 الخميس. الحقيقة بس بدي الفت نظرك أن هناك ملايين المعجبين باثنين قدروا سكنوا قلوب الملايين اللي هن الموسيقار فريد الأطرش وقتهم ولا يزالون وعبد الحليم حافظ في مقابلة تاريخية سموها صلحة بين اثنين. الأستاذ عادل مالك هو اللي أقام هالمقابلة هاي وهيدي يمكن جزء غني من أرشيف تلفزيون لبنان. والشغل الثاني ليلى رستم كان عندها برنامج نجوم على الأرض هالمقدمة العظيمة بلزغرة فيكي نفس المدرسة الرائعة إيه لو وقت استقبلت فريد ده بدت ساعتين ببرنامج نجوم على الأرض. حقيقة ساكن هيدا بقلوب كل معجبي فريد في العالم أجمع محمود
0: أحمد. رح نضم هيدا البرنامج للبرامج اللي رح تمرق نهار الخميس. رح نفتش عليها إذا موجودة بالأرشيف إذا بنقدر نعرضها لأنه في بعض الأرشيف يوماتيك بعده ما عم نقدر بعد ما النسخ لأنه أنت بتعرف هلأ في رقمنة الأرشيف فإذا قدرين إذا صار حاضر نقدر نعرضه أكيد بوعدك أنه رح تكون هالحلقة ضمن البرامج اللي رح تنعرض ب 28 أيار.

كلنا بنعرف انه يلي اكتشف امريكا هو كريستوفر كولومبوس، ويبدو انه هلا في جدل حول اصول كريستوفر كولومبوس. الجدل هو حول اصول كريستوفر. نحن كنا بنعرف انه هو اصله من مدينه جنوا الايطاليه، ولكن يبدو انه هلا عم بيصير في تحليلات جديده ودراسات جديده، وعم بتقول هالدراسات انه كولومبوس هو من غرب اسبانيا، من منطقة اسمها غاليسيا، وهالمنطقة بتوقع بغرب اسبانيا، وهي عيلة قوية وعيلة نافذة، لانه المعلومات السابقة كانت تقول انه هو من عيلة إيطالية متواضعة. فالباحثون هلأ عم بيعملوا تحليلات ودراسات للحمض النووي لناس متحضرة من سلالته، من عائلته، وعم بيجيبوا قرائن تاريخية ليدعموا نظريتهم. ومن هالكتابات أو من هالإشارات، كتابات لكولومبوس بتحتوي على كلمات وعبارات مشتقة من اللغة البرتغالية وليس من اللغة الإيطالية. فإضافة لحمض نووي، فحوصات للحمض النووي اللي عم بيقوموا فيها لناس متحدرة، تعتبر متحدرة من عائلة كريستوفر كولومبوس، هناك بعض العبارات مشتقة من اللغة البرتغالية. واستنادا لهذا الشيء عم بيقولوا انه في خطأ بأصول كريستوفر كولومبوس، هو منه من أصول إيطالية وإنما من أصول إسبانية.

0: كنا عم نجرب نسمع فويس من مستمع كأني فهمت عم يحكي عن برامج تلفزيون لبنان, يمكن اسمه روني. بليز روني, رقم بينتهي ب574. الصوت منه واضح, إذا ممكن ترجع تبعت الفويس ويكون الصوت أوضح.
1: قلبي لوحدك من النظرة الأولى والقمر على قد كان في حتة لوحده.
0: بدي انتقل لجو هيك شوية روحانيات وقداسة. الحبيس الكولومبي الأب داريو إسكوبار يلي أمضى سنوات طويلة بوادي النوبين رحل هالأسبوع عن عمر 92 سنة. الحبيس إسكوبار عرف بحياته النسكية والروحية, وهو من أبرز النساك يلي ارتبط اسمهم بوادي النوبين. كرس حياته للصلاة وللتأمل بهالوادي يلي مثل ما بنعرف بيشكل رمز روحي ورمز تاريخي للبنان. تنتعرف أكثر على الحبيس داريو إسكوبار مع الراهب الماروني الأب آسيا صافي من دير مار أنطونيوس إصحية. صباح الخير أبونا آسيا صافي, والمسيح قام.
2: صباح النور وحكاً قام والله يهديكم.
0: أبونا, فيك تخبرنا شوي عن الحبيس داريو إسكوبار؟ هيك كتير ناس ما بتعرف كتير خبار عنه, يعني هو صحيح راهب ناسك بس مش الكل بتعرفه, مش الكل بتعرف شو جاب هالراهب الكولومبي على لبنان.
2: صحيح صحيح. أبونا داريو إسكوبار مثل ما اسمه بيدل عليه, هو كان كاهن كولومبي, ولد بكولومبيا بسبعة تموز 1934 بمنطقة اسمها إستريا من مقاطعة أنتيوكيا بكولومبيا. بقى ولد بعائلة كبيرة من سبع أولاد, وكان أصلا هو راهب وكاهن بجمعية أو برهبانية يسوع ومريم اللي فيها بلش هو وصغير بالإكليريكية الصغرى منسميها, يعني بلش بعمر صغير بالدروس الابتدائية بلش يتعرف على الحياة الرهبانية, ورجع منا انتمى لها الرهبنة بدار الابتداء وكفى دروسه فيها لأن ارتسم كاهن سنة 1963 على يد مطران جييرمو إسكوبار اللي هو رايبو مثل ما هو بيكتب بمذكراته أبونا الحبيس. بعد منا أرسل لكتير رسالات كان بكولومبيا أو بفنزويلا أو بإسبانيا لسنة 1988, بس قبل بال 1974 انتقل على الولايات المتحدة الأمريكية حيث تخصص بعلم النفس العلاجي, وظل يعني يشتغل بهالعلم النفس هو وكاهن حتى لسنة 1990. مفارقة أنه هالأبونا سنة 1965 بآخر جلسة للمجمع الفاتيكاني الثاني كان هو أمين سر هالجلسة, والمفارقة الأكبر أنه بختام هذه الجلسة أعلن الراهب اللبناني الماروني شرب المخلوص طبويا للكنيسة الجامعة. إذن هو تأثر بهالنقطة وخليه يتأثر أكثر هالشيء لمن راح على ميامي وتعرف على كاهن لبناني وعطى قصة مر شربل. مر شربل بحياته بتجرده جذب أبونا داريو لهالحياة, فقرر يترك كل شيء, كل الغنى اللي كان عنده وكل هالأشياء الحلوة اللي كان عنده يروح على لبنان ويعمل راهب لبناني.
0: أي سنة إجا على لبنان؟
2: إجا على لبنان سنة 1000 تحديدا مثل ما هو بيكتب بمذكراته بتاريخ 25 أدار 1990 على دير مار أنطونيوس إصحية. اختبر الحياة الرهبانية بدير مار أنطونيوس إصحية لغاية 28 تشرين الثاني سنة 1992, لأنه بتعرفي لمن راهب أو بده ينقل من رهبني لرهبني في بروسيدور شوي طويلة بدها تاخد وقت, في رسائل بين الرؤساء العامين للرهبني اللي هو الراهب فيها واللي بده ينقل عليها, في اكيد كمان اذن الكرسي الرسولي من كان بالمجمع لا يقدر ينقل هالراهب من رهبني لرهبني. بعد منها رجع عمل الابتداء من جديد بناير الفيشان ب 28 تشرين الثاني سنة 1992, دخل على دير الابتداء لبس ثوب الابتداء ب 14 كانون الاول 1992 اللي هو كمان مساقب عيد القديس عبد الله, ونذر نذوره بذات بعد سنه بذات النهار ب 14 كانون الاول سنه 1993, ونذوره المؤبد ب 17 كانون الثاني 1997. اذا بدنا نقرا شوي هالتواريخ نشوف انها كلها مرتبطه برهبان الرهبنه, كان بمر عبد الله, كان بمر انطونيوس, كان بمر شربل. ف عايش هيدا الجو الرهباني بلبنان، بس تأثر أكتر شيء بحياة مرشار بن القشفة، بنومه على الحجر، بنومه على بلاس الغنم، بلبس المسح اللي كان يلبسه مرشار بن. كل هالإشياء اللي عايشها أبونا داريو تأثر فيها من خلال حياة مرشار بن.
0: يعني كان عايش كمان حياة آسيا، حياة نسك فيها.
2: نعم.
0: فيها أساوي.
2: نعم. فيها أساوي وفيها التزام، فيها التزام.
0: طيب ليه اختار الحبيس انه هيك يقطع كل صلاته بالعالم؟
2: مثل ما خبروني ناس قراب منه انه بمحل معين لقى حاله كتير غرقان، مرتا تهتمينا بامور كثيرة، يعني اذا بدك غرقان بالاشياء الادارية، فبيسمع صوت بداخله بيقول له اترك الاشياء الادارية وروح على الحياة، يعني اترك الحياة الادارية وروح على الحياة التأملية. فبهذا الشيء بلش ينبت بقلبه هالحبة الخردل إذا صح التعبير، اللي من خلالها كبرت وصارت شجرة كتير كبيرة. الحبة الخردل الصغيرة اللي هي حياة النسكية اللي بلشت معه بهالشعور الحلو وانطلق بعد منها على لبنان بيحقق هيدي الرغبة.
0: أنت كنت قريب منه؟ كنت تلتقى فيه دايما؟
2: نعم كنا كنت التقى فيه دايما كوني أنا راهب بيدر مار أنطونوس الكبير إصحية.
0: طيب شو كنت تشوف شو كان في إشي هيك بشخصيته تأثر فيك وتحس إنه هذا شخص فيه صفات مميزة روحانية وهيك مؤثرة كناسك عايش هالحياة؟
2: نعم، من الصفات الحلوة إنه ولا مرة قبل يترك محبسته. بتذكر كتير منيح مرة كنت أخده على المستشفى، كنت روح معه على المستشفى تقدر ترجم للمرضات بالإسبانيول، وقدر من الإسبانيول أن أقول له شو عم بيقولوا المرضات بالعربي.
0: ما كان يحكي أبداً عربي؟
2: عربيته مكسرة، عربيته مكسرة، بس مشان هيك مضطر ترجم الإسبانيول للعربي والعربي للإسبانيول، مش نكسر لي هالفرصة أني روح معه. فيقبل أني أمشي معه ولا محبسته، لأنه صفينا بمحل بده يمشي في وقت في مسافة مشي، قال لي مول معروف سل، أنا بعرف دبر حالي، أنا بدي أرجع محبستي، ما بدي أرجع على الدار، يعني أنا هالقد متمسك بحياة الرهبانية النسكية للآخر، أنا بعد قادر أخدم حالي، أنا بعد ما وصلت لمرحلة أني بحاجة لحدا يهتم فيني. فهالتمسك بالحياة النسكية، هالتمسك بصرامة النظام النسكي رغم المرض اللي كان عنده إياه، رغم الأمراض المزمنة اللي كان عنده إياها، إن كان بالرواية، إن كان بالقلب، إن كان الجلطة اللي إجت على إجره اللي جبرته بمحل معين يترك محبسة سيدة حوقة ويطلع على محبسة مربولة اللي هني محبستين تبعين لدير مرأة أنطونس الصحية. بس محبسة سيدة حوقة كان الصعوبة لحدا يقدر يوصل عليه، لأنه بتعرفي أرض وعرة بوادي النوبين، بس رغم هيك كان متمسك بهالحياة. يعني سكن بحوقة 21 سنة من 15 قبل 2000 لغاية 19 أيلول 2021 تنتقل على مربولة. هالقد متمسك كان بالحياة النسكية لآخر نفس من حياته.
0: طيب أبونا هو كان منقطع عن العالم، ولكن كان في مجموعة أشخاص 4-5 أشخاص كانوا كتير أقرب منه، وهن الوحيدين يلي بقي يشوفون بشكل هيك متقطع. شو سر هالعلاقة بينه وبين مجموعة هالشباب 4-5 شباب؟ شو كانوا يحكوا، يصلوا، يعلمون؟ كان في شيء مشترك بيناتهم؟ شو بتخبرنا؟
2: صح، اللي كان الشيء المشترك او اول شيء كانوا بيحكوا اسبانيولي كمان بطريقه كتير احسن، فهيدي كان يساعده يقدر يحكي باريحيه اكثر اذا صح التعبير.
0: وبدي اقول انه اعمارهم شبابيه، يعني هن
2: منهم شبابيه. صح شبابيه منا كتير كبيره، لسبب او لاخر، لانه ارتاحوا لبرداريو يمكن لحاجات معينه. اكيد نحن في اشياء بتضل ضمن سر الاعتراف، مش هيك ما فينا نحكي عنها كتير، بس هالاشخاص عايشوا معهم يمكن اختبار روحي، كانوا بحاجه لحدا يحكوا معهم، كانوا اعطاهم كلمه تشجيعيه بمحل معين. مثل ما بيقول قديس البابا فرانسيس باحدى الرسائل برساله كلنا اخوه، تحديدا كانوا بحاجه لهالاذن المصغيه اذا صح التعبير، استعمل الكلمه الفرنسيه اوري اتونتيف، انه كانت هالقد عنده اذن مصغي لاشخاص عايشين حالات صعبه، عايشين حالات نفسيه صعبه، لانه مثل ما قلت لك هو كان متخصص بعلم النفس العلاجي، فكان يقدر يعرف شوي يمكن يحكي معهم بطريقه يريحهم نفسيا وروحيا.
0: كان يستقبل حدا غيرهم قبل ما ينقطع نهائيا، يستقبل ناس هيك عندها مشاكل نفسيه ويعطيها هيدا الراحه الروحيه؟
2: صح كان يستقبل بفترات معينة، كان دايما يقلنا بفترات معينة بليز إذا حدا سأل عني يقول لهم أنا ماني عم بستقبل، واخر اربع خمس اشهر ما عاد استقبل حدا الا هالكم شخص، واكيد رهبان الدائر يعني اكيد. واذا اجى رهبان طبعا بطبيعه الحال بيستقبلهم، اجى اخوه الابتدائيه كمان يستقبلهم اخوه الدارسين، فيكون عندهم فرصه اوقات يقعدوا مع ابونا الحبيب.
0: انا بعرف كثير ناس صحيح نعم. صار معهم صعوبات، فقدوا اشخاص من عائلتهم، ام فقدت ابنها، فكانوا يقصدوه هيك يقدر هيك يعطيهم شويه راحه وسلام، ويمكن بطريقة الحكي الروحانيات اللي يعيشون إياها يحكوا أكتر عن الموت وبعد الموت هيك يرجعوا مرتاحين من عنده. صار في شيء هيك محطات بتخلينا نحس أنه ممكن هالناس هيك يكون يتحول لرمز روحي، يعني تمقول للقديس بنظر الكنيسة؟
2: هلا نحن أكيد نحن بنصلي على هيدي النية، وبالنهاية هي دعوتنا كلنا سوا. من هيك نحن هلأ ما فينا نقول إيه أو لا قبل ما يقطع وقت على ممات الترداد، وقبل ما نحن نرجع نشوف شوي مذكرات ونشوف نحكي مع هالأشخاص اللي عيشوا معه، اللي حاول يوصلهم هون. كمان برجع لقداس البابا فرانسيس برسالته الرجاء الذي لا يخيب، اللي حاول يوصلهم رسالة رجاء رغم أنه عارف أنه يمكن بمحل معين إنسانيا وبشريا أنا ما بقدر أدل أبنى لهالشخص، لهالأم يعني ما بقدر أدل أبنى المتوفي لهالأم، بس يمكن على القليل مثل ما قلت لك قبل شوي بسمع لها، جرب أعطيها رسالة رجاء، جرب نحكي عن الموت مثل ما كنت عم تحكي قبل شوي بطريقة جديدة نوعا ما بتعزي. فبطلب منقول أنه منصلي نطلب من ربنا هو يظهر إرادته فيه إذا صح التعبير، وننطر في الأيام شو بدها تدلنا، يعني ما بنقدر نعرف فعليا شو ممكن يصير. أكيد نحن بدنا ننطر إرادة ربنا تتم
0: أكيد، يعني هيدا إذا صار شيء كتير حلو، لأنه كتير حلو نشوف هيك ناس عن جد عايشت خصوصا على أرض لبنان تكون صارت يمكن بتتشفع لنا أكتر، بتتشفع لبلدنا أكتر، وهيك قداسة عم بتساهم بتتشفع لهاللبنانية، لأنه كتير نحن بحاجة. سوري في اتصال محمد؟ طيب أبونا، يعني باختصار إذا هيك بتحب تقول كلمة عن الحبيس داريو إسكوبار للبنانية يلي عرفوا ولا يلي ما عرفوا، شو بتحب تقول؟
2: يعني أنا اللي بقوله إنه عم يجوا يأتونا من المشارق إلى المغارب، بتعمل هون كلمة يسوع ليكونوا بلبنان وبأرض لبنان، ويمكن أبناء لبنان عم يهربوا منه، فإن شاء الله بيكون هيك رسالة رجع مثل ما كنت عم بقول قبل شوي، رسالة رجع لكل شخص يمكن فقد الأمل بلبنان، كون رسالة رجاء لكل شخص في اسم لبنان، على رجاء دايما، على رجاء، وهذا إيماننا على رجاء القيامة. فهذا اللي بحب اختم فيه، وإن شاء الله ربنا بيظهر قداسته وبيظهر إرادته فيه، وبكل هالرهبان اللي عاشوا بهالأودية لحد لدرجة إنه قدسوا الأرض، إن شاء الله نكون كمان نحن عم نسعى بدورنا نقدس الأرض
0: إن شاء الله. مرسي، شكرا لك أبونا آسيا صافي.

0: برجع للرسائل الصوتية اللي عم توصلنا، برجع لأندري، خلينا نشوف شو بعد عنده أندري.
1: ايه ايه، نهار حلو للخميس بده يكون اكيد
0: اكيد،
1: زمن لبنان الجميل سالله. هلا محمود الأحمدية عم بيحكي ببروجرام ارشيف، بتمنى كمان عليك يا ندى، ما بقى اذا صعبه لانه كيف بدي اجيبها، بال 65 64 نجيب حنكش اللي من زحلي طلعني على التلفزيون تقال لي قصيدة، قال
0: حلو
1: ولقيت القصيدة بالحزمية، بس إذا فينا نرجع نشوفها نجيب حنكش 65 66 بكون ممنونك إذا كمان بتصلي على بالأرشيف عن هال عن هالفيلم هيدا.
0: يعني هي شوي صعبة شوي صعبة أندري، بس بدي أقول إنه رح تشوفوا حلقة مميزة جدا جدا لنجيب حنكش. بها الحلقة بيستضيف فيروز، الأخوين رحباني عاصي ومنصور، الياس الرحباني، نصري شمس الدين، والياس الرحباني، وبعد في حدا، بعد في حدا يا ندى نسيت مين، بس حلقة أكتر من رائعة. هيدي رح تمرق الخميس بالسهرة بعد الساعة 8:30. نسيت لكم كمان رح تشوفوا مقتطفات من استوديو الفن، ولو بتعرفوا مين رح تشوفوا بهالحلقة، رح تشوفوا غسان صليبة، ربيع الخولي، راغب علامة، نجوى كرم، منى مرعشي، لما كانوا عم بيقدموا على استوديو الفن، يعني بدايتهم لما كانوا بعدهم عم بيقدموا على البرنامج تيبلشوا بطريق الفن. أشوف

0: مسرحية الوحش رجعت من جديد لخشبة المسرح. مساء امبارح انطلق العرض الأول وكانت الافتتاحية. هالمسرحية هي من إخراج جاك مارون وبطولة كارول عبود ودوري السمراني، بتسلط الضوء على قصة إنسانية مؤثرة بتجمع بين الألم والحب والهشاشة النفسية. تحكي عن هالمسرحية معي الممثل دوري السمراني. صباح الخير دوري السمراني.
1: صباح الخير ندى، بونجورك وبونجور لكل مستمعينك.
0: بدي أقول لك مبروك، مبروك افتتاحية المسرحية، وخبرني كيف كانت ليلة امبارح.
1: روعة روعة، بتعقد بتعقد، كانت كلها مليانة.
0: قديت فعل الجمهور معكم؟
1: لكن كان الجمهور أكثر من رائع امبارح ومتفاعل كتير، وهذا الشيء طبعا بيعطيك مثل أدرينالين زايد لتعطي فيك زيادة على اللي عم تعطي عادة.
0: هيدي المسرحية كنتوا عرضتوا 2019 وبسبب الأحداث وقفتوا ورجعتوا هالعم تعرضوها الليلة،
1: وكنا رح نعرضها بال 2024 وصار في أحداث، واليوم عم نعرضها والأحداث بعدها ماشي.
0: إن شاء الله بيكمل العرض للآخر يا دوري هالمرة. خبرني عن هالمسرحية، شو قصتها، شو دورك، شو دور كارول؟
1: المسرحية بتحكي عن شخصين التقوا بليلة. الشخصين كل واحد عنده مشاكل بحياته، مثل ما نحن كلنا عندنا مشاكل بحياتنا، حتى لما بنكون رايقين، لما بنكون ما في شيء بالدنيا بيكون عندنا مشاكل. مثال انه هالشخصين عايشين حياتهم، وحياتهم عندها مشاكل، كل واحد مشاكله لحاله، كل واحد معذب ومجع بطريقته الخاصه، وحبوا بعضهم بهالليله وحلموا وعاشوا احلامهم وحلموا لبعدين اذا بدي، وعملوا مشاريع مستقبليه بليله وحده. وهذا الشيء بياخذك على حلم، يعني الواحد كيف بيقولوا احلام اليقظه بعمر بيوت وقصور وهيك. فهالشخصين عمروا قصور اذا بدك بالحقيقه. ما رح نقول شو بيصير بالمشهد التالي او باخر المسرحيه، نترك الجمهور يحضر ويشوف وعيش معنا هالحلم وهاللحظات الحلوة. عم نحكي عن أوجاع، ما بدي أقول عم نحكي عن أوجاع تما ننقز العالم، إن إحنا عم نحكي عن أوجاع، إن الأشخاص عندهم مشاكل بيحكوا عن المشاكل، وبذات الوقت بيلاقوا بعضهم اثنيناتهم، ورح نخلي العالم يلاقوا حالهم معنا،
0: بيلاقوا حالهم بالشخصيتين.
1: طبعا كل حدا رح يلاقي حاله بالشخصيتين، إن كان بحب، إن كان بالحب، إن كان بالوجع، إن كان بالهشاشة، إن كان بالقصة اللي بفكر فيها، موجودين بهالشخصين. كل حدا عم بيحضر رح يلاقي هول الأشياء موجودين فيه، لأنه هو رح يكتشف حاله معنا، رح يسمع حاله معنا، رح يضحك معنا، رح يدمع معنا، رح كتير حقيقية المسرحية، ونحن عم نوصلها للجمهور بالحقيقة اللي نحن عم نفرجيه، إنه نحن مش عم نمثل، نحن عم نكون حقيقية لدرجة إنه هالقد التفاعل رح يكون كتير قوي، هالقد كتير رح يكون رح يمس كل شخص فينا.
0: طيب مين هو الوحش بهالمسرحية؟
1: مجتمع، العالم، الدنيا، هو الوحش. يعني الوحش هي مش إنه عن الأشخاص عم نحكي الوحش فيكون مثلا تقولي عن حدا، اذا بدك تكوني عم تحكي عنه بوزيتيفلي بتقولي عنه وحش، انه مثلا حدا بيشتغل ممثل وحش، ممثل كتير شاطر. اذا بدك الوحش انه قادر يتحمل كل هالضغوطات النفسيه اللي مرق عليه وبعده قادر يكمل ومستمر. نحن وحوش، يعني وحوش ابضيات، وفي يكون وحش كتير بشع. فهيدي اذا بدك الكونتراديكشن، هيدي الكونتراست بين المنيح ومش منيح، هي بكلمه الوحش. والمجتمع كمان الوحش بطريقة تعامله معنا، بطريقة كيف ربينا، لو كيف شو تعذبنا، شو طلعنا مطبات، شو نزلنا وديان ورجعنا طلعنا عجبال، هيدا الوحش.
0: طب المسرحية فيها مشاعر متناقضة، فيها حب فيها عنف، طب كيف حفظتوا على التوازن بين مثلا العنف النفسي والحنين بهالعمل؟ يعني دي صعب انك توازن.
1: هاي القوة بالتمثيل، إذا بدك هاي القوة بالإخراج، هاي القوة بالتواصل بين بعضنا وبين التليباتي الموجودة بين أنا وجاك وبين كارول، لقدرنا نعمل إذا بدك الترانزيشن بين المراحل اللي مرقت فيها المسرحية. المسرحية هي ثلاث مشاهد تنقل الجمهور معك فيهم بين أول مشهد الثاني والثالث، كله من وراء التمرين. إذا بدك اكتشفنا كتير قصص بالتمرين، جربنا كتير قصص بالتمرين لنقدر نوصل لبيز معينة نقدر نعتمدها لتكون هي الحقيقة الكاملة اللي الكل عم بفتش عليها منا نحن بتاعتنا، وطلعت نتيجتها رائعة الحمد لله. فهذا اللي نحن ناطرين الجمهور يكتشفه معنا، هو هالترانزيشن، هالقوة بالتمثيل إذا بدي، هالتعب اللي تعبناه رح يبين واضح، رح يبين سهل ممتنع، ما بده كتير تفكير لنقدر نوصل لك إياه، ما رح يوجع لك راسك، رح يكون هين تتلقي منه.
0: وقد ايه متناغمين مع بعضكم انت وكارول؟
1: قد ما بدك في تناغم. الشغل مع كارول متعة،
0: والشغل متعة معك حلو متعة حلو كمان دوري.
1: ميرسي ميرسي ندى. طبعا اكيد الشغل انا وكارول تنيناتنا الشغل معنا متعة، لانه تنيناتنا كل يوم عم نكتشف شيء جديد، كل يوم عم نفاجئ بعضنا بقصص جديدة، والحلو انه ما ببين انه شيء جديد عم ينعمل، لانه في صرنا معودين على بعض كيف نتلقى وكيف نعطي بين بعضنا. فهيدا اللي عم ببين كتير حلو على المسرح، انه الجمهور مش عم بيعرف انه هيدا الشيء نحن بالنسبة لنا جديد او منه جديد، او مرنين عليه قبل او لا. كل يوم عم نعمل قصص جديدة، كل يوم عم بيطلعوا احلى من قبل، وكل يوم عم نتطور مع تطور المسرحية. فهيدا الشيء عم بيكون اكتر من رائع.
0: قد ايه بتحس كمان دوري انه على المسرح يعني قادر انت تلعب دور انساني واجتماعي وتوصل رسائل، وهيدا دور المسرح بالنتيجة؟
1: هو هذا المسرح الأساس سمعه، هو هيك هو يوصل المشكلة والحل عندك. أنا عطول بقول أن الفن مش هو اللي بده يعالج الأمور، هو بيطرح المشكلة المعضلة أو شو ما بدك تطرحها، بتطرحها على خشبة المسرح، والعالم هي اللي بتقرر شو.
0: وأحيانا كل مشاهد بيفهم مثل ما بده، بيتوصل الرسالة مثل ما هو بده.
1: صح. والحلو أنه مبارح كان في عندي أصحاب بيحضروا المسرحية، التعينا من بعد المسرحية، وهول جماعة منهم جماعة بيحضروا مسرح على طول، بس كنت حاببهم يعيشوا هالتجربة، فرحت قعدت أنا وياهم وعم نحكي، فجأت عم بقول من بعضهم أنه كل حدا منهم حلل المسرحية على طريقته. فأنا تفاجأت أنه أنتوا بتحللوا مثل ما العالم كله بتحلل. طلع أنه قد ما حلو المسرحية وقد ما أول المسج اللي عم نوصله، صارت العالم تحكي من بعضها أنه كل واحد صار يخدها لميلي.
0: صحيح.
1: كل واحد صار يخدها على طريقته، كل واحد عنده رأي بالموضوع. فهذا الشيء أكثر من رائع، وانبسطت كتير أنه قدرنا نخلي عالم ما دخلهم بالمسرح ومنهم كتير من رواد المسرح عم بيقدروا يحكوا بين بعضهم ويحللوا قصة سمعوها أو شفوها، وهالقد كانت حقيقية
0: بالفعل. وهيدا اللي بيدل على نجاح المسرحية وأهميتها، أنه تحس كمان بالحاجة أنك تحللها. بدنا نذكر دوري أنه المسرحية أي متى العروض وين والبطاقات وين؟
1: المسرحية عم تنعرض كل أربع خميس جمعة وسبت وأحد على مسرح مونو. بتبلش المسرحية تقريبا الساعة 8:15، والتيكتينج بوكس أوفيس هو المنصة اللي بدنا نحجز عليها، وفي كمان بمسرح مونو يتصلوا على مسرح مونو يحجزوا. ونحن مستمرين طول ما العروضات والإقبال تبع الجمهور عم بيكون
0: يعني
1: مقبول.
0: إن شاء الله يكون هالمرة العروضات وقتها يكون كتير طويل، ما يجد أي طارئ.
1: إن شاء الله يا رب، لأنه إذا بتشوف مبارح الحياة اللي كانت بالمسرح، يعني عن جد بتشي بيكبر القلب، أنه وهي متنفس إذا بدك نظر العالم، أنه خلص زهقت أخبار، زهقت تلفزيون، المسرح هو خلاص إذا بدك وثيرابي وعلاج نفسي.
0: صحيح.
1: بظاهر العبء اللي على صدرنا
0: حاجة ضرورية لإلنا.
1: طبعا طبعا أكيد.
0: أنا بدي أتمنى لكم التوفيق والنجاح دوري، وإن شاء الله مثل ما قلت العروض بتكون مستمرة وطويلة. شكرا لك دوري سمراني.

0: شقولي كاسة ندى هات لنسأل أندورة بالنسبة لكريستوفر كولومبوس. حبيب قلبي أندورة أنا بحبك وبحترمك وأنا بغنجك أندورة، بس الدنيا ما قامت. أنا بنتقد كتير الـ يعني الدين مثلا المطران الخور الشيخ، بس بعد للعشرة بحترم العمامة أو الثوب اللي لابسه. بقى هون بالذات بالنسبة لدكتور بول كمان منحترم علماته، دكتور ومحامي ورئيس منظمة جستيسيا، يعني يعني انت بتعرف شو جستيسيا يعني. بقى ما كون زعجتك او زكزكتك شوي يا ست ندى، حطي لنا يعني دايما بقول له لفارس يا ماما بدنا ابو ملحم، يا ريت بيرجعوا بيحطوا لنا برنامج ابو ملحم يا ست ندى.
1: يعني اليوم انا شريكي بالحلقه نص بالنص اندري ورين ومحمود.

0: لا مستحيل تحت الشمس للكاتبة ياسمين أبيض، كتاب جديد وقعته الأسبوع الماضي الكاتبة ياسمين أبيض، وبعود روعه ريعه لمرضى سرطان، للأطفال يلي عم بعينوا بين مرض السرطان. تنحكي عن هالكتاب معي الكاتبة ياسمين أبيض. صباح الخير ياسمين.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بإذاعة صوت كل لبنان، أهلا وسهلا فيكي. شكرا.
0: خبرينا ياسمين، شو الفكرة الأساسية يلي انطلقتي فيها بكتابك لا مستحيل تحت الشمس؟ ما في شيء مستحيل؟
1: أنا بالنسبة لي الحقيقة وقت اللي حسيت أنه الإنسان بيقدر يوظف قدراته وطاقته بالمكان الصحيح وما تروح بأماكن بدون قيمة بدون جدوى، وقت اللي بيركز وبيحس انه طاقته بتقدر تعطيه هدف ذو قيمة بينفع فيه نفسه بينفع فيه الآخرين، فأكيد انه بيكون لا مستحيل تحت الشمس. طلعت معي فترة الكتاب وأنا بالغربة، حسيت انه الغربة المتكررة بحياتنا وحياة جيل الشباب، بحثنا عن حياة أفضل، بحثنا عن الأمان ممكن، خلت هالهجرات كمان تخلينا نغيب عن الأساسيات، فصار في شتات. حاولت خلي هالكتاب هو ثبات بعالم الشتات اللي تعرضنا له نحن وكل هالجيل اللي عم يتغرب.
0: طيب بهذا الكتاب هل هو من تجربة شخصية أم هو نتاج تأملات لإلك بهالحياة، تأملات بالشتات بالغربة؟
1: 100% فيه تجارب شخصية عديدة أكيد مريت فيها، وخلال عشرتي مع ناس كتير كمان منهم عرب منهم مغتربين من جنسيات مختلفة كمان، وهذا الشيء كتير حسيت إنه الغربة وتنوع المعرفة بيخلي الإنسان كمان يصير عنده تنوع بالشخصية وبالثقافة، بيعطيه أكيد أكيد إنه يخرج من منطقة الراحة اللي هي بالنهاية منطقة عقيمة مثل لون يعني رمادي ما له أي صفة، تبعدني تماماً عن أي تجدد بالحياة مثل المستنقع الماء الراكد، بينما الغربة والتعرف على شخصيات جديدة وترك منطقة الراحة بخلي الإنسان مثل عم يمشي مع مياه متدفقة، كل مياه عذبة نائية ما بقى بيطلع لورا، ما بقى بيضل بيزون وحدي. حسيت انه اولويات كمان صار في بالحياة، تعلق مفرط باشياء ما رح تضيف لي شيء، ليش بدي اضل متعلقة فيه؟ بتخلى عن اشياء كنت مفكرة حالي ما بقدر اتخلى عنها، لا بتعلق بذاتي وهالذات هي شو بدها تعطيني. فحاولت انقل هالفكرة للشباب انه الانسان يكون له نجاح يتحكم بضجيج راسه يتحكم بضجيج الناس. ضجيج الناس ما حيفيده نهائيا، لكن وقت بيتحكم بضجيج راسه هالتفكير المفرد، هل ممكن يتعرض الانسان كمان بالغربه للحزن الخوف الوحده، بيقدر يتخطى هالمراحل هيدي بانه يتحكم بضجيج راسه.
0: يعني في تطوير، دعوة لتطوير مهارات الإنسان ودعوة لتغيير تفكيره ونوع من ثيرابي بهذا الكتاب؟
1: تماما هو ثيرابي فعلا لكل الأجيال حتى مو بس جيل الشباب. تناولت كمان بأواخر الكتاب عن أزمة منتصف العمر واللي هي بتعرض لكل إنسان، رجل بعد ما يتقاعد من وظيفته، دكتور، امرأة بعد ما تكبر أولادها وينتقلوا لحياتهم الدراسية أو الزوجية ويتركوا البيت، فبيحس حاله هالإنسان بده يخلق من جديد. هون في فرصة أنه يخلق من جديد،
0: يعني تتوجهي لمختلف الفئات العمرية مش بس للشباب.
1: طبعا هو بيحكي مراحل التكوين من أول ما بيخلق الإنسان إلى ما بعد مرحلة التقاعد مرورا بأزمة منتصف العمر. بيحكي كمان عن عدم التعلق المفرط بالأشياء بالأشخاص بالأماكن، بيحكي عن الغنى بتخلي الإنسان وقت بيتخلي عن أشياء بيفتكر حاله مقتنياته هي اللي بتغني، بالعكس بيكون هو حارس لهالمقتنيات والحارس هو بالنهاية خادم. فالإنسان وقت اللي بيتحرر من المقتنيات المادية بيعيش حر، صدقيني بيعيش حر طليق بكل لحظة بلحظتها، وبيشعر بالقيمة الإنسانية.
0: بس قد ايه بده مجهود تيقدر يتحرر من المقتنيات، لأنه أيام بتصير مسير تيكون هيك حريص وعم بحافظ على مقتنياته، بيصير بمحل
1: طبعاً. هو الإنسان، هو الإنسان أكيد، لأنه نحن بدون ما نكون يعني خارج عن إرادتنا عم نتجرد. وقت اللي واحد إنسان تتكرر غلطته مثلا، أولاده بيبعدوا عنه مثلا في حكم الدراسة، فهو بالنهاية بيفتكر حاله مالك الشغلة، ولكن الملك ما في شيء ملك بدون. نحن مراحل متغيرة بحياتنا، كل ما بنفكر حالنا وصلنا للاستقرار نفقد شيء فكرنا حالنا أنه هو ملكنا على طول. فالإنسان بحالة تغير على طول حياته، فمنشان هيك لازم يكون متحضر ويحس بأنه الثبات منه من جوا مو من ممتلكاته، كأشخاص كأشياء حتى الأهل، يعني ما يتعلق بشكل مفرط يفكر أنه الحياة بتوقف إذا خسر أي شيء. الحياة مستمرة وقت اللي نحن بناخد هذا القرار.
0: أدي ياسمين الكتابة برأيك ممكن تكون هي فعل تغيير اجتماعي؟ أدي بتأثر وبتغير؟
1: بحس أنه وقت اللي الإنسان فعلا ما بقى بيتأثر بأفكار الآخرين وبيسعى لإرضائهم، بيصير بيسمع صوت حاله، بيسمع صوت نفسه، شو نفسه هي، بيكون راضي عن نفسه رغم كل اختلافه. لأنه بالنهاية اكتشفت أنه كل إنسان على وجه الأرض له اختلاف معين، له نقص بشيء وفائض بشيء تاني. بدنا نقبل نقصنا، بدنا نقبل اختلافنا، بدنا نقبل اختلاف أولادنا نقصهم، لأنه كل نقص فيه بالمقابل شيء لامع داخل الشخص. وقت الإنسان بيحط إيده بيكتشف شو هو اللامع فيه واللي هو ربنا خلقه ليكتشف هالشي بداخله، ومو بشي سهل، فيه جهاد للنفس، فيه تأملات مثل ما قلتي حضرتك. وقت اللي بيكتشف هالشي بيبدع بأي مجال. فالإنسان مثل ما قلتي تطوير المهارات وتوظيف الخبرات، والإنسان يتنوع ليكتشف ذاته بشو هو بيبدع، سيوصل لمراحل يفاجئ فيها الآخرين وما يضل شخص عادي مار المرور الكرام بالحياة.
0: بالختام ياسمين بدي أذكر أنه ريع الكتاب بيرجع لمركز سرطان الأطفال، وهيدي بادرة كتير حلوة منك. بس خلينا نذكر يلي بده يحصل على الكتاب وين بيقدر يحصل عليه.
1: الكتاب هو حالياً موجود بمنصات عديدة توصل على البيت، بس هي بدول يعني مثل السعودية، مصر، الخليج، لبنان. هو موجود عندي حاليا بالبيت كمان، إذا من بيحب أنه يقتني الكتاب
0: ممكن تعطي رقم تليفونك للي بده تفضل يقولي.
1: كل السرور طبعا إلى أن يتوزع بمكتبة أنتوان والمكاتب الأخرى. رقمي 76
0: تفضلي
1: 322563.
0: أوكي، بدي لك مبروك ياسمين أبيض كتابك، وإن شاء الله بتوصل الرسالة يلي أنت حابة توصليها من خلال هيدا الكتاب. ولهون بتنتهي حلقتنا لليوم. بدي أقول عيد أضحى مبارك، الأسبوع المقبل عيد الأضحى، فبدي أتمنى عيد أضحى مبارك، وإن شاء الله بيحمل هالعيد السلام والاستقرار لهالبلد. وبدي أرجع أذكركم ما تنسوا تتابعوا تلفزيون لبنان ب 28 أيار، والمحطة يوم الثلاثاء بحوارات سراي مع وزيرة التربية ريما كرامي. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان نحييكم هذا عرض للأخبار. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حيث استهدف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية في محيط المدينة الصناعية في النبطية وتم نقل الجريح إلى إحدى مستشفيات المنطقة واستهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بدت العباسية ومنطقة البقبوق وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على منطقة جليل البحر كذلك نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه في اتجاه محيط سكنة الجيش في النبطية الفوق وفي زحف تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى منخفض فوق المدينة وإلى بيروت حيث سجل تحريق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بأن القضايا التي لم تحسم حتى الآن هي وقف الحرب في لبنان ورفع الحظر عن الأرصدة المالية وأضافت أن الوسيط الباكستاني تمكن من تجاوز عقدة الملف النووي الإيراني في بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء ومداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخابه رئيسا لهذا المجلس وهنأ عون الحاكم سعيد على انتخابه مشيرا إلى أن هذا الانتخاب يجسد ثقة عربية راسخة بالكفاءة اللبنانية ويرسخ حضور لبنان الفاعل في المؤسسات المالية الإقليمية سعيد أكد من جهته أنه سيحمل في هذه المسؤولية صورة لبنان ومصلحته وسيعمل على توطيد العلاقة مع المؤسسات المالية العربية بما يخدم مسيرة الانتعاش الاقتصادي ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني في المئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية اللبنانية أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أننا نستعيد في هذا العام معاني لبنان الرسالة والهوية وخصائص الديمقراطية وحقوق الإنسان في وطن سمته التنوع والإبداع وقال نؤكد على دعوتنا إلى تنظيم نشاطات فكرية لنجدد الروح الدستورية ونعمق الحس الوطني ونكرس الحداثة نهجا في القوانين والسياسات العامة غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية ونوه دريان بجهود المملكة وعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج وكشف المفتي دريان أو كلف بالأحرى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء الصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك
8: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أكد وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لنظيره الإيراني عباس عراقجي أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، مشددا على أن استخدام المضيق كورقة ضغط لا يؤديها إلا لتعميق الأزمة. الخبر الأخير، نقلت نيويورك تايمز عن رئيس المنظمة البحرية الدولية قوله إن نظام دفع رسوم عبور من مضيق هرمز غير مقبول. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.
10: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
11: كنا متأمل.
12: انا لبنان تلقى فريق.
13: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير.

0: الله يخليلك ايه؟
1: الله يخليك.
0: عم تبعتي على المدرسة هالأيام؟
1: ايه؟ ليش؟
0: لا لا ولا شيء ولا شيء.
1: لا كان في شيء خبريني.
0: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
1: اي مرض؟
0: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليكي.
1: شو هيدا؟
0: اوقات الصورة بتخوفنا اكثر بكثير من الخبر، بس لانه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
1: مرض بابي تايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
0: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسه النظر والسمع وبيصير لونه اخضر.
1: شو يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لا لا لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس، اوعي تبعتي ابنكم على المدرسه.
0: المشكله مش بالصوره، المشكله بقصتها. اوقات صوره من زمن تاني او حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر او الصوره اسال حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
3: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.

0: النائب السابق العميد وهب قطيشة تحت الضوء، ماذا في الصندوق الأسود من كواليس الحرب والمعارك إلى دهاليز السياسة والقرارات المصرية؟ حلقة تكشف ما لم يقل. إلى أين يتجه لبنان وسط العواصف الإقليمية؟ وهل نحن أمام لحظة إنقاذ أم أمام مرحلة أشد خطورة وتعقيداً؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زافان من 2 للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي في كلام يوصل عن العفو العام يقول: أشرف ريفي ينقل كلاما غير صحيح، وأحمد الخير ابتز أحمد الأسير باسم بهية الحريري. من يضع الإرهاب السني في مواجهة الإرهاب الإيراني؟ وهل دفع ترامب الخليج للدفاع عن إيران؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
1: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني
3: مسرحية الوحش
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الواحدة والربع في صوت كل لبنان نحييكم هذا موجز لآخر الأخبار. في الميدان الجنوبي استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة يحمر الشقيف ما تسبب باندلاع حريق كما استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية حي البيدر في بلدة حبوش وأخرى محيط بلدتي البرج الشمالي والبازوري هذا وأصيب عسكري في الجيش اللبناني بجراح طفيفة إثر غارة إسرائيلية بمسيرة على محيط سكنة تابعة للجيش في النبطي الفوق وفي البقاع سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا في محيط السلسلتين الشرقية والغربية فوق قرى شرقي وغربي بعلبك توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا لحزب الله في مناطق في لبنان ونواصل الأخبار من صوت كل لبنان تعليقا على قرارات الخزانات الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات على نواب لبنانيين اعتبر النائب غازي زعيتر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قراراتها بكل شيء بحروبها على الدول وباختطاف رؤساء دول بشكل منفرد وبدون وجه حق أو مبرر مشيرا إلى أنه إذا كانت العقوبات كما يفسرها البعض بأنها رسالة أو ضغط على رئيس نبيه بري والجيش اللبناني والقوى الأمنية والأمن العام من طائفة فهؤلاء إما جهلة أو هم لا يعرفون معدن الرئيس بري كلام زعيتر جاء في خلال استقباله وفودا شعبية أمت منزله في بعلبك بحضور قيادات من حركة أمل اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن البلديات واتحاداتها تؤدي دورا محوريا في الحفاظ على استمرارية العمل المحلي وتلبية حاجات المواطنين ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كما شدد جعجع في خلال استقباله وفدا من اتحاد بلديات المتن الجنوبي على ضرورة الاستمرار في دعم المبادرات الإنمائية التي تسهم في تعزيز صمود المناطق وتطويرها أفاد موقع ولا العبري بأن التقديرات في إسرائيل ترجح أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى طريق مسدود وأن التحركات الجارية تمثل الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل اللجوء مجددا إلى القوة العسكرية وأضاف الموقع أن إسرائيل في أقصى درجات التأهب
8: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان
6: مين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أكد مصدر إيراني رفيع للعربية أن ما تريده طهران هو الاتفاق على بيان مبادئ يحدد كيف ستنتهي الحرب. إلى ذلك أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن قواتها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز رغم انعدام الأمن نتيجة العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي. والخبر الأخير، كشف مسؤول أمني تايواني أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: meni.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: ما استطلكش مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
8: الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كل يتم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليلي وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
11: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. في هجوم إرهابي جديد على أهداف مدنية راح ضحيته عشرة الأطفال بين قتيل وجريح، استهدفت القوات الأوكرانية سكنا طلابيا ومدرسة في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك. في هذا السياق طلبت موسكو بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، فيما وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع لتقديم مقترحات حول خيارات الرد، مؤكدا وضع القوات الأوكرانية على الجبهة يتحول من صعب إلى كارثي رغم التعبئة القسرية واستمرار تدفق المساعدات الغربية. في المقابل أشاد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بما أسماها المقاومة الشرسة لقوة نظام كييف حسب تعبيره، مشيرا خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد إلى ضرورة ضمان حصول أوكرانيا على كل ما تحتاجه لمواصلة القتال. فلماذا تلجأ كييف لضرب أهداف مدنية؟ وما خيارات الرد الروسي المتوقعة؟
1: قتلى وعشرات الجرحى من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، الوحدات الأوكرانية استهدفت معهدا تعليميا وكذلك سكنا طلابيا كان يتواجد فيه أكثر من 80 طفلا. كما ترون الدخان لا يزال يتصاعد، الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق، السلطات المعنية برفع أنقاض، بين الحين والآخر يتم الإعلان عن خطر المسيرات الأوكرانية في الأجواء بين الحين والآخر، وهناك مخاطر من استهداف هذا المكان مرة أخرى.
2: هذا حدث مأساوي في جمهورية لوغانسك، فقد شنت القوات والتشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال الليل هجوما مكثفا على المعهد التربوي في مدينة ستاروبيلسك حيث يوجد 86 طفلا. لقد أنشئ مقر ميداني بموقع الحادث لتقديم المساعدة والدعم النفسي لعائلات يعتبر أطفالها في عداد المفقودين.
1: الهجوم الأوكراني طال عددا من المباني السكنية والمحال التجارية كذلك إلى مرافق البنية التحتية في مدينة ستاروبيلسك. السلطات قامت فور وقوع الحادث بافتتاح مركزا للإيواء المؤقت للمتضررين من السكان المحليين، في حين تم نقل الذين إصاباتهم خطيرة إلى عاصمة الجمهورية مدينة لوغانسك.
3: يمكن القول إن جميع المصابين الذين عينوا من قبل المراكز الفيدرالية قد وجهوا إلى استشارات طبية عن بعد مع الحصول على توصيات تتعلق بالخطة العلاجية اللاحقة لهم. سنلتزم بهذه التوصيات مع إجراء استشارة إضافية بنفس المراكز لضمان استقرار حالتهم الصحية.
1: السكان يعيشون حالة من الهلع والخوف نظرا لهول الهجوم الإرهابي الذي طال البنية التحتية المدنية وتحديدا الأطفال. هذا هو ليس الهجوم الإرهابي الأول للسلطات الأوكرانية في ظل تدهور واقع القوات المسلحة الأوكرانية على خطوط التماس وتراجعها على كافة المحاور وعليه اللجوء إلى العمليات الإرهابية. السلطات المحلية تتخذ كافة الإجراءات لتأمين المكان وسط إجراءات أمنية مشددة.
0: بتفاصيل نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا من موسكو الخبير والمؤرخ العسكري فلاديمير ناسكوف، ومن واشنطن الأكاديمي والخبير في الشأن الأمريكي والدولي الدكتور إدموند غريب، ومن برلين رئيس قسم الشؤون السياسية والدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير. ورحب بكم جميعا ضيوفنا، وأبدأ معك سيد فلاديمير بقراءة في هذه التحركات الأوكرانية الأخيرة، يعني الاستهداف منشآت مدنية بهذه الشكل الوحشية في جمهورية لوغانسك وضرب أهداف مدنية أيضا قبل ذلك في عدد من المناطق الروسية، ما الذي يفسر هذا النهج من نظام كييف؟
4: أولا على ستاروبيلسك هناك الآن مع أخبار حول مهاجمة نوفوروسيسك وبالتعليق على أسباب تصرفهم بهذا الشكل، يجب أن ندرك أن الجانب الأوكراني يلجأ إلى تكتيك الإرهاب ضد أهداف مدنية، وشهدنا ذلك منذ سنة 2014 عندما كانت تجبر القوات لتصرفات ما كانوا يقصفون دونيتسك، ثم كان في ديبالتسفا. وسنة 2022 مرت بهذا تحت هذا الشعار لتقييد تصرفات المدفعية الروسية آنذاك. في قصة ستاروبلسك أريد أن ألفت الانتباه إلى أنه إلى أن المبنى هاجمه أكثر من مسيرة واحدة، بل استهدفوا هذا المبنى بصورة مركزة لتأثير لتسبيب أكبر أذى للمدنيين. وعلما أن الأقمار الصناعية من الناتو تعمل لصالح أوكرانيا، ولا يمكن أن نثق بأن الضربة وجهت بالخطأ، لأن القوات المسلحة الأوكرانية كان يمكن أن ترصد الأوضاع حول السكن وتعرف من يسكن هناك. والرواية الأوكرانية أن السكن كان يعيش فيه مسيرو أو محركو المسيرات من مجموعة روبيكون يبدو أن هذا غير معقول أبدا. كما شاهدنا ضربات بمسيرات طويلة المدى إلى مدن روسية مثل مدينة تشيبوكساري.
0: تسمح لي أنتقل إلى السيد إدموند، يعني لأسأل عن يعني الأطراف الدولية كيف تتابع هذا التصعيد من جانب كييف. ورحب بك مرة أخرى سيد إدموند. بالنسبة لواشنطن، وقد كانت وسيطا فعالا يعني إلى حدود اليوم، إلى حدود تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، سنعود إليها بالتفصيل، لكن يعني موقف واشنطن برأيك من هذا التصعيد من جانب كييف، والذي يهدد بشكل غير مسبوق مسار التسوية السلمية؟
5: تحياتي لك ولضيفيك الكريمين. بدون شك أولا أن الإدارة الأمريكية لم نرى بعد يعني تصريحات فعلا فيها شيء من العمق أو بالنسبة لما هذه الأحداث، ولكن هناك تفسيرات مختلفة بدأنا أيضا نسمعها هنا وهناك. كان هناك اعتقاد بأنه ربما قد يكون هذا الحادث له علاقة بالبدء القادة الأوروبيين بدراسة إمكانية إجراء محادثات مع الحكومة الروسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأنه فعلا هذا هو أحد الأسئلة، لأنه كيف ستتم هذه المفاوضات إذا حدثت، وهل فعلا أن هناك قلق لدى الأوكرانيين أو لدى بعض القيادات الأوكرانية من إمكانية تحقيق هذا الأمر. ويبدو أنه في نفس الوقت يبدو لا تزال هناك انقسامات داخل الأوروبيين. هناك الاجتماع الذي جرى بين كندا ودول البلطيق، والذي لا يزال يعتبر مثلا بأن روسيا هي التي تشكل التهديد الأكبر لأوروبا ولحلف شمال الأطلسي. وهذه كلها تثير أسئلة حول هذا الحادث الأخير، لأنه هذا الحادث استهدف كما تفضلتم وذكرتم هو أهداف مدنية أدت إلى مقتل عدد من الطلاب ومقتل وجرح عدد كبير من المدنيين، فأنه ربما يبعث برسالة خاصة من قبل التيارات المتشددة ليس فقط داخل أوكرانيا، حيث أن مثلا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يعتقد وركز على أن الأوكرانيين لا يزالوا يقوموا قادرين على القيام بشن عمليات ومواجهة الحكومة الروسية، وأنه يجب تقديم الدعم له.
0: طب في هذه النقطة سيد ناصر، برأيك هل هناك توجه من الجناح الأوروبي داخل حلف الناتو، طبعا بعد تصريحات الأمين العام توسك حول ضرورة الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم العسكري والسياسي لنظام كييف في ظل ما تحدث عنه من إنجازات، هل هناك توجه داخل هذا الجناح الأوروبي في الحلف لتصعيد أكبر في المرحلة المقبلة؟
6: تحياتي لكم. يعني هذا الجناح الأوروبي الذي نتحدث عنه هو جناح محدود داخل الاتحاد الأوروبي. أغلب الدول الأوروبية لا تريد أن يكون هناك تصعيد في أوكرانيا، بل على العكس تريد أن تنتهي هذه الحرب وأن يكون هناك مفاوضات مع روسيا حول مسألة العقوبات وحول مسألة عودة العلاقات تدريجيا. ليس لأنهم يريدون ذلك، بل لأن الظروف الآن تفرض على الأوروبيين أن يكونوا أكثر براغماتية في التعاطي مع الملف الأوكراني ومع روسيا، لأنه هناك أزمة طاقة كبيرة، أزمة مضيق المستنعكس على الاتحاد الأوروبي. أحد الحلول هو أن يكون هناك تخفيف للعقوبات على روسيا وإنهاء الحرب وعودة العلاقات بشكل تدريجي. ولكن المشكلة الأكبر بأنه الموقف الناتو كله أساساً غير واضح الآن، بالإضافة أيضاً إلى التصعيد المباشر بين الجانبين. روسيا تجري مع بيلاروسيا مناورات نووية، بالإضافة أيضاً إلى بولندا تطالب بأن يكون هناك أسلحة نووية أمريكية. دول البلطيق أصدرت تحذير قبل يومين بوجود مسيرات. يعني كثير من النقاط الاشتباك والتصعيد موجودة، ولكن الظروف تفرض على الجميع أن يذهبوا إلى التهدئة. كما أشار الضيف الكريم من الولايات المتحدة بأنه أوكرانيا تحاول بهذه العملية أن تصعد الموقف وأن تمنع أي حديث عن تسوية، لأنها تتوقع بأن يكون الرد الروسي رد قوي ورد داخل العاصمة كييف، ورد قد يستدعي تصعيد وإعادة إشعال الجبهة مرة أخرى. الأوكرانيين متعودين على هذه أو على هذا التصعيد طالما بأنه سيبقى محدود في إطار العمليات العسكرية، ولكن هم يستفيدون بأنه يغلق باب الحديث عن نهاية الحرب. حتى الآن الملف الأوكراني هو رقم 2 أو رقم 3 في الأزمات الدولية. الملف الأول هو إيران، ولكن الأهم هو ألا تشتعل الجبهة أخرى، خاصة بأن هناك جناح كبير يعتقد بأنه مثل هذا العمل الذي يصنف إرهابي لأنه استهدف أطفال ومدنيين قد يعطي فرصة لروسيا لشن هجوم كبير، في حين أنه لا الأوروبيين ولا الولايات المتحدة مستعدين لمساعدة أو جاهزين لمساعدة أوكرانيا في صد مثل هذا الهجوم.
0: خيارات الرد المتوقعة هنا، أعود إلى ضيفي من موسكو سيد فلاديمير، برأيك ما المتوقع، ما طبيعة الرد الروسي الذي يجب أن يتجهز له الجانب الآخر؟ يعني بعد أن أوعز الرئيس بوتين لوزارة الدفاع بأن تعد مجموعة من الخيارات، يعني ما السيناريو المتوقع برأيك؟
4: أولا أعبر عن موافقتي على رأي على ضيفين الكريمين أن قصة إيران غيرت مسار النزاعات العالمية وآليتها، حيث أزيل الكثير من التابو، بما في ذلك التابو الذي تلتزم به حتى الآن روسيا، وهو توجيه ضربات إلى منشآت الحكومة والقادة السياسيين والبنى التحتية الحرجة. وربما حادثة ستاروبيلسك قد تؤدي إلى دورة جديدة من التصعيد، وطيف الضربات التي توجهها القوات الجوية الروسية أو المسيرات الروسية ستشمل ما عدا المواقع والمنشآت العسكرية والصناعية والمتعلقة بالبنى التحتية، ستشمل أيضا أهدافا تتعلق بالإدارة الحكومية والمواقع السياسية وربما قادة الدولة الأوكرانية.
0: طب سيد فلاديمير، بالنظر إلى يعني أننا كنا يعني شهدنا مناورات عسكرية استثنائية، اختبار لمجموعة من الصواريخ الفرط صوتية والتكتيكية، يعني هل من المحتمل أن يكون الرد الروسي مرتبطا بما أنجز خلال هذه المناورات؟
4: من جانب واحد الأمران قد يكونان مرتبطين، ولكن من جهة أخرى قصتان متوازيتان لا تتقاطعان. فمن جانب المناورات ترتبط بالقوات الاستراتيجية لروسيا وبيلاروس، والجمهورات المستهدفة منها مختلفة. المناورات كانت رسالة إلى الدول الأوروبية، وفحوى الرسالة أنه غير مقبول تمرير المسيرات الأوكرانية عبر أجوائها، وعموما قطع الخطوط الحمراء غير مقبول. ووفق تصريحات عدد من دول البلطيق وبولونيا، هذه الرسالة تلقوها وفهموها، والجانب الأوكراني كما نتذكر على لسان وزير دفاعها عبرت عن أسفها حول تحليق المسيرات الأوكرانية فوق دول البلطيق. فهذه القصة ضمن إطار الأزمة الأوكرانية الكبرى، ولكن الجمهور المستهدف هي الدول الأوروبية لا أوكرانيا.
0: طبعا أعود للدكتور إدموند فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، برأيك تصريحات ماركو روبيو اليوم، يعني هو تحدث عن ألا جدوى من اجتماعات، يعني دخلت دائرة مفرغة ولا تؤتي بأي نتيجة، يعني كما قال، هل تخلت واشنطن بعد هذه التصريحات عن دور الوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية؟
5: أعتقد أن الإدارة الأمريكية كما تريد، ويعمل المفاوضون الأمريكيون منذ أشهر على وضع خطة سلام، ولكن التقدم كان بطيئا جدا لعدة أسباب، عوامل تشتيت متكررة، طبعا التطورات فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، الهجمات الإسرائيلية، كل هذه ما حدث في فنزويلا، كل والزيارة إلى الصين، كل هذه أيضا إلى حد ما هناك يحدث شيء من التشتت في الموقف، أي أنه هناك صحيح الولايات المتحدة دولة كبرى، دولة عظمى، فهي ولديها قدرات كبيرة، ولكن أعتقد بأن التطورات في هذه كل هذه النزاعات تؤثر، ومن هنا أيضا هناك الخلافات التي بدأت تبرز بين الولايات المتحدة وبين الأوروبيين، لأن الأوروبيين ينوون الجلوس مع الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يحدثنا عنها أكثر ضيفك الكريم من أوروبا، وذلك فيما يتعلق بالتوصل إلى بدء الحديث مع روسيا. هذه التطورات مهمة جدا ومثيرة، ولذلك فأنا أتفق مع ما ذكره الضيف من موسكو فيما يتعلق أيضا في بالأهداف أو الأسباب، أن روسيا أرادت باستخدام هذه الصواريخ كانت رسالة موجهة إلى دول شرق أوروبا من ناحية، وإلى الأوروبيين إجمالا، خاصة إلى القوى داخل حلف الأطلسي التي لا تزال تصر على التصعيد وعلى إرسال المساعدات.
0: طب رأيك في هذه النقطة سيد إدموند، يعني أمس كان هناك إعلان نية الولايات المتحدة نشر 5000 جندي في بولندا، يعني كيف تفهم هذه الرسالة؟ يعني هناك سحب للقوات الأمريكية من مناطق معينة في أوروبا من بعض العواصم، وتوجيهها مثل خطوة أمس إلى بولندا، يعني كيف تفهم في سياق ما أسلفت؟
5: أعتقد أن الإدارة الأمريكية هي تحت ضغط كبير، أولا التوتر الذي حدث، قرار الرئيس وتهديده بسحب بعض القوات من أوروبا، وبالتالي فأن هذه بدأت تثير ردود فعل داخل الولايات المتحدة، وخاصة في أوساط التيارات متشددة، إن كانت تلك القريبة من المحافظين الجدد والليبراليين الجدد في نفس الوقت، الذين يعتقدوا بأن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في تقديم الدعم، وهناك مشروع قرار لإرسال مساعدات بحوالي 100 مليون دولار، ولذلك فأن هذه أيضا من بين الأمور التي يعني تحتاج إلى نوع من الدراسة حول المواقف التي نراها الآن، أولا من داخل الولايات المتحدة، ثم نرى مواقف لأول مرة من قبل الأوروبيين الذين ربما وجدوا أنفسهم خارج حتى الحوار إلى حد ما، ولذلك فهم يريدوا الآن،
0: لكن ربما قلبوا الطاولة الآن، يعني هذا ما ودنا نسأل عنه السيد ناصر، يعني برأيك على ما يبدو الأوروبيون نجحوا في سحب البساط من تحت أقدام الأمريكيين فيما يتعلق بالملف الأوكراني، بات في يدهم، يعني في ظل هذا التراجع الأمريكي عن دور الوساطة، يعني ما المتوقع برأيك؟ كان هناك حديث عن بحث الأوروبيين عن شخصية تتولى دور الحوار مع الجانب الروسي، الجانب الروسي يعني اقترح جيرهارد شرويدر، من جانبه رفض من جانب الأوروبيين، الآن يعني هل تتوقع أن يستمر الاتجاه أو التوجه الأوروبي في هذا المنحة البحث عن محاور، أم رغبة في التصعيد، رغبة في الحق الضرر بروسيا؟
6: يعني حضرتك طرحت عدة نقاط في سؤال مهم جدا، النقطة الأولى هل الأوروبيين سحبوا البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة؟ لا أعتقد ذلك، الولايات المتحدة هي من تمسك بزمام المبادرة، ولكن تتراجع بعض الخطوات في بعض المراحل، وتتصدر بعض الخطوات. يعني الولايات المتحدة هي من أشعلت هذه الحرب في إدارة بايدن، ثم أتى ترامب ليطرح الولايات المتحدة كوسيط، ثم الآن تتراجع، وبعد ذلك سترى الولايات المتحدة تأتي في الصدارة، لأنه حتى لو أراد الأوروبيين أن يمسكوا هذا الملف ويفاوض روسيا، هم لا يملكون كثير من النقاط أو الكروت لمفاوضة روسيا. المفاوضات هي مع الولايات المتحدة. حتى لو أرادوا الاستمرار في دعم أوكرانيا، لا يستطيعون ذلك من دون نقطتين. أولا، الأسلحة الأمريكية التي يتم إرسالها لأوكرانيا يدفع الأوروبيين ثمنها صحيح، ثم نقطة الدعم الاستخباراتي والدعم العسكري الأمريكي المباشر للجيش الأوكراني، وهي أيضا نقطة مهمة. الآن مسألة التصعيد بأن الأوروبيين يدفعون للتصعيد أعتقد بأنه غير موجودة الآن، ولكن الأوروبيين هم يريدون نقطة واحدة، أن لا يخرجوا خاسرين من هذه الحرب، لأنه يعتبرون بأنه خسارتهم في هذه الحرب ستعني خسارة لجبهات أخرى في جورجيا، مولدافيا، وربما تمتد النطاق لدول البلطيق ودول أخرى. ولذلك هم يريدون التسوية. التسوية مسألة شرويدر هي رفضت، لأنه شرويدر يتهم هنا في ألمانيا بأنه يميل إلى الطرف الروسي، ولكن قد يكون هناك دول أخرى قد تكون علاقة جيدة مع الصين التي تجمع الجميع الآن، لأنه خلال شهر واحد زار كل زعماء أوروبا، الولايات المتحدة وروسيا الصين. قد يكون هناك مبادرة صينية توقف الحرب، ولكن الوقت ليس جاهز الآن. يعني نقطة وقف الحرب والوصول إلى التسوية الشاملة ليست جاهزة في الوقت الحالي. يجب أن ينتهي ملف إيران ثم نذهب إلى مسألة أوكرانيا، إلا إذا تعقدت مسألة حرب إيران بشكل كبير للغاية، ولمس الأوروبيين بأن مضيق هرمز سيبقى مغلق أو الملاحة متعثرة الوقت طويل، عندها سيذهبون إلى تخفيف العقوبات على روسيا وبدأ مفاوضات بشكل أساسي. ولكن هم حذرين جدا أن لا يخرجوا خاسرين من هذه الحرب. الصورة التي يطرحها ترامب هي هزيمة الأوروبيين.
0: نعم. طب سيد فلاديمير، برأيك يعني أمام تعنت الأوكراني والغربي من داعمي كييف، يعني هل ما زال الرهان في موسكو على المسار الدبلوماسي، على الخيار السلمي للتعاطي مع الجانب الأوكراني؟
4: إن موقف روسيا مرن وهو شفاف، وصرح به شخصيات رسمية روسية. من جانب روسيا مستعدة للتفاوض، ومن جانب آخر مستعدة لتحقيق أهدافها بما في ذلك بالطريق العسكري. وفي هذه التصريحات تنعكس الصورة الموضوعية. هدف العملية العسكرية الخاصة، إذا تجاهلنا الأمور الثانوية، هو إزالة الخطر أو التهديد من جانب أوكرانيا. فهذا الخطر كان ذا طابع وجودي سواء في سنة 2022 وحتى الآن، ولن ترضى روسيا بأي وضع تكون أوكرانيا فيه مصدر تهديد. ففي هذه الحالة هذا النزاع سواء في طوره الحامي أو على المستوى الدبلومي ستستمر روسيا بهذه العملية الدبلوماسية أو العسكرية حتى لا تعود أوكرانيا تشكل خطرا على روسيا، لأن الدولة النووية لا يمكن أن تسمح لنفسها أن تبقى في حالة خطر وتحت التهديد.
0: طب دكتور إدموند، برأيك ما السيناريوهات المتوقعة؟ هل يعني في ظل كل المواقف التي أسلفنا، هذا التصعيد من جانب أوكرانيا، هذا الموقف الأمريكي الجديد الذي يعني ربما تراجعت بالنسبة له أولوية الملف الأوكراني، ما المتوقع؟ هل يمكن توقع تفجر الوضع المزيد من التصعيد، أم أن يلجأ الأوروبيون للدفع من جانبهم بخيار التفاوض؟
5: المقلق هو فعلا أننا قد نرى التصعيد قبل أن نرى أي محاولات جديدة وجدية للتهدئة، وذلك بسبب التعقيدات ليس فقط المتعلقة بالأزمة الأوكرانية بل بالتعقيدات العالمية. ولكن في نفس الوقت أعتقد بأن الأوروبيين، هناك انقسام حاد يبدو بين الأوروبيين. التصريحات التي جاءت من اجتماع الكنديين مع دول البلطيق، وكان في شيء من التصعيد ومن ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا والنظرة إلى روسيا على أنها الدولة التي تشكل التهديد الأكبر لأوروبا وحتى للولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت هناك أصوات متزايدة. الأوروبيين قلقين بأنهم هم كانوا خارج بعيدين عن الطاولة، عن الجلوس على الطاولة، ولذلك فهم الآن يعتقدوا بشكل متزايد أنهم يحتاجوا إلى التحدث مع روسيا، وأنه يجب أن يكون على الأقل مبعوث أو مبعوثين أوروبيين للحديث مع الروس. وهذا، ولكن هناك لا تزال هناك مسألة انعدام الثقة الجوهرية التي تشعر بها أوروبا من ناحية تجاه روسيا، والعكس أيضا للنظرة الروسية إلى الأوروبيين. ومن هنا تأتي خطورة هذا الوضع، لأن هذا قد يؤدي إلى التصعيد قبل أن نرى تهدئة.
0: نعم، شكرا لك دكتور إدموند، أشكركم جميعا ضيوفنا، من موسكو الخبير والمؤرخ العسكري فلاديمير ناسكوف، من واشنطن الأكاديمي والخبير في الشأن الأمريكي والدولي الدكتور إدموند غريب، ومن برلين رئيس قسم الشؤون السياسية والدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير، شكرا جزيلا لكم جميعا. ختم هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر في أمان الله.

ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلاً عبر صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: النائب السابق العميد وهبي قطيشة تحت الضوء، ماذا في الصندوق الأسود من كواليس الحرب والمعارك إلى دهاليز السياسة والقرارات المصرية؟ حلقة تكشف ما لم يقل. إلى أين يتجه لبنان وسط العواصف الإقليمية؟ وهل نحن أمام لحظة إنقاذ أم أمام مرحلة أشد خطورة وتعقيداً؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
4: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
7: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش.
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكه انت بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 23 من أيار 2026 والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا وإذاعة الشرق الأوسط في كندا. ولكم في البداية أطيب التحيات من كارولين الحاج، إلان شديد خليفي ومحمد حمدان.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. المفاوضات الأمنية في واشنطن على الأبواب، ماذا عن ترددات العقوبات الأمريكية على الطاولة؟ إسرائيل إما الاتفاق مع لبنان وإما توسيع العمل العسكري. زعيتر عن العقوبات الأمريكية، إما جهلة وإما لا تعرفون معدن بري. الجنوب على سخونته، مزيد من الشهداء والمسير في البقاع والضاحية. عون مهنئا بالمئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية، نستعيد معاني لبنان الرسالة والهوية. أمن الدولة، هدر بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان. نشاط باكستاني في طهران، تجاوز عقدة النووي والإشكالية، الحرب في لبنان والحظر عن الأرصدة المالية.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. أسبوع فاصل فقط عن موعد 29 من الجاري للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون، يترافق مع ضغط إسرائيلي عسكري واسع متواصل في الميدان الجنوبي، لتأتي واشنطن لتستكمل اللهيب بضغط العقوبات التي فرضتها على نواب من حزب الله وقياديين من حركة أمل، لتبلغ هذه الخطوة مدى غير مسبوق بفرض عقوبات على ضابط في الجيش اللبناني وضابط في الأمن العام. الرسالة الأمريكية وصلت التشدد في نزع سلاح حزب الله قبل أي حديث عن وقف النار يتمسك به لبنان، قبل أي حديث عن ترتيبات أو اتفاقيات أمنية. السؤال: كيف سيتعامل لبنان الرسمي إزاء هذا المستجد؟ وهل باتت نتائج مفاوضات واشنطن بحكم الفاشلة قبل أن تبدأ؟ المفاوضات الإيرانية الأمريكية من جهتها في مرحلة حساسة. الوسيط الباكستاني يكشف عن تجاوز نقطة النووي، لتبقى النقطتان العالقتان الحرب في لبنان ورفع الحظر عن الأرصدة المالية. البداية من لبنان.
4: كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسم موقفها سريعاً بين خيار التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. كما نقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي، ما يعزز احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري خلال المرحلة المقبلة.
3: وفي المواقف اللبنانية، أوضح النائب أجو بكر دانيان أن لبنان ليس ضد التفاوض أو السلام، مشددا على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وعودة النازحين. وفي حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، رأى بكر دانيان أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات لبنانية والضباط في مؤسسات أمنية وعسكرية إنها تأتي في إطار زيادة الضغوط على لبنان قبيل جولات التفاوض المرتقبة في واشنطن.
5: دائما فكرة المفاوضات بالسياسة وبالعلاقات فكرة حتى إذا غير مستحب بطبيعة السياسة وبطبيعة إنهاء الحروب، في مفاوضات بتجري يعني بعز دين الحروب بين كبار الدول. دائما كان في قنوات اتصال، ان كان قنوات مخابراتيه او عن طريق وساطات دول اخرى. امريكا عم تقصف ايران، كان في مفاوضات. بالنسبه للعقوبات، مش اول مره امريكا تفرض عقوبات على شخصيات لبنانيه وعلى نواب. اكيد العقوبات بتاثر على الشخص، لكن ما بفتكر انه لهلأ اللي فرض عليهم عقوبات ادى الى تغيير مواقفهم السياسية. ليش اليوم وصلنا لمرحلة انه نطالب بعفو عام؟ مثل ما نحن من شرع اشياء لانه ما فينا نطبق القوانين. من كذا سنة خصص 6 ملايين دولار لحبس رومي.
4: لسجن رومي.
5: ليش ما كملنا المحاكمات؟ ليش نحن؟ لأنه ما فينا نحسن وضع السجون، لأنه عم نأجر بلاطة للمساجين. بدنا نفكر بعفو عام، يعني بدل ما نحل أساس المشكلة نحن عم نخلق مشاكل جديدة.
4: النائب غازي زعيتر أشار إلى أنه إذا كانت العقوبات الأمريكية كما يفسرها البعض بأنها رسالة ضغط على الرئيس بري والجيش اللبناني والقوى الأمنية من طائفة، فهؤلاء إما جهلة أو أنهم لا يعرفون معدن الرئيس بري.
6: الولايات المتحدة الأمريكية منفردة بقراراتها بكل شيء، بحروب على الدول، باختطاف رؤساء دول، بوضع عقوبات على أشخاص بدون أي وجه حق أو أي مبرر. ولكن الأصوات اللي عم تحكي واللي عم بتحلل أنه هيدا رسالة للرئيس بر تحديدا، خاصة بالنسبة للأسماء، ورسالة للجيش اللبناني أيضا، لقوى الأمن الداخلي. إذا كان الهدف منها مثل ما البعض عم بيحاول يعني يحكي أنه هي ضغط على دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، هذا بيكونوا يا أما جاهلين يا أما ما بيعرفوا الرئيس بري معرفة حقيقية، أو عم بيتجاهلوا أيضا تاريخ دولة الرئيس بري منذ بدايته.
3: النائب إبراهيم كنعان، وافتتاح المؤتمر وفي افتتاح المؤتمر 57 للمنطقة 351 في جمعية أليانس، قال: نضع ثقتنا بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون في قيادة مرحلة نطمح بأن تؤسس لوطن أقوى قائم على الأمن والسلام والعدالة والدولة الجامعة لجميع أبنائها.
4: النائب السابق طلال إرسلان كتب عبر حسابه على إكس: أمر اليوم لقائد الجيش

0: المدفعية والغارات الجوية، وقد استهدف الطيران الحربي اليوم بلدات الشهابية حيث أفيد عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. وفي بلدة مجدل سلم أفيد عن وقوع عدد من الإصابات جراء الغارات التي استهدفت البلدة. كذلك استهدف الطيران الحربي والمسير منطقة البقبوق في ضواحي مدينة سول مقابل منطقة الشبريحة بأكثر من 5 غارات. كما استهدف الطيران المعادي منطقة البيدر في بلدة حبوش، وأسفر العدوان عن إصابة 4 أشخاص بجروح مختلفة. الطيران الحربي استهدف أيضا الطريق العام الواصل بين بلدتي البازوري والبرج الشمالي في قضاء سور، ما أدى إلى قطعها تماما. كذلك أغار الطيران الحربي مستهدفا بلدة ياطر وبلدة زوتر الشرقية. أما الطيران المسير فقد استهدف اليوم بستانا في بلدة البازوري، ما أدى إلى إصابة عدد من المزارعين بجروح، وهم من مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البرج الشمالي. كما استهدف الطيران المسير منطقة الميادين في الحوش، ما أدى إلى سقوط شهيد. كذلك استهدف جبانة مدينة النبطية. وكان الطيران المعادي قد استهدف فجر اليوم بلدة دير قانون النهر، وأسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء. كما استهدف المبنيين المهددين في صور، الأول داخل المدينة والثاني عند أطراف المدينة بالقرب من مستشفى حيرام. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف اليوم المنصوري ومجدل سلم والحنية وحداثة وفرون والغندورية، كما استهدف زوتر الشرقية والنبطي الفوق وميفدون وجبشيت وشوكين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن عن استهداف التجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف دير سريان بقذائف المدفعية. كما تصدى لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرون 1 في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو. كذلك أعلن عن استهداف منصة قبة حديدية في ثكنة برانيت بمحلقة أبابيل الانقضاضية، محققا إصابة مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة في موقع برأس النقورة من دون تسجيل إصابات، كما أعلن رصد سقوط مسيرة في محيط كريات شمونة في الجليل الأعلى. وفي البقاع سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا في محيط السلسلتين الشرقية والغربية فوق قرى شرقي وغربي بعلبك وفي بلدات البقاع الأوسط.
2: وفي زحل حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى منخفض فوق المدينة. وفي السياق أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي عبر إكس أنه في خلال ساعات الليل الماضية أغار الجيش في منطقة البقاع لموقع تحت الأرض تابع لحزب الله استخدم لإنتاج وسائل قتالية خصصت للاعتداء على الإسرائيليين كما قالت. وتابعت ووي كما تمت مهاجمة بنى تحتية تابعة للحزب في مدينة صور، والتي عمل منها الحزب على التخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي.
1: توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا لحزب الله في مناطق في لبنان. وإلى بيروت حيث سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية.
2: في بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء ومداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخابه رئيسا لهذا المجلس. وهنأ الرئيس عون الحاكم سعيد على انتخابه، مشيرا إلى أن هذا الانتخاب يجسد ثقة عربية راسخة بالكفاءة اللبنانية ويرسخ حضور لبنان الفاعل في المؤسسات المالية الإقليمية. سعيد أكد من جهته أنه سيحمل في هذه المسؤولية الجديدة صورة لبنان ومصلحته، وسيعمل على توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية العربية بما يخدم مسيرة الانتعاش الاقتصادي ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
1: في المئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية اللبنانية أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أننا نستعيد في هذا العام معاني لبنان رسالة والهوية وخصائص الديمقراطية وحقوق الإنسان في وطن سمته التنوع والإبداع. وقال نؤكد على دعوتنا لتنظيم نشاطات فكرية لنجدد الروح الدستورية ونعمق الحس الوطني ونكرس الحداثة نهجا في القوانين والسياسات العامة.
2: في ختام لقاءات استمرت 3 أيام في الفاتيكان، شدد قداسة الكاثوليكوس أرامل الأول لبيت كليكيا الكبير على الحاجة إلى زخم متجدد في الحوار المسكوني وبين

0: الأديان من أجل السلام، لا سيما في لبنان الشرق أوسطي. واعتبر أنه يجب النظر إلى لبنان من منظور إسلامي مسيحي، مذكرا بأن هذه الرؤية التعددية للبنان يتقاسمها الأب الأقدس الذي كان قد التقى بالمكون المسلم في خلال زيارته بيروت في مطلع كانون الأول الماضي، وشدد على ضرورة أن يبقى لبنان نموذجا للعيش المشترك والحوار بين الأديان.
1: من جهة ثانية، وبعد إعلان طوباوية البطريرك الياس لحويك، أعربت رابطة قدامى الإكليريكية البطريركية المارونية عن فخرها، ورأت في هذه البشرى السارة علامة جديدة من علامات زماننا ودعوة لعيشها بغبطة عميقة تتخطى الاحتفالية إلى معانيها المتعددة الأبعاد.
0: غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية لأداء مناسك الحاج بدعوة من المراسم الملكية، ونوه دريان بجهود المملكة وعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج. وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء الصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك.
1: في سياق آخر، كشفت المديرية العامة في أمن الدولة عن أن هناك هدراً بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان. وجاء في فيديو نشرته المديرية عبر منصة إكس أن هناك معلومات وصلت إلى مكتب المرفأ في أمن الدولة كشفت اختفاء نحو 500 طن من النحاس من مستودعات الشركة في بيروت، وتم استبدالها ب 350 طن من الحديد للتغطية على العملية.
0: على خط المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، توجه وفد باكستاني تقني وقانوني إلى طهران، فيما نقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر أن الوسيط الباكستاني تمكن من تجاوز عقدة الملف النووي الإيراني، وأن القضايا التي لم تحسم حتى الآن وقف الحرب في لبنان ورفع الحظر عن الأرصدة المالية. وأشارت المصادر إلى أن إيران تطالب برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وبانسحاب الحشود العسكرية من المنطقة لفتح مضيق هرمز، وتحدثت عن خلاف شديد بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري بشأن مطالب إيران بالمفاوضات. وأضافت المصادر إن الحرس الثوري متشدد ولا يقبل بأي مساومة حول مطالبه، أما الطرف الآخر الذي يقوده الرئيس مسعود بيزشكيان فيميل لقبول العرض المقدم لإيران من الوسطاء.
1: هذا وأجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سلسلة لقاءات في إيران اليوم، شملت الرئيس مسعود بيزشكيان، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، كما وزير الخارجية عباس عراقجي. قاليباف شدد أمام قائد الجيش الباكستاني على أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها أمام طرف ليس صادقا ولا تثق به، وعلى أنه إذا ارتغب الرئيس الأمريكي حماقة وعادة إلى الحرب فردنا سيكون أشد قوة تدميراً.
0: واليوم أوردت نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهمش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالمحادثات مع إيران. موقع ولا العبري أفاد بأن التقديرات في إسرائيل ترجح أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى طريق مسدود، وأن التحركات الجارية تمثل الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل اللجوء مجددا إلى القوة العسكرية. وأضاف الموقع إن إسرائيل في أقصى درجات التأهب.
1: وفي طهران، قال مصدر إيراني رفيع للحدث، سنتفاوض على القضايا الخلافية باستثناء ملف الصواريخ، وأكد أن ما تريده طهران هو الاتفاق على بيان مبادئ يحدد كيف ستنتهي الحرب. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية اعتبر أنه ليس أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى تلبية مطالب إيران، وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم.
0: بحرية الحرس الثوري الإيراني قالت إن قواتنا لا تزال تسيطر على مضيق هرمز رغم انعدام الأمن نتيجة العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي. وأشارت إلى أن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بعد حصولها على إذن من إيران.
1: على خط المساعي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي اتصل بنظرائه في تركيا وقطر والعراق وناقش التطورات الإقليمية والدولية. وزير خارجية قطر قال لعراقجي في الاتصال: ندعم جهود التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة، وأن حرية الملاحة في مضيق هرمز مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، وأكد أن أي إغلاق للمضيق أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.
0: تزامنا نقلت نيويورك تايمز عن المنظمة البحرية الدولية رفضها المحادثات بشأن رسوم إلزامية لعبور مضيق هرمز ما يعوق حرية الملاحة في المضيق. إلى ذلك أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية تقييد الرحلات في المطارات العاملة داخل إيران لتكون فقط من شروق الشمس إلى غروبها نافية صدور أي تحذير ملاحي بشأن إغلاق الأجواء الغربية للبلاد. توازيا كشف مسؤول أمني تايواني عن أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية.
1: اعتبر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه ليس من العدل أن تكون أوكرانيا عضوا بلا صوت في الاتحاد الأوروبي، وقال ندرك تماما أن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لن يحدث بين ليلة وضحاها، ولكن يمكن منح الدول وقتا للاندماج من دون تقييد حقوقها.
0: أكدت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
0: كان في هذه النشرة المفاوضات الأمنية في واشنطن على الأبواب. ماذا عن ترددات العقوبات الأمريكية على الطاولة؟ إسرائيل إما الاتفاق مع لبنان وإما توسيع العمل العسكري. زعيتر عن العقوبات الأمريكية، إما جهلة وإما لا يعرفون معدن بري. الجنوب على سخونته، مزيد من الشهداء والمسير في البقاع والضاحية. عون مهنئا للمئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية، نستعيد معاني لبنان الرسالة والهوية. أمن الدولة هدر بملايين الدولارات في مستودعات كهرباء لبنان. نشاط باكستاني في طهران، تجاوز عقدة النووي والإشكالية. الحرب في لبنان ورفع الحظر عن الأرصدة المالية.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أقولكن بصدقني؟ بيقولوا التكرار بيعلم من
2: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، لك معقولة ما في بنزين؟
3: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
2: شوف العزقة عالترمبيت يا زلمة لوين واصلة؟
3: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
4: شو وقفت على البنزين ايه؟ ما الانترنت كمان بده يقطعوا، حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
3: على الله، يا محلى ما يدبر الله.
4: حتى الأمراض رجعت تبيني. بس
2: بابيتيزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر، يعني ابني بده يصير لونه اخضر.
1: يوم قريت الخبر
5: طب بده يوقف الموتوسيكلات،
1: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
6: عرفت يا سامي رح يسكروا المطار.
2: مين اللي قال؟
4: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
1: هيك بتبلش الاشاعه.
2: الاشاعه ما بتعيش لحالها، بدها ناس.
7: هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
3: يلا
2: نحن اللي بننشره، كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر أي خبر تأكد منه، لأنه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
8: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
9: ألو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو

0: النائب السابق العميد وهبي قطيشة تحت الضوء، ماذا في الصندوق الأسود من كواليس الحرب والمعارك إلى دهاليز السياسة والقرارات المصرية؟ حلقة تكشف ما لم يقل. إلى أين يتجه لبنان وسط العواصف الإقليمية؟ وهل نحن أمام لحظة إنقاذ أم أمام مرحلة أشد خطورة وتعقيداً؟ تحت الضوء السبت الرابعة والثلث بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: هل دمرت السوشيال ميديا مفهوم الجمال؟ وبظل السعي للكمال، هل فقدنا الجمال الحقيقي لما صار التجميل هدفه نشبه صور غير حقيقية؟ الأبعاد النفسية والطبية لهالواقع الجديد بيتناولها كلينيك مع الدكتور رواد رشوان وروني الخوري، التلاتة 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
4: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
0: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو. الممثلين رائعين.
4: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: أسنى عرى امتلت بلدي أصيل.
7: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
8: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
8: السامبا قالك هو دبك انزو بيعرف.
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: مهنينك ركب كيف الفيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه لك يسلم يا بطل.
11: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
12: الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. جنوباً استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة على طريق القاسمية ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً بالإخلاء إلى سكان النبطية تحت كفر تبنيت، زبدين، عرب صليم، كفر رمان، حبوش بلاط، دير كيفة حروف وجبشيت. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أعاد 5 إسرائيليين كانوا قد اجتازوا الحدود إلى داخل لبنان لمسافة أمطار عدة. هنأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الكنيسة المارونية ولبنان والرهبانيات المارونية بتطويب البطريرك الياس لحويك معتبرا أنه مؤسس لبنان الكبير ومؤسس الرهبنة. وفي خلال إطلاق مسيرة القداسة أكد الراعي أن المرأة المارونية هي حارسة الهوية وصانعة الفضائل. في خطوة تعزز الحقوق المالية للأمهات في لبنان أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إعلاما إلى المصارف كافة يطلب فيه تفعيل العمل بأحكام التعميم المتعلق بحق المرأة المتزوجة بفتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، وذلك استجابة لطلب السيدة الأولى نعمة عون. أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين في منطقة الحمرة في بيروت بتهمة ترويج نحو $275,000 أمريكي مزيف وضبطت المبلغ بحوزتهما.
13: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
14: حرية الطريق هو أمانة التغطية
13: تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
12: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تناول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، إضافة إلى أهمية الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة. وأكد أمير قطر موقف قطر الداعي إلى تغليب الحلول السلمية ودعم مبادرات احتواء الأزمة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لرئيس الوزراء الهندي بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة العالمية. وأضاف روبيو إن أمريكا قادرة على إمداد الهند بمصادر الطاقة. الخبر الأخير، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من صدمة هيكلية في النظام الغذائي العالمي بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70 415 455 01 687 312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش
7: وحش تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش، 21 أيار، مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح مونو.
9: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

ناشر موقع القرار أحمد الأيوبي في كلام يوصل عن العفو العام يقول: أشرف ريفي ينقل كلاما غير صحيح، وأحمد الخير ابتز أحمد الأسير باسم بهية الحريري. من يضع الإرهاب السنية في مواجهة الإرهاب الإيراني؟ وهل دفع ترامب الخليج للدفاع عن إيران؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكن للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: بلدي أصيل.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيض، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان إنذار جديد أطلقه الجيش الإسرائيلي مهدداً سكان بلدات المحمودية ومليخ والشبيل والقطراني وحمين الفوقة بالإخلاء والابتعاد عنها 1000 متر يستمر التصعيد الإسرائيلي جنوباً فقد استهدفت غارة بلدة بلاط ودير كيفة كما أغار الطيران الحربي على بلدتي جبشيت وحروف هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفتيش في محيط مكان الغارة التي استهدفت الطريق بين بلدتي رشي الفخار والماري أعلنت قيادة الجيش إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة جراء استهداف إسرائيلي معاد لثكنة الجيش في مدينة النبطية نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في خلة الراج عند أطراف بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا التطورات في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل أكد النائب فؤاد مخزومي أننا أمام فرصة بوجود شخصية استثنائية كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤكد أنه حريص على لبنان وعلى مستقبله مشددا على أنه يثق بكلامه ومتأكد من أنه سيفي بوعوده ولفت مخزومي إلى أن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار طالما أن حزب الله لم يلتزم به خصوصا في ظل وجود طرف غير لبناني أي إيران التي تقود الحرس الثوري الذي يطلق الصواريخ على إسرائيل وشدد على أن المطلوب أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار حتى تتمكن الدولة اللبنانية من التفاوض لكن اللافت وجود معلومات مؤكدة عن دخول الحرس الثوري الإيراني من سوريا إلى لبنان بشكل رسمي وهذا ما يتطلب وضع حد لهذا الأمر كما يتطلب ضبطه بشكل نهائي في ملف العفو العام أكد النائب وليد البعريني أن المطلوب اليوم حماية هذا القانون من التجاذبات السياسية والمزايدات الشعبوية والعمل بصدق ومسؤولية لإقراره بما ينصف المظلومين ويطوي سنوات طويلة من المعاناة والانتظار ويعيد الاعتبار إلى العدالة التي لا يجوز أن تبقى رهينة الحسابات الضيقة
8: النا النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: إلى أخبارنا الإقليمية والدولية، أشار الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى أن إيران تسعى للحصول على الحقوق القانونية لشعبها، لافتا إلى أن التجارب السابقة في التفاوض مع واشنطن تفرض على إيران التعامل معها بدقة وحذر. أكد الجيش الإيراني استعداده لمواجهة أي تهديد أو اعتداء من جانب العدو بشكل صارم وشامل. في خبرنا الأخير، أعلنت الخارجية الفرنسية منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية اعتبارا من اليوم، وذلك بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه ناشطين على متن أسطول الصمود بحسب ما أفادت الخارجية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو نما عبر صوت كل لبنان. نداء إنساني عاجل، مستشفى الروم بحاجة ماسة لدم من فئة أب بوزيتيف. منذكر مستشفى الروم بحاجة ماسة لدم من فئة أب بوزيتيف. للمساعدة يرجى التواصل على الرقم 03-000-465. شكرا لجميع المستمعين والمتجاوبين.
9: هنا صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحيه الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
10: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون
11: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في
12: بعد الطائف إجا النظام السوري هو اللي حكم البلد كنت أنا بكفية أيد جبهة وكله عجق ودني وعمليات فات لعندي ضابط قال لي سيدنا وصل الحكي لو لما نحن عجزنا عن ضبط الأمن كجيش

0: للنقولة للنار الكبير. شو بيك؟ قلت له مهموم. قال لي صاحبك. بس يقول لي صاحبك يعني
1: جنرال عون. نعم.
0: ما في بيني وبينه. قال لي بده يعلن حرب التحرير. بعت له خبر للجنرال مع أبو جمل. افتحوا الحرب من هون انتو. منسقط حافظ الأسد العلوي ومنعمل محور بغداد دمشق بيروت ومنحكم ليصير معنا بروستات. وأنا مقضى حياتي كلها بالحروبات يعني أنه هلا آخر شيء بده ميشيل عون يحبسني.
1: ماذا عن الشيخ أحمد الأسير؟
0: إذا كفوا على كسروين بصف الجيش يلي بلقلايعاته بس كنت صندوش بين القوات والسوريين.
1: مؤخرا طيب كيف آلية لكان نزع السلاح رح تكون؟ كيف رح تقدر هالدولة تطبق قرارها؟
0: لا إسرائيل بقى فيها تحمل وجود حزب مسلح غير شرعي فوق الأرض اللبنانية، مش فوق الجنوب، فوق الأرض اللبنانية ككل. والدولة اللبنانية ما بقى فيها تحمل كمان هذا الوجود لأنه ألغى وجود الدولة.
1: برأيك الرئيس بري مع أنه هو يعني رافض كان التفاوض المباشر؟
0: رافض لأنه ما مضغوط.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وزي تي في. بين الانضباط العسكري وصخب السياسة، وبين ساحات الميدان وقبة البرلمان، مسيرة طويلة خطها ضيفنا بالإرادة والخبرة والمواقف. هو ابن شدرة الذي حمل البذة العسكرية لسنوات قبل أن ينتقل إلى مواجهة من نوع آخر، مواجهة الكلمة، الموقف والقرار من الجيش اللبناني، حيث تدرج حتى رتبة عميد إلى الحياة السياسية نائباً عن عكار، بقي حاضراً في قلب الأحداث اللبنانية والإقليمية محللاً ومتابعاً وصاحب رؤية في الملفات الأمنية والسياسية. في تحت الضوء نفتح معه صفحات من تجربته العسكرية والسياسية، ونسأل كيف يرى لبنان اليوم وسط التحولات الإقليمية. تحت الضوء مع العميد المتقاعد والنائب السابق وهبة أطيش. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا فيك، ميرسي على هالاستضافة ست ناري.
1: شرفتنا عميد، يعني بتمنى أنه هيك تكون بخير. بخير؟
0: والحمد لله ماشي الحال. الليكي ما بدك تفقدي الأمل بالحياة. الأمل هو أكبر عنصر بيعطي ديناميزم وأمل، يعني لحتى الإنسان يضل مكفى وبيزخم وأنه الحياة حلوة بكل مقاسيها. حلوة
1: الحياة حلوة عميد، بس نحن لأيمتى هيك بدنا ندل عنا هيدا الأمل ونقول بالفعل يعني وطننا رح يصير بخير؟
0: ولا لقلك ليكي ما في وطن مرق بالمقاسي اللي مرقناها من 50 سنة أو 60 سنة لليوم. أنا قلي عايش 60 سنة بالأحداث.
1: نعم.
0: من لما عملت ملازم.
1: نعم.
0: يا حرب يا أزمة يا أزمة، يا حروب يا حرب اقتصادية، وبعدنا مكملين. لولا الأمل اللي كان إذا بدك مرافقنا كل حياتنا كنا سقطنا كلنا. لذلك هيدي المرحلة أنا بعتبرها يمكن هيدي الخاتمة. لقلك ليه؟ لأن أنا باختصرها مراحلنا الأزماتية والحروبية والاقتصادية ثلاثة.
1: نعم.
0: أول مرحلة كان مسيطر فيها العنصر الفلسطيني وبدعم معروف من مين، وتاني مرحلة سيطر على البلد نظام حافظ الأسد يلي أكتر نظام مجرم يمكن نعرف عبر التاريخ، وتالت مرحلة يلي هي مرحلة النظام الإيراني يلي مصادر البلد ورهنه لمصالحه، وبعتقد أصبح على نهايته كسيطرة على لبنان. لذلك نحن اليوم بمرحلة تحول وكلنا أمل أنه إن شاء الله قريبا تخلص.
1: عميد خلينا أرجع معك للبدايات. حضرتك يعني التحقت للكلية الحربية، هيدا كان حلم شخصي أو برك الظروف هي اللي حكمت بوقتها؟
0: لا، كنت أنا حب الجندية. ضيعتنا فيها كان شي 200-300 عسكري وما فيها ضابط.
1: نعم.
0: وكنت شوف الضابط، وكانت قصة الضابط بهذيك الأيام كانت مرغوبة من كل شباب لبنان.
1: صحيح.
0: إيه، كان وضع أولاً اجتماعي وسياسي وأخلاقي وأمني ووطني. إيه، مشان هيك فتت على المؤسسة العسكرية بال64.
1: واكبت حروب، معارك. إذا بدي هيك نرجع شوي بالذاكرة لورا، المرحلة الأصعب بتعتبر عشتها؟
0: المرحلة الأصعب كانت

0: فيك تقولي مرحلة أصعب، كانت كلهم صعبين يعني. أنا بلشت بالحرب مع الإسرائيلي،
1: نعم.
0: كنت ملازم وبلشت الحرب هونيك اشتباك أنا وياه يعني، وبعدين صارت الحروب داخلية داخلية مع الفلسطينيين، وبعدين صارت الجبهات إذا بدك. إنما الجبهات أنا ما كنت عدى حرب بقدر ما هي إدارة أزمة، لأن أنا كنت ضابط لنقول بسوق الغرب عدت 4 سنين.
1: نعم.
0: اللي عم حاربوا بيلي منو عدو، هو ابن بلدي، بس انفرضت علينا هالأزمة بهالشكل. يعني أنا كان خطابي للعسكريين يلي بأمرتي وللضباط، نحن ما عم نحارب حدا غريب، نحن لازم ندير أزمة بأقل خسائر وأقل اشتباكات ممكنة. كانت هيدي المرحلة بالثمانينات حتى صار الطائف. هلأ بعد الطائف اجى النظام السوري، هو اللي حكم البلد. حكم البلد طبعا أنا كنت مضطهد منيح يعني،
1: صحيح.
0: ما صدقوا خلصوا مني. كانت صعبة بس قضيناها يعني مثل بلتي هي أحسن يعني. بدل ما أكون أنا استثمر حياتي العسكرية بآخرها، صرت آخر شيء مضطهد، بس استفادوا مني بالتعليم، استفادوا مني بكتير قضايا ما فيها لا أمن ولا ميدان ولا ولا ولا لا، حتى تركت الجيش بال99 يعني مع بعض التسهيلات يعني.
1: تركت الجيش وصرت لاحقا
0: تركت الجيش
1: لقبة البرلمان.
0: ايه تركت الجيش، اشتغلت بالإعلام قبل ما يطلع الحكيم من الاعتقال.
1: خبرنا عن هالمرحلة تحديدا.
0: انا وبال
1: ايه المرحلة الانتقالية يعني بين الجيش وقبل يعني يعني اكيد ما تصير
0: قبل ايه، بس طلعت من الجيش اشتغلت بالاعلام، بالاعلام يعني كهاوي يعني مش
1: نعم.
0: اكتب بالجرايد وبالمسيرة، كنت اكتب اسبوعيا، عندي مقال مقال استراتيجي طلبته مني مديرة المسيرة يومتها رفيقتنا فيفيان صليبة، صرت كل اسبوع اكتب مقال، وبلشت بالاعلام اطلع على التلفزيونات يمكن بال2003 وبال2005 وهيك كثرت الاعلام لحتى طلع يعني. بس كنت داري جنابي لان كان السوري بعده هون. هلا بال2005 اخذنا راحتنا كلنا وطلع الحكيم من الاعتقال، وفت معه بالحزب يلي انا كنت بالفعل ايمن فيه بالاساس يعني.
1: من الاساس خبرنا لكان على الاساس والبدايه، كيف كان اللقاء الاول مع دكتور سمير جعجع؟
0: انا تعرفت على الدكتور جعجع بال 86.
1: نعم.
0: كنت انا اي جبهه المتن،
1: صحيح،
0: وكانت سخني القصه وعمليات ومد ما اعرف شو، وكان عندي قائد المنطقه العميد حروق ورئيس حزب الكتائب دكتور إلي كرامي ورئيس المتن الشمالي توفيق داغر.
1: نعم.
0: عمليات وفي خوف يعني، كنت انا ببكفي ايات الجبهه، وكله عجق ودني وعمليات. فات لعندي ضابط قال لي سيدنا وصل الحكيم. انا ساعتها نرفزت، انه
1: نرفزت انزعجت بوقتها،
0: انزعجت انه مين طالب حكيم هون هلا وانا الان هلا وحرب وضرب وقتل.
1: نعم.
0: طلعت هيك وعن جد نرفز، قلت له نخي مين طالب حكيم هون؟ قام هجا هو شن قال لي لا سيدنا جاي
1: دكتور
0: جعجع. قلت له ايه لحظة، هلا انا قلت لحظة فز الي كرامي وفي دغر، انا قلت لحظة هيك تنال يعني، لا ما بيسوى تنطره للحكيم، انا ما معه بنطره. قلت لحظة ورايح لافتح له، فتحنا تعرفت على الحكيم، زار معي كل الجبهات وكل هيك ورجعنا عملنا اذا بدك جلسه انا وياه وحدنا.
1: كيف كان بس الانطباع
0: الاول؟ هلا هون اخذت انا الانطباع. اول شيء عنده استيعاب العسكري سهل.
1: نعم.
0: لان قلت له شو بتحب تعرف؟ قال لي كل شيء، هالخريطه قدامنا احكي له يعرف. بتحب تزور الجبهه؟ قال ايه بزور. طلعنا برمنا كل هالجبهه وخطر وشتي وازي. هلا بعد الظهر تغدينا عند توفيق داغير، قال لي قلت له فينا نمشي هيك شوي، مشينا نتمشى وحدنا. قال لي قلت له شو مشروعك حكيم انت؟ قال لي لك يا كولونيل انا مشروعي اذا بدك امن استمرارية المنطقة الحرة لبينما يجي الحل بلبنان، منكون نحن على الطاولة ومنعطي نموذج كيف لازم تكون لبنان الجديد. قلت له شو يعني تأمن استمراريته؟ قال لي يعني لازم نحفظ الأمن، الاقتصاد، الاجتماع، عدل لي كلها. يعني إذا بدك أنا من ساعتها قلت هذا الزلمة استراتيجي كبير، يعني بكلمتين رخص، إذا بدك بكلمتين لخص كل شيء لبناء دولة.
1: نعم.
0: بعدين أنا صرت رائب شو عم بيعمل، لأن ترك الجبهة وجي. بعدين على سنتين ثلاثة شوف أنه إيه عم بيعمل مساعدات اجتماعية، قلب مفتوح، بيساعد طلاب المدارس، نقل مشترك، المساكن للمنطقة الحرة مين من كان يعني بيدفع.
1: هون صار في تقارب أكثر.
0: لا صرت أقنع أنه نعم. زلمي لا أنه يعني عارف حاله شو عم بيعمل، وهيدا الشيء اللي أنا بحبه وبأمن فيه. يعني أنه أنا بتعرفي وطني
1: طبعا.
0: بس أنه صحيح ما يمكن عسكري وفي فرق بيننا وبين الميليشيا، بس هيدي ميليشيا إذا بدك إن كان كتائب أو أحرار أو قوات صاروا بعدين ليه؟ لأن فرطت الدولة، وإلا لولا ما فرطت الدولة، لولا ما نحن عجزنا عن ضبط الأمن كجيش، هني ما كانوا حملوا سلاح. مزبوط ولا لا؟ إيه أنا من يومتها تعرفت على الحكيم وصرت يعني إذا بدك آمنت إنه هذا الزلمي عنده مشروع للبنان جديد وكويس، ومن يومتها تعرفت عليه.
1: وكفت الأيام.
0: هلا بعدين إيه التقينا بعشوات يمكن بعد ما بعد الطائف وكذا، لا صار الاعتقال. الاعتقال ما عاد شفته لحتى طلع.
1: بعد ما طلع
0: كيف بعد ما طلع بعد ما طلع زرته بالأرز.
1: نعم.
0: قال لي بتحب تساعدنا بالحزب؟ قلت له ايه، لان المبادئ تبعك انا كلها مأمن فيها. قال لي في تستلم منسق عكار؟ قلت له ايه مستلمها، وإذا زبطت معي زبطت، ما زبطت نروح على البيت. قال لي لا لا لا عنا شغل كتير.
1: نعم.
0: أنا أوكي. وأنا أول منسق الحقيقة تعين بمنطقة بلبنان، واستلمت منسقية عكار على مدى سنتين ثلاثة. رجع رشحني للنيابة بال2009.
1: كان بدي أسألك يعني عن هالمرحلة وكيف صار الترشيح تحديداً.
0: هلأ بال2009 صار انتخابات نيابيه.
1: نعم.
0: قال لي استقيل من المنسقي من من ال ايه استقيل من منسقي عكار.
1: نعم.
0: ايه هو بدك ترشح على النيابه. ترشحت، بس يومتها كانوا اخواننا بالمستقبل شايفين الدنيا كلها مستقبل، يعني من الناقوره للنهر الكبير. سبع نواب لنقول بعكار فيهم ثلاثه مسيحيين واربعه مسلمين. حاول الحكيم مستحيل حتى اترشح واحد مسيحي، ما كانوا يقبلوا، بدهم السبعه هني. وهدو يحاول يقنعهم يقول لهم يا عمي ليكو حزب الله قد ايه عم بيعطي للتيار الوطني الحر، ما فينا نكون نحن وياكم حلفاء وبهالشكل التباعدي وكذا. ابدا ما كانوا يقبلوا. لا ما لما سحبت ترشيحي ورجعت عملت امين عام. أمين عام عملت سنتين.
1: نعم.
0: رجع إجا رفيقي عماد وكيم، بالوقت أنا رحت مستشار للحكيم، وبعد منا بالمجلس الشرف تبع الحزب إلى أن ترشحت للنيابة سنة 2018. وعملت نيب على 4 سنين.
1: صحيح. خبرني يعني بين مؤسسة العسكرية وقبة البرلمان شو أخذت من الجيش غير الانضباط والالتزام؟
0: من الجيش كجيش؟ لا الجيش أنا بقول لك حقيقة مؤسسة تنفيذية بيد الدولة.
1: نعم.
0: يعني الضابط والعسكري يمكن يكون عنده إذا بدك ميل سياسي ما، ولكن كلهم بيحطهم بالبيت وقت اللي بينفذ مهمة بيروح بينفذها بكل راحة ضمير لصالح البلد. إيه. هلأ السياسي أنا بعتبر السياسي من أهم أو بالأحرى أهم عمل بيقوم فيه إنسان على وجه الأرض. ليه؟ لأن هذا الإنسان السياسي يا بياخد ناس بأمهم وأبوهم إلى الانتحار، يا بياخدهم نحو الازدهار والتطور. إنما رجال السياسي يتراوحون بين القديس يمكن والمجرم.
1: هالقد في تفاوت.
0: هالقد في تفاوت، يعني أنا بعرف مثل هتلر وما هال هودي مجرمين، بينما في السياسة مثل كتار رجال سياسي مثل غاندي مثل ما بدي سمي كثير حتى ما هودي كانوا شبه قديسين. لذلك رجال السياسة يتراوحون بين هال بين هالمستويين. أنا بحب السياسة تكون كمان منظمة وواضحة وصريحة، يعني فيك تلعب شوي على القضايا بس ما فيك المبادئ الأساسية التاجري فيها.
1: طبعا
0: المبادئ الأساسية أنا ما ممكن تاجر فيها ولا ممكن أقبلها. لذلك هذا الفرق. العسكري هو عسكري منفذ طبعا، بيعطي رأيه وكل شيء بكل شيء حتى بالسياسة. إذا قعد قدام رئيس جمهورية بده يعطي رأيه، بيقدر يعمل ولا ما بيقدر يعمل. بس إنما رجل السياسي هو الأهم، هو اللي بيقود البلد نحو الازدهار أو نحو الانتحار.
1: بس هالمسارين عميد، يعني فيهم اثنيناتهم مواجهة، كان الحياة العسكرية والحياة السياسية، وين المواجهة أصعب وأقصى؟
0: اثنيناتهم صعبين. المواجهة إذا بدك العسكرية
1: حاسمة،
0: يا بتاخدك على الموت يا أنه بتضل يعني
1: وما فيها رمادية. خلينا نقول
0: وما فيها رمادية
1: بالسياسة،
0: بس السياسة مجبور تعمل شوي رمادي، لأن
1: يعني دبلوماسي
0: إيه، بس نعم. بدون ما تتخلى عن المبادئ. لذلك أنا بعد الرجل السياسي هو الرجل الأهم حقيقة.
1: نعم.
0: إيه الرمادية بالسياسة ما لازم تكون على حساب المبادئ الكبرى والوطنية اللي أنت بتأمن فيها. يعني فيك إذا بدك تتراجع خطوة، بس ما فيك تتراجع كيلومتر بالسياسة. بينما بالجيش خلص أنه استلمت مهمة بدك تعملها، بدك تعملها على أكمل وجه، يمكن توصل أنك تعطي حياتك.
1: صحيح.
0: وهي الجندية يمكن هي الأكثر جحوداً بالدنيا. انه يكون انسان بالجندية. بتعرفي ليه؟ لان الجندية انت فيك تعطيها حياتك لا سمح الله، بس بالمقابل شو بتعطيك هي؟ ماشي، انه بتعطي معاش لعائلتك وماشي.
1: نعم.
0: تجاه عطاء الحياة. لذلك بس تروح على الجندية ما بدك تفكر انه انا شو بدي استفيد او انا شو بدي اعمل. لذلك انا كنت كل حياتي العسكرية مبادئ وكيف بدي أنجح. مشان هيك يعني إذا الفترة خاصة اللي قضيتها قبل ما يفوتوا السوريين بالتسعين على داخل اللبناني، يعني على القصر الجمهوري، إيه بعدها كثير بعتز فيها كثير. شغلة أنا بعتز بحياتي العسكرية كلها.
1: كان بدي أسألك هيك الأكثر، أنت اعتزاز بماذا؟ تفضل أنت سبق.
0: بس الأكثر فترة بعتز فيها هي فترة إذا بدك حرب الإلغاء. هيدي أكثر بعتبرها أكثر شرف لحياتي. ليه؟ بقية حياتي العسكرية بعتز فيها، بس هيدي الأشرف. ليه؟ لأني ما اشتركت فيها.
1: نعم.
0: لأني ما خدت العسكري يقتل خيو، ما خدت الضابط يقتل خيو. هلا بتعرفي صار إنه ترك الجيش، أكيد بدي أترك الجيش. أنا معقول يقول أخذ عسكري ويقتل خيو؟ لا ما بقدر. لذلك هيدي بعتبرها أشرف مرحلة بحياتي. ويلي كانوا أي قيمين على الجيش في حينه، أو بالأحرى القيم الأول، هو اللي خان المؤسسة العسكرية، لأن بعرف أنه كان عم بيقاتل بأمر من حافظ الأسد. هيدي أنا بعرفها ومعلومات، وقلتها كذا مرة على التلفزيونات. يعني
1: كيف بتعرفها عميد؟ يعني وفق
0: تعرفها لقلك
1: في قصة، لأن أنا بعرف
0: كثير أنا قصة. بحرب شباط 89.
1: نعم.
0: الفالنتين. نعم. معروف.
1: نعم. عيد العشاق
0: هجمنا على القوات، أفرغنا جبهة سوق الغرب وهجمنا على القوات، وأفرغنا جبهة المتن وهجمنا على القوات. وعادة بكل جيوش العالم بس جيش يترك جبهة بيكون اللي قباله مطمن له باله مزبوط ولا لا؟
1: صحيح. يعني
0: فيك تترك الجبهة وتنزل لورا وما صايرة بالتاريخ كثير يعني. هجمنا على القوات 24 ساعة خلصت القصة، طلعنا لعند الجنرال هون، كنا باللواء الثامن عندنا دلية عليه، طلعنا أربع ضباط قائد اللواء وأنا معنا ضابطين. نحن وعم نحكي في ضابط عميد اسمه أنطوان بركي، قال له سيدنا ليه وقفت؟ قال له ما قالوا عني جاوبوا قدامنا يعني نحن ضباط بس.
1: نعم.
0: قائد جيش ورئيس حكومة طلع يعني. قال له ليه وقفت؟ بعده سليمان فرنجي عم يحكيني، الرئيس سليمان فرنجي، واجي تليفون من حافظ الأسد انه ليش وقف الجنرال الاتفاق منه هيك؟ قال له سعد شو بدي اقول له؟ قال له هدني هدني. قال له اي هدني؟ واحد عم يعمل عملية وناجحة وصلت على ابواب المجلس الحربي، هون كان وصل تقريبا الاستراد هونيك بعين الرمانة، بيعمل هدني وما بدني؟ قال له صار يعني بده يتخلص من الجواب ومن فعل عميد بركات. قال له شو بدي رد على حافظ الأسد؟ لأن حافظ الأسد ناطره لسلامية فرنجية بده جواب. قال له قل له يقول له هيدي هدني هدني.
1: نعم.
0: قال له نحن هدني قلنا حملنا حالنا فيه. أنا ساعتها ما عاد طايق حالي إنه نحن أخذين العسكر يقتلوا إخواتهم بأمر من حافظ الأسد يعني وبرغبة من حافظ الأسد. فلت لساني، هلا فلت لساني برا لأن لو بجوا حطني بالحبس. ده ساعتها دغري شيلني من اللواء وحطني بالبيت. بسطت أنا إنه ما إيش الحال. هلا بأربعتاعش أذار لما عمل حرب التحرير كمان دق علي أبو جمرة الصبح الساعة 7.
1: كان جارك
0: معي. جاري إيه. قال لي وهبي وين أولادك؟ راحوا على المدرسة. قلت له لا. قال لي ما تبعتهم وفوت لعندي. كان وزير يعني.
1: نعم.
0: شو بيك؟ قلت له مهموم. قال لي صاحبك، بس يقول لي صاحبك يعني
1: جنرال عون. نعم.
0: ما في بيني وبينه. قال لي بده يعلن حرب التحرير. قلت له أي حرب تحرير؟ أنا إجا ببالي دغري فيتنام وجزائر ومليون قتيل وما نعم. بعرف شو. قال لي والله هلأ تلفن لي قال بده يعلن حرب التحرير. قلت له شو قلت له؟ قال لي قلت له يا مو جنرال ما عملنا مجلس عسكري، ما اتفقنا، ما حكينا. قال له ما عليك ما عليك. قال له ابو جمره يا اخي بدنا سبب.
1: على اي اساس؟
0: قال له هن امبارح ضربوا لنا ازفتان هاون على البور. قال له ابو جمره بنرد لهم ازفتان مدفع على المطار ومسكره. قال له لا. قال له بدي خي متفق مع شي دوله مع شي حدا. هو عم بيخبرني هيك بوب بوب ورعدت المدافع وبلشت حرب التحرير. عملنا حالنا ورحنا عشنا حرب التحرير.
1: نعم.
0: خلصت حرب التحرير فتنا لعند بو جمرة وانتخبوا رني معوض رئيس. قلت له شو بدكم تعملوا هلا؟ قال لي والله صاحبك امبارح كان ضابط بالشنط ورايحين على باريس. شو رايحين انت مع ماشي حالك؟ قال لي ماشي حالي. عم تاني يوم لا رني معوض، رني معوض شو عميل سوري بدر شو بعرف خبريه. فتنا لعنده شباك يا قال لي دولة الرئيس. قال لي عيط لك لما بده يسمع مدامته كانت معنا من رأيي. قال لي السوريين بعثوا له خبر لميشيل عون شيل الجماعة وانت رئيس. قلت له يا اخي ما منتخبين رئيس. قال لي والله هيك. قلت له وليش رحتوا على حرب التحرير؟ قال لي بعتنا لعند صدام حسين. رحنا لعند صدام حسين بعت له خبر للجنرال مع ابو جمرة افتحوا الحرب من هون انتو منسقط حافظ الاسد العلوي ومنعمل محور بغداد دمشق بيروت ومنحكم ليصير معنا بروستات سوري. قلت له وصدقتوه انتو لصدام حسين؟ ما حافظ الأسد معه وكيل من الاتحاد السوفيتي ومن أمريكا ومن إسرائيل.
1: نعم.
0: قال لي هيك صار. طيب وهلأ شو؟ قال رايحين. هلأ لما رجع بعد تاني يوم لما قال لي ما بقى يعني لما هيك حركوا ما بقى يروحوا. قلت لك شو بكون بطلتوا تروحوا؟ قال لي انه ساعتها انه الحافظ الاسد بعت خبر انه شيلوا الجماعه يعني القوات وانت نعم. الرئيس. قلت له لك يا سيدنا ساعتها قلت له انتم ما فيكم على سمير جعجع الحرف الواحد. قال لي ليه؟ قلت له سمير جعجع اذا اخذتوا له كل هالدبابات وهالسكنات وراح قعد بما يفوق معه 50 مقاتل بده يرجع يرتد عليكم ويشلحكم كل الارض ويمكن يشلحك بعبده. قال لي اوف هالقد؟ قلت له ايه هالقد. قال لي ليه؟ قلت له لانه هو عنده مؤمن بقضيه، عنده قضيه وشبابه وجامعته وناسه كلهم مؤمنين فيها.
1: وانت كنت هالقد
0: انتوا موظفين يا خيي انتوا نعم. شو ما دام حافظ الاسد بيقول لك فله قال لي والله هيك صار هلا هيك. قال لي ورحنا وافترقنا. بعد منا صار حرب الإلغاء كنت أنا ماني هون يعني أنا كنت في الليل لأن كانوا لأن بين انتخاب بالهريوي وبين حرب الإلغاء نحن كم ضابط هيك عملنا لا أثناء حرب التحرير عملنا حركة مش حركة هيك شيء ما منيح غير انضباطي.
1: شو هو؟
0: كنا نحن وقت حرب التحرير في 4-5 ضباط بيني وبيني طبعاً منشير وزدت تاني هون إنه هذه الحرب عبسية ما هن حدا يعني حرب عبسية و
1: كان يعني بتحرك خاص منكم أنتوا
0: الأربعة. إيه كنا 4-5.
1: نعم.
0: لا ما حدا معه خبر.
1: شو صار؟
0: هلأ في واحد منا ضعيف أو ما بعرف يمكن أر حبسوه يوم رأس السنة. اثنين حبسوني.
1: ذاكر
0: التاريخ. نعم. هلأ ليلة رأس السنة أنا بست الشهر اجى لعندي واحد من المخابرات ضابط صديق كثير.
1: نعم.
0: قال لي سيدنا اليوم بدهم يمكن يجوا عليك يوقفوا. قلت له انا؟ قال لي ايه. وانا مقضى حياتي كلها بالحروبات يعني انه هلا اخر شيء بده ميشيل عون يحبسني. قلت انا فشر برقبته
1: تركت
0: حملت حالي وفليت على قبرص على اساس رايح من هونيك على امريكا لعند عندي قرايبين بامريكا وبالبرازيل بالاورجواي. شوي يعني حرب الغى بعد 20 يوم كنا عم جهز ورائي وهي قمت رجعت لاخذ عائلتي هلا ما في ارجع لهونيك لان منطقه العماد هون رجعت عدت بحالات لحتى خلصت حرب الالغى. بس في شغله بس فاتوا السوريين باثناء حرب الالغى كلفني العماد لحود جمع العسكريه بصربه وانه نديرهم يعني حتى ما يفلتوا هيك جمعنا عسكريه بصربه. هلا لما فاتوا السوريين ب 13 تشرين تلفل العماد لحود كان في قائد المنطقه بصربه العميد البحري الي حايك. لما البحري ما بيعرف بالجيوش كنت انا يعني كل شيء. قال لي العماد لحود يا وهبي فاتوا السوريين على المنطقه الشرقيه وما بعرف إذا بدهم يكفوا على كسروين. إذا كفوا على كسروين بصف الجيش يلي بالقلاعات وبس كنت صندوش بين القوات والسوريين. طلع أنت لأنهم بيعرفوك كل الضباط تواصل معهم إذا بدهم السوريين يكفوا بتسحب العسكر والجيش وتجيبوا على صربة. قلت له أوكي. طلعت أنا وأربع ضباط 5 ضباط كان معي جوزيف حبشي المقدم جوزيف حبشي نعم. ورائد داغر ورائد صليبة ورحنا رحت لأتواصل بالقلاعات جبهة هيدي كان إلى زمان. قطعت الجبهة وصلت لعند عسكري وتحت منه واحد قواتي العسكري بالطابق الأول وواحد قواتي بدلته يعني طابق تحت منه عم بيحكي وهذاك ما عم بيرد. قلت له شو عم تعمل هون للقواتي يعني؟ قال لي جاي يشوف خيي. قلت له مين خيك؟ قال لي هيدا. قلت له أنت خيو؟ قال لي إيه أنا خيو سيدنا. قلت له لا ما عم ترد لا عم بيحكيك. قال لي يروح يشلح هالبدلة لحتى أحكي معه. قلت أنا أوكي يعني هذا قوتي وهذا
1: حالة كتار. حالة كتار للأسف.
0: حالة كتار. قلت له طيب أوكي أنت بتعرف وين مركزك للقوتي؟ قال لي سيدنا هونيك دلني على بناية بعيدة 70 متر بس عن خيو. قلت له لخيو انت وين مركزك يا بلا اسم؟ قال لي انا هون سيدنا عم بعمل قهوه
1: يعني.
0: لا انه قدامه نعم. كيس رمل وعم بيعمل قهوه. قال لي انا هون سيدنا هيدا اذا بتحب تشرب قهوه. أما أنا ساعتها عن جد وقف شعر بدني إنه خيو خيو على 70 متر عم بيقاتلوا بعضهم.
1: صحيح.
0: قلت له أنت بتعرف أنت بيكون خيك هونيك؟ قال لي لا. وأنت؟ قال لي أنا كمان ما بعرف. إيه ساعتها قلت أدي أنا بالفعل فخور إني ما فتت بهذه الحرب الملعونة.
1: أكيد.
0: مش معقول.
1: أكيد.
0: هلأ بعدين عملت إحصاء، يعني نحن بنعرف الشهداء اللي بالجيش بيبعتوا لنا كتب قد ايه، حوالي 200 عسكري 200 وشوي ضباط ورتبة قتلوا بهذه الحرب، الحرب الإلغاء.
1: نعم.
0: ومن حرب ومن جهة القوات حوالي 200 شاب كليتهم، هيدا بسبب جريمة إنه حافظ الأسد قال له لميشيل عون شيل القوات وأنت بتصير رئيس.
1: هيك اجت التعليمات.
0: هيك اجت التعليمات. هلا انا تواصلت مع الضباط وهيك، وما عاد اضطريت يعني اسحبهم لان
1: نعم.
0: السوريين ما كفوا على كسروين.
1: نعم. من هال هيك يعني المحطات يعني المفصليه، خليني اقول مش بس يعني بحياتك عميد بتاريخ لبنان، خلينا ننتقل للقسم الثاني من البرنامج ونكون هيك عم نتطرق لابرز ملفات الساعه. بهمنا اكيد رأيك وفق خبرتك، يعني بظل التعقيدات الخارجية والانقسامات الداخلية اللي عم نعيشها، برأيك لوين رح تتجه يعني الأمور؟ ونحن شهدنا مرحلة ثالثة من المفاوضات، لوين رايحين؟
0: بالوضع اللبناني، بالوضع اللبناني مثل ما سبق وقلت لك يمكن بلشت أنه في 3 مراحل مرقوا على حروبنا وأزماتنا، ويلي عم نعيشها اليوم هي آخر مرحلة يلي هي المرحلة الإيرانية. المرحلة الإيرانية تتمثل في لبنان بحزب الله. حزب الله من 2005 لليوم إذا بدك هبط الدولة ودمر الدولة ودمر المؤسسات ودمر الاقتصاد. طبعا هو السبب، بس في ناس كتير كانوا متعاونين معه مستفيدين منه يلي هن رموز الفساد بالدولة. هلأ نحن وصلنا لهذه المرحلة الأخيرة بإيران، عم بيصير إذا بدك علاج على مستوى العالم تقوده أمريكا وتأخذه أمريكا. طبعا تأثيره صار معروف بالعراق، معروف باليمن، معروف بالبحرين، معروف بفنزويلا، معروف.
1: نعم.
0: وتأثيره عنا أكتر شيء بلبنان مبين. مبين وين؟ لما فات حزب الله بحروب الإسناد، أولا لغزة وثانيا لا خامنئي. هلا الوضع لا اسرائيل بقى فيها تحمل وجود حزب مسلح غير شرعي فوق الارض اللبنانيه، مش فوق الجنوب، فوق الارض اللبنانيه ككل، والدوله اللبنانيه ما بقى فيها تحمل كمان هذا الوجود لانه الغى وجود الدوله. ثابت وتشكر على ذلك الولايات المتحده الامريكيه اليوم بدها تساعد قيام الدوله بلبنان وإلغاء هذا الحزب يلي قتل مارينز وهبط السفارة بعين المريس من زمان وما ناسيين له إياها. اليوم نحن بالفعل أول مرة الدولة من فوق بتاخد قرار أنه هي مسؤولة عن هالبلد. بالأول كان السوري وبعد منه الإيراني ومثل الحزب. هاي أول مرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يشكران على اتخاذ هذا القرار، ومن تحت الطاولة يمكن أكيد الرئيس بري مستفيد. هذه الحرب الحالية
1: برأيك الرئيس بري مع أنه هو يعني رافض كان التفاوض المباشر،
0: رافض لأنه ما مضغوط من تحت. هلأ
1: نعم.
0: بينه وبين نفسه هلأ بنجي على الرئيس بري أنه يتمنى صار أنه لا يخلص من هالكيبوس، لأن هذا الإيراني كيبوس يتمنى ولكن لا يجرؤ.
1: لماذا لا يجرؤ؟ لأنه يتعرض
0: لأنه يعتقد بأن أول شيء استفاد هو من هالوضع كثير.
1: نعم.
0: بالأساس من 2005 إلى 2004 أو 20 كثير استفاد، يعني أول شيء هو كشخص استفاد، أمل استفادت، وحزبه وبيئته استفادت، ولكن وصلوا لمحل أنه هبطوا الدولة ما راح يبقى في دولة. لذلك اليوم نحن بهاي المرحلة في حزب الله حامل سلاح ومعطل قيام الدولة وعم بحارب خلافا لأوامر الدولة وأوامر الشعب اللبناني ككل والإقليم ككل. نحن وصلنا لهالوضع، يا بده يخلص هذا السلاح ويصير هو تحت كنف الدولة وما بيخلص هذه الحرب. بفتكر إسرائيل لن تهدأ قبل أن ينزع سلاح حزب الله ومع الأمريكان. هيدي بتاخد وقت مانا مثل الوضع الإيراني. يمكن لأن الوضع الإيراني يمكن يخلص باتفاق مع الأمريكان ومع كل العالم، إنما حزب الله بعده عم بيكبر ويقول أنا لن أسلم سلاحي وأقاتل كل العالم.
1: متمسك بقرار الميدان، وشفنا حتى في تصعيد بالخطاب يعني مؤخراً. طيب كيف آلية لكان نزع السلاح رح تكون؟ كيف رح تقدر هالدولة تطبق قرارة؟
0: بدها تطبق قرارة، يا بده يسلم السلاح بالمنيح، يا بده الدولة تستخدم القوة. والدولة أقوى من حزب الله بكثير.
1: وماذا نعني بالقوة عميد؟
0: بالعنف، بالقوة المسلحة، بالجيش. نعم. وبالدرك وبكل شيء.
1: نعم.
0: وعا تفكروا أنه حزب الله أقوى من الجيش وأقوى من
1: هل تحتاج كل... لقوة خارجية؟
0: لا.
1: ربما برأيك؟
0: لا، قال هو عم بيقاتل على أساس بالجنوب، أوكي ملهي. نعم. أوكي، بس أنه إذا بده يضل هيك ويمكن الإسرائيلي يوقف، يمكن ما بعرف شو يصير، بس إنما نحن كلبنانيين ما بقى فينا نضل نتعايش مع سلاح حزب الله. هلأ إذا بده يضل هو حامل سلاح، أوكي هو بحصته يحمل سلاح، بس أنا بحصتي بالدولة الثانية اللي هي مشكلة من كل بقية اللبنانيين، ما رح نسمح بقى أنه حزب الله يضل حامل سلاح. بده يعمل دولة بالجنوب وبالهرمل وبالضاحية، أوكي.
1: يعني هناك من ينادي بالتقسيم.
0: عال من قسم يا خي، من قسم يأخذ هو حصته وبقية اللبنانيين بيعملوا بيديروا دولتهم، بس ما فيهم يعيشوا تحت رحمة حزب الله. بس لذلك هو لأنه هو فصيل إيراني بلبنان، هو لا يمت إلى المصلحة اللبنانية بأي صلة. وأنا بيدك رأيي،
1: تفضل.
0: الحرب العباسية اللي عم بيخوضها اليوم بالجنوب، أنا بعتبر اليوم الدولة عم بتخيره، حط سلاحك لنرجع الجنوب لأهله. هو طالما ما عم بيحط سلاحه ولا يرجع الجنوب، وبيعرف أنه الدولة فيها ترجع الجنوب والجنوبيين وينسحب الجيش الإسرائيلي، لأنه ما عم بيحط سلاحه أنا بتهمه بالخيانة العظمى، لانه هو خاين الجنوب واهل الجنوب.
1: يعني صرنا امام معادله السلاح مقابل الارض اليوم.
0: لا، ما بدي سلاح وارض انا، لا سلاح بده انا الدوله بدي سلاح. شو بدي بعدين الارض برجعها، لان كل الدول وكل العالم وخاصه المؤيد والفاعل للدور اللبناني بتايد انه حدود لبنان هي حدود الدوليه، بس انما هذه الدوله اللي اسمها اسرائيل ما فيها تتعايش مع سلاح خارج عن إطار الدولة والشرعية. أنا عشت فترة بالجنوب كضابط، كان على طول الجنوب رايق، ما فاتوا علينا ولا مرة، وعندما اشتبكنا نحن وياهم وأنا كنت من المشتبكين ما فاتوا، مش لأني أنا كان عندي طيارات ودبابات، لأن كان في قرار دولي هيدا حدوده وحدودي. لذلك طالما حزب الله لا يزال يتمسك بهذا السلاح لن يعود الجنوب إلى أهله. لذلك طالما هو ما بده يعطي سلاح للدولة، يعني هو متآمر لتسليم هذا الجنوب أو قسم منه إلى إسرائيل. أنا بتهمه هيك.
1: ما بتعتبر أنه هو عم يدافع عن أرضه؟
0: أي دافع، لولا سلاحه ما فات الإسرائيلي. سلاحه هو اللي تسبب بالاحتلال، هو اللي تسبب بتدمير القرى، هو اللي تسبب سلاحه تسبب بتشريد مئات الآلاف من الجنوبيين. هذا السلاح هو في خدمة إيران، بالعكس هذا السلاح أضر كثير بلبنان ولا يزال يضر بلبنان.
1: نعم، بدي انتقل معك جنرال أكيد لموضوع الساعة، يعني قانون العفو العام يلي رجع للواجهة. قدي معقد؟
0: معقد، لأن القيمين على هذا الحزب يلي هو سلاح حزب الله،
1: نعم،
0: بدهم هيدي القصة تضل إذا بدك إسلام متطرف، وحزب الله هو اللي عم يمنع الإسلام المتطرف. في أنا بالنسبة للقانون العفو العام،
1: فضل.
0: أول شيء أنا ما بحب حدا يكون مظلوم بلبنان حتى لو كان ضدي بالسياسة، بس هذه المظلومية أنا بدي أتناول الإسلاميين. كيف إلك حق يا دولة أنت تحط واحد 18 سنة بالحبس وبدون ما تحاكمه. أنا ما يا أخي أنا بأؤمن بالمسيحية والعدالة والرحمة بدك تحاكمه وتشوف مين ليش عمل هيك. هؤلاء لازم يتحاكموا قبل كل الناس. هلأ إجوا بدهم يعملوا قانون عفو، أي حال عظيم. ما هودي بالأساس زج بهم في السجون بيظل نظام حافظ الأسد ونظام الملالي في إيران. ليه؟ لأن كانوا بدهم يسيطروا على الدولة اللبنانية ويخلقوا هيلي اسمها الإسلاميين في لبنان، مع أنه أنا ما شايف بلبنان في شعب هيك أنه متطرف ويا لطيف وكليتنا عايشين مع بعضنا.
1: نعم
0: هن هيدي اللي خلقوها أيام حافظ الأسد وأيام النظام السوري بعدهم مصرين عليها. لذلك أنا قانون العفو العام بتمنى أنه كل إنسان مظلوم يرفع الظلم عنه. بس إنما إذا بتقلي لي والله أنه
1: ماذا عن الشيخ أحمد الأسير؟
0: وأحمد الأسير مثل ما أنا بعرف كنت ضابط عم بكل هذا.
1: ما أنا مشان هيك بدي أعرف رأيك تحديدا.
0: بعرف إنه ركبوا له القصة. أنا من برا بقول يا خيي شو قلوا مصلحة أحمد الأسير يفتح معركة مع الجيش؟ ما قالوا مصلحة. مزبوط ولا لا؟ بس أجوا ركبوا له إياها مع سرايا المقاومة وأخذوا له هونين. بعدين بدك تحاكمه، بدك تحاكمه بمحكمة كويسة مش محكمة تابعة لحزب الله. المحكمة العسكرية معروف اليوم هيدا اللي عم يحكي اليوم. ويلي حكموا لأحمد الأسير تابع لمين؟ لذلك بدك أول شيء تطبق العدالة ككل، بدك تحاكم العالم ككل بس بمحكمة عادلة. هذا أولا. ثانيا تاجر المخدرات أنا لا بدي عف عنه. تاجر المخدرات برقبته جرائم أكبر أكتر بكتير من هؤلاء ما بعرف شو بتتهمون شمال ويمين. ثالثا
1: المبعدين في إسرائيل،
0: المبعدين إنه ما أنت قلت له كان قاعد ببيته، هو قلت له بدي أذبحك أنت بالفرشة. طيب أنت منين حق بدك تذبحه؟ منين إلك حق تذبحه؟ ليش هاي الأرض لإلك؟ هاي الأرض للبنان مش لإلك. لذلك في ظلم ارتكب بحق هؤلاء اللي أبعدوا على إسرائيل، وفي ظلم لا يزال مركب على هؤلاء المتهمين إنهم إسلاميين. عادل حاكمون ما بدهم يحاكمون. نعم. لذلك هذا القانون يعني بده يعملوا إذا حزب الله على قياسه ويضل حاكم الإسلاميين ويضل يوجه اتهام لهؤلاء خواني، لا هو الخائن الأكبر. شو الخيانة؟ إنك تشتغل لصالح دولة ثانية ضد مصلحتك. بدي أعطيك مثال.
1: تفضل.
0: في موظف بالدولة الأمريكية أمريكاني بس إنما يهودي، ضبطته الحكومة الأمريكية بيمرق معلومات لإسرائيل. لقطوه حاكموه 25 سنة حاولت إسرائيل تطلعه من الحبس ما قدرت. بقى كيف حزب مثل حزب الله سلاحه من إيران وزخيرته وبدلته وأكله وشربه ومعاشاته؟ هذه الخيانة العظمى إذا بدي. رغم هذا وكله بيقولوا لك لا هودي خاينين ونحن وطنيين. لذلك يا حبيبي معنى إذا بدك تفسر الخيانة أنت أكبر خائن. لذلك هؤلاء يجب أن يعودوا إلى بيوتهم ونخلص من القصة ككل إذا بدنا نطبق بالفعل العفو العام.
1: توصل لأخواتي، ما بدي أشكرك لهالمقابلة الشاملة. العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قطيشة، بالفعل يعني هيك استمتعنا بالحوار مع حضرتك.
0: أنا بشكرك والله يقويكم ويعطيكم العافية، واتكلنا عليكم أنتم الجيل الجديد تبنوا لبنان جديد بس على أسس جديدة، وإن شاء الله تخلص هاي المرحلة لأن لبنان حلو ولبنان قوي ولبنان مزدهر ولبنان بيحبوه كل إخوانه العرب. إنما أجوا هودي مرقت فترة هي اللي هي الفلسطينية خلصنا منها، مرقت حافظ الأسد خلصنا منه، وإن شاء الله هيدي الخلاص قريب.
1: كلنا أمل. بدي أشكرك مجددا، وبدي أشكر أيضا المستمعين والمشاهدين على حسن المتابعة. يتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وجي تي في، معي أنا ماري علم حبشة.
2: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: برنامج تحت الضوء كل سبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما هنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: لبنان إلى مفاوضاته بين النار والعقوبات ومفاوضات الإقليم مشروع اتفاق والكرة في الملعب الأمريكي.
9: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحج بودي كنعان ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: دائما فكرة المفاوضات بالسياسة وبالعلاقات فكرة حتى إذا غير مستحب بطبيعة إنهاء الحروب. في مفاوضات بتشتري يعني بعز دين الحروب كان في قنوات اتصال.
2: إذا كان الهدف منها مثل ما البعض عم بيحاول يعني يحكي إنه هي ضغط على دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، هذا بيكونوا يا أما جاهلين.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا: المفاوضات الأمنية في واشنطن على الأبواب، ماذا عن ترددات العقوبات الأمريكية على الطاولة؟ إسرائيل إما الاتفاق مع لبنان وإما توسيع العمل العسكري. حزب الله عرقجي في رسالة لقاسم تأكيد على مطلب شمول لبنان بوقف النار لإنهاء الحرب. مرحلة ما بعد اليونيفل بين هيكل وأبانيارا والجنوب على سخونته، والمسير في البقاع والضاحية. عون مهنئاً بالمئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية، نستعيد معاني لبنان الرسالة والهوية. أمن الدولة هدر بملايين الدولارات في مستودعات كهرباء لبنان. في خطوة مفاجئة باكستان، توصلنا إلى مذكرة تفاهم مع إيران وننتظر الرد الأمريكي. فرنسا تمنع بنغفير من دخول أراضيها.
0: وفي راديو رما أيضا: الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة.
4: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسبوع فاصل فقط على موعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 29 من الجاري في البنتاغون، يترافق مع استمرار اللهيب الإسرائيلي جنوبا لتأتي واشنطن وتستكمل ضغط لهيب الميدان بضغط العقوبات التي فرضتها على نواب من حزب الله وقياديين من حركة أمل، وصولا إلى عقوبات على ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام. الرسالة الأمريكية وصلت، إنما ماذا ستكون انعكاساتها على طاولة المفاوضات مع تمسك لبنان بوقف النار ليأتي لاحقا البحث في نزع سلاح حزب الله أو في أي ترتيبات أو اتفاقيات أمنية؟ فهل باتت نتائج مفاوضات واشنطن بحكم الفاشلة قبل أن تبدأ؟ المفاوضات الإيرانية الأمريكية من جهتها في مرحلة حساسة تترنح بين إمكان خرق تقدمت حظوظه منذ قليل وتعثر. باكستان أعلنت التوصل إلى تفاهم مع إيران من دون البت في النووي، وتنتظر الرد الأمريكي، وذلك بمشاركة فعالة من قطر التي أجرى أميرها اتصالا بترامب. فهل سيوافق ترامب والنووي خارج الصفقة؟ البداية من لبنان.
1: كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسم موقفها سريعا بين خيار التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. كما نقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي، ما يعزز احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري خلال المرحلة المقبلة.
0: حزب الله أعلن في بيان أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، أكد فيها أن طهران حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، على رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر. إن هذا عهدنا مع إمامنا الشهيد آية الله الإمام السيد علي خامنئي، كما جاء في رسالة عرقجي. وأشار الحزب إلى أن عرقجي أوضح في رسالته أن في آخر مقترح قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر، تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار.
1: في المواقف اللبنانية، أوضح النائب أجوب بكردونيو أن لبنان ليس ضد التفاوض أو السلام، مشددا على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وعودة النازحين. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، رأى بكردونيا أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات لبنانية وضباط في مؤسسات أمنية وعسكرية تأتي في إطار زيادة الضغوط على لبنان قبيل جولات التفاوض المرتقبة في واشنطن.
2: دائما فكرة المفاوضات بالسياسة وبالعلاقات فكرة حتى إذا غير مستحب بطبيعة السياسة وبطبيعة إنهاء الحروب، في مفاوضات بتجري يعني بعز دين الحروب بين كبار الدول. دائما كان في قنوات اتصال، إن كان قنوات مخابراتية أو عن طريق وساطات دول أخرى. أمريكا عم تقصف إيران، كان في مفاوضات. بالنسبة للعقوبات، مش أول مرة أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية وعلى نواب. أكيد العقوبات بتأثر على الشخص، لكن ما بفتكر أنه لهلأ اللي فرض عليهم عقوبات أدى إلى تغيير مواقفهم السياسية. ليش اليوم وصلنا لمرحلة أنه نطالب بعفو عام، مثل ما نحن من شرع أشياء لأنه ما فينا نطبق القوانين؟ من كذا سنة خصص 6 ملايين دولار لحبس رومي،
3: لسجن.
2: ليش ما كملنا المحاكمات؟ ليش نحن؟ لأنه ما فينا نحسن وضع السجون، لأنه عم نأجر بلاطة للمسجين. بدنا نفكر بعفو عام، يعني بدل ما نحل أساس المشكلة نحن عم نخلق مشاكل جديدة.
0: النائب غاز زعيتر أشار إلى أنه إذا كانت العقوبات الأمريكية كما يفسرها البعض بأنها رسالة ضغط على الرئيس بري والجيش اللبناني والقوى الأمنية من طائفة، فهؤلاء إما جهلة أو أنهم لا يعرفون معدن الرئيس بري.
3: الولايات المتحدة الأمريكية منفردة بقراراتها بكل شيء، بحروبها على الدول، باختطاف رؤساء دول، بوضع عقوبات على أشخاص بدون أي وجه حق أو أي مبرر. ولكن الأصوات اللي عم تحكي واللي عم بتحلل أنه هيدا

0: كده أنه حريص على لبنان وعلى مستقبله، مشددا على أنه يثق بكلامه ومتأكد من أنه سيفي بوعوده. ولفت مخزومي إلى أن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار طالما أن حزب الله لم يلتزم به، خصوصا في ظل وجود طرف غير لبناني أي إيران التي تقود الحرس الثوري الذي يطلق الصواريخ على إسرائيل. وشدد على أن المطلوب أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار حتى تتمكن الدولة اللبنانية من التفاوض، لكن اللافت وجود معلومات مؤكدة عن دخول الحرس الثوري الإيراني من سوريا إلى لبنان بشكل رسمي، وهذا ما يتطلب وضع حد لهذا الأمر وضبطه بشكل نهائي.
1: النائب إبراهيم كنعان وفي افتتاح المؤتمر 57 للمنطقة 351 في جمعية لاينز قال: نضع ثقتنا بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون في قيادة مرحلة نطمح بأن تؤسس لوطن أقوى قائم على الأمن والسلام والعدالة والدولة الجامعة لجميع أبنائها.
0: النائب السابق طلال رسلان كتب عبر حسابه على إكس: أمر اليوم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل بمناسبة عيد المقاومة والتحرير يأتي بمثابة درس في الوطنية والأخلاق والجرأة، فعلى الرغم من كل الضغوط الخارجية والداخلية يبقى ثابتا ويظهر صورة القائد الوطني الحر. وختم رسلان: التفافنا جميعا حول الجيش واجب أخلاقي.
1: في الميدان الجنوبي، الغارات والقصف الإسرائيلي كما العادة من دون هوادة على أكثر من قرية وبلدة، وسقوط المزيد من الشهداء، فيما حزب الله ينفذ سلسلة عمليات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يخيم التوتر والحذر الشديدين على معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والإنذارات التي وجهت اليوم على دفعتين ل15 قرية وبلدة. وقد شن الطيران الحربي عصر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات جبشيت وحبوش، حيث أصيب أكثر من 4 أشخاص بجروح مختلفة، وبلاط ودير كيفة وصير الغربية، حيث تحدثت المعلومات عن وقوع عدد من الإصابات بينهم شهداء. كما استهدف الطيران المعادي منطقة البقبوك في ضواحي مدينة صور مقابل الشبريحة للمرة الخامسة هذا اليوم، ويفيد عن استشهاد عائلة فلسطينية مكونة من الأم وابنيها. أيضا استهدف الطيران المعادي بلدة الشهبية وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين ومجدل سلم، حيث وقع عدد من الإصابات. كذلك استهدفت غارة إسرائيلية الطريق العام بين بلدتي البازوري والبرج الشمالي ما أدى إلى قطعها. أيضا تعرضت النبطية فوق لغارة في محيط سكنة الجيش اللبناني، وأعلنت قيادة الجيش عن إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة جراء استهداف إسرائيلي معاد لسكنة الجيش في النبطية. أما الطيران المسير فقد استهدف بستانا في البازولي بغارتين، وأسفر العدوان عن إصابة عدد من المزارعين وهم من مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البرج الشمالي. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية محلة الميادين في الحوش ما أدى إلى استشهاد المسعف في كشافة الرسالة الإسلامية محمد غندور، وهو من منطقة المعشوق. وكان الطيران المعاد استهدف فجر اليوم بلدة دير قانون النهر، وأسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف المنصوري ومجدلزون والحنية وحداثة والغندوري وفرون، كما استهدف زوتر الشرقية والنبطية فوق وجبشيت وشوكين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف دير سريان بقذائف المدفعية، كما أعلن عن تصديه لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرون 1 في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو. كذلك أعلن عن استهداف منصة قبة حديدية في ثكنة برانيد بمحلقة أبابيل الانقضاضية على دفعتين، محققا إصابة مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة في موقع برأس النقورة من دون تسجيل إصابات، كما أعلن رصد سقوط مسيرة في محيط كريات شمونة في الجليل الأعلى. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أعاد 5 إسرائيليين كانوا قد اجتازوا الحدود إلى داخل لبنان لمسافة أمتار عدة. التطورات في لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب بحثها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس وقائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا.
1: وفي البقاع سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا في محيط السلسلتين الشرقية والغربية فوق قرى شرقي وغربي.

0: بيب على باك وفي بلدات البقاع الأوسط. وفي زحل حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى منخفض فوق المدينة، وذلك بعد غارات واسعة استهدفت البقاع في الساعات الماضية. في السياق، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووي عبر إكس أنه في خلال ساعات الليلة الماضية أغار الجيش في منطقة البقاع على موقع تحت أرض تابع لحزب الله استخدم لإنتاج وسائل قتالية خصصت الاعتداء على إسرائيليين، كما قالت. وتابعت كما تمت مهاجمة بنى تحتية تابعة للحزب في مدينة صور، والتي عمل منها الحزب على التخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي.
1: توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا لحزب الله في مناطق في لبنان. إلى بيروت، حيث سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية.
0: وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من أذار حتى اليوم بلغ 3123 ضحية و 9506 جرحى.
1: في المئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية اللبنانية، أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أننا نستعيد في هذا العام معاني لبنان الرسالة والهوية وخصائص الديمقراطية وحقوق الإنسان في وطن سمته التنوع والإبداع. وقال: نؤكد على دعوتنا إلى تنظيم نشاطات فكرية لنجدد الروح الدستورية ونعمق الحس الوطني ونكرس الحداثة نهجا في القوانين والسياسات العامة.
0: هذا واطلع رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان كريم السعيد على أجواء ومدولة اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخابه رئيسا لهذا المجلس. وهنأ الرئيس عون الحاكم السعيد على انتخابه، مشيرا إلى أن هذا الانتخاب يجسد ثقة عربية راسخة بكفاءة اللبنانية ويرسخ حضور لبنان الفاعل في المؤسسات المالية الإقليمية. سعيد أكد من جهته أنه سيحمل في هذه المسؤولية الجديدة صورة لبنان ومصلحته، وسيعمل على توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية العربية بما يخدم مسيرة الانتعاش الاقتصادي ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وفي خطوة تعزز الحقوق المالية للأمهات في لبنان، أصدر حاكم مصرف لبنان إعلاما إلى المصارف كافة يطلب فيه تفعيل العمل بأحكام التعميم المتعلق بحق المرأة المتزوجة بفتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، وذلك استجابة لطلب السيدة الأولى نعمة عون.
1: هنأ البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي الكنيسة المارونية ولبنان والرهبانيات المارونية بتطويب البطريرك ليصلح وجهك، معتبرا أنه مؤسس لبنان الكبير ومؤسس الرهبنة. وفي خلال إطلاق مسيرة القداسة، أكد الراعي أن المرأة المارونية هي حارسة الهوية وصانعة الفضائل.
0: كشفت المديرية العامة في أمن الدولة عن أن هناك هدرا بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان. وجاء في فيديو نشرته المديرية عبر منصة إكس أن هناك معلومات وصلت إلى مكتب المرفأ في أمن الدولة كشفت اختفاء نحو 500 طن من النحاس من مستودعات الشركة في بيروت، وتم استبدالها ب 350 طن من الحديد للتغطية على العملية.
1: على خط المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هل الفرج على الطريق؟ قال مسؤول إيراني في تصريح لقناة الجزيرة: أننا توصلنا لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وننتظر الرد الأمريكي، موضحا أن مذكرة التفاهم تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز ومغادرة قوات أمريكا منطقة الحرب. وأكد أن هذه المذكرة لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض، وبعد 30 يوما من الاتفاق يمكن فتح باب للمفاوضات النووية. وكشف المسؤول أنه كان مقررا أن يعلن قائد جيش باكستان عاصم منير عن مذكرة التفاهم في طهران، لكنه غادر للتنسيق مع واشنطن، مشيرا إلى أن قطر كان لها دور أساسي في صياغة مذكرة التفاهم وكان هناك تواصل الوسطاء مع واشنطن، مؤكدا أن ليس بإمكان إيران أن تقدم تنازلات أكثر مما تنص عليها مذكرة التفاهم.
0: في السياق، قالت الخارجية الإيرانية أن إدراج مهلة من 30 إلى 60 يوما في نص مذكرة التفاهم لحل القضايا العالقة ستبدأ فور التوافق على مذكرة التفاهم. أما الحديث عن الملف النووي فمسألة منفصلة. وأضافت خارجية إن المهلة الزمنية في مذكرة التفاهم لن تبدأ ما لم يستكمل التفاهم على المذكرة بشكل نهائي. هذا وأجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سلسلة لقاءات في إيران اليوم، شملت الرئيس مسعود بزجكيان، رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، كما وزير الخارجية عباس عرقجي، ليغادر بعد ذلك طهران، حيث قال إن مسار المفاوضات يتقدم بشكل جيد. توازياً، تناول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثبيت الهدنة وخفض التصعيد، إضافة إلى أهمية الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال من جهته قد تكون هناك أنباء جديدة بشأن إيران.
1: توازيا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي اتصل بنظرائه في تركيا وقطر والعراق وناقش التطورات الإقليمية والدولية.
0: وزير خارجية قطر قال لعرقجي في الاتصال: ندعم وجود التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة، وإن الحرية الملاحة في مضيق قرمز مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. وأكد أن أي إغلاق للمضيق أو استخدام قوارق الضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. أعلنت الخارجية الفرنسية منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية اعتبارا من اليوم، وذلك بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه ناشطين على متن أسطول الصمود، بحسب ما أفادت الخارجية الفرنسية.
1: إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم قيادة الرأي العام. نحن في زمن تتدفق فيه المعلومات كالمياه وتتشابك فيه الشبكات الرقمية كخيوط العنكبوت. يبقى السؤال، هل الرأي العام هو تعبير حر عن إرادة الشعوب أم أنه مجرد انعكاس لأضواء موجهة يسلطها صناع النفوذ في أعماق محيطات مظلمة؟ الأسماك في المحيطات السوداء التي نمنحها الضوء لنسوقها حيث نشاء ليست مجرد استعارة أدبية عابرة، بل هي تشخيص دقيق لآليات تشكيل الوعي الجماعي في عصر الإعلام والبروباغندا. هذا الظلام ليس مجرد غياب للمعرفة، بل هو حالة من التشتت والفوضى وغياب الاتجاه. بقدر ما يكون مجتمع مشتتا مدخما بالمعلومات المتناقضة محروما من مراجع نقدية موثوقة، فإنه يصبح أقرب إلى تلك الأعماق المحشة. أزمة اقتصادية، حرب، جائحة تعمل كحبر أسود يصب في مياه الرأي العام. فالضوء هنا ليس فضيلة أخلاقية أو حقيقة موضوعية، بل هو أداة توجيه مصممة بعناية. في عالم الأسماك الضوء يجذب، يثير الفضول ويعطي إحساسا مؤقتا بالأمان. في عالم البشر عندما تكرر القنوات الإخبارية نفس العناوين بنفس الزاوية، عندما تختزل القضايا المعقدة في ثنائيات خير شر وطني خائن إلى آخره، فإنهم لا يقدمون معلومات بل يشعلون أضواء كاشفة في اتجاه واحد. خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لنا ما يجعلنا غاضبين أو متحمسين أو خائفين، لأن هذه المشاعر تبقينا متابعين لفترة أطول ثم تدفعنا نحو تيار معين تدريجيا. نظن أننا نسبح بحرية، لكن الخوارزميات هي التي تحدد أي ضوء سنراه أولا. بعض القادة والسياسيين يتقنون فن إلقاء ضوء دافئ على قضايا معينة، يستخدمون الحكايات الشخصية، الشعارات البسيطة والوعود التي تلامس الاحتياجات الأساسية. الغاية النهائية ليست الإنارة بل الصيد حيث نشاء، تعني الوصول إلى نقطة محددة مسبقا. صندوق الانتخابات لصالح مرشح معين، متجر لشراء منتج معين، موقف عدائي من عدو وهمي، أو حتى حرب ضد آخرين. الأسماك التي تتبع الضوء لا تدرك أنها تسبح نحو الشباك حتى تصبح محاصرة، وهنا تتجلى الدراما الإنسانية. الناس يظنون أنهم يتخذون قرارات بأنفسهم، بينما هم في الواقع يستجيبون لمحفزات مصممة بعناية. الرأي العام ليس غبيا بطبيعته، لكنه يائس. اليائس يبحث عن أي أمل وأي ضوء يبدو في الأفق العميق يصبح كالأكسجين. لذلك فإن مسؤولية المثقف والإعلامي والقائد الحقيقي ليست في تقديم إجابات سهلة، بل في تعليم الناس كيفية صنع بوصلاتهم الخاصة في الظلام، وكيفية التمييز بين الضوء الذي ينقذهم والضوء الذي يصطادهم. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. المفاوضات الأمنية في واشنطن على الأبواب، ماذا عن ترددات العقوبات الأمريكية على الطاولة؟ إسرائيل إما الاتفاق مع لبنان وإما توسيع العمل العسكري. حزب الله عرقجي في رسالة لقاسم تأكيد على مطلب شمول لبنان بوقف النار لإنهاء الحرب. مرحلة ما بعد اليونيفل بين هيكل وأبانيارا والجنوب على سخونته، والمسير في البقاع والضاحية. عون مهنئا بالمئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية، نستعيد معاني لبنان الرسالة والهوية. أمن الدولة هدر بملايين الدولارات في مستودعات كهرباء لبنان. في خطوة مفاجئة، باكستان توصلنا إلى مذكرة تفاهم مع إيران وننتظر الرد الأمريكي. فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا الخامسة والربع عصراً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: عالم سبوتنيك،
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية،
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
3: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
7: بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني على سكن طلابي في إقليم لوغانسك.
6: تقارير تؤكد التوصل إلى إطار تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة، وطهران تقول إن الاتفاق ليس وشيكا.
7: روبيو يحذر من أن واشنطن ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا.
6: السعودية تؤكد أنها تقف بحزم ضد محاولات تسييس الحج وسط جاهزية عالية لضمان أمن الحجاج.
7: مصر تبحث إمدادات قمح روسية طويلة الأجل وتعلن عن خطة لإنشاء مركز عالمي للحبوب.
6: إلى التفاصيل. أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سكن كلية في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، وصفا إياه بأنه ضربة إرهابية. وأكد بوتين أن 6 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الذي وقع على 3 موجات، مشددا على أنه لا توجد أي منشآت عسكرية قرب المكان. وأوضح أن الضربة التي شنتها السلطات النازية الجديدة في كييف للسكن الطلابي لم تكن عشوائية، معتبرا أن هذا الهجوم أظهر حقيقة من يتم التعامل معه.
7: وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع على الجبهة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية يتحول من صعب إلى كارثي، مؤكدا أن المساعدات الغربية والتعبئة القسرية لن تنفعهم. وفي ختام تصريحاته، دعا الرئيس بوتين العسكريين الأوكرانيين إلى عدم تنفيذ الأوامر الإجرامية للعصابات غير الشرعية الفاسدة الحاكمة في كييف.
6: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو رئيس نادي أصدقاء روسيا والقرم الدكتور نضال رباح. أهلا بك معنا، وبداية ما أسباب لجوء نظام كييف لهذه الأعمال الإرهابية ضد منشآت مدنية في لوغانسك؟
8: صباح الخير إليك أخو شيهان ولجميع مستمعي راديو سبوتنيك. للأسف الشديد، يعني الهجوم الإرهابي اللي حصل على سكن الطلاب في ستاروبيلسك بلوغانسك هو فعلاً قمة الإجرام والإرهاب الدولي. هذا تحول خطير في مجرى الحرب القائمة، بحيث أنه كييف انحرفت بشكل كبير جدا في استهداف البنى المدنية والأطفال والطلاب، مما أدى إلى هذا الحادث الإرهابي الإجرامي الدموي في سكن الطلبة في جمهورية لوغانسك.
6: موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن حول الهجوم الإرهابي. ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن ضد هذا الهجوم؟
8: عزيزتي، يعني إذا بدنا نتابع هذا الموضوع وتصريحات السيد الرئيس فلاديمير بوتين حول هذا الهجوم، فكما صرح السيد بوتين بأن الهجوم نفذ خلال 3 موجات متتالية باستخدام 16 طائرة مسيرة محملة بالذخائر المتفجرة التي أدت إلى انهيار المبنى وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، حيث أعلن بأنه هناك على الأقل كان 10 قتلى و40 جريح بجراح متفاوتة، من بينهم 14 طفل قاصر. وروسيا تعتبر أنه هذا لم يكن نتيجة خطأ تكنولوجي في الدفاعات الجوية الروسية، وبينما هو عمل مقصود ضد منشأة مدنية تضم طلاب وقاصرين. وأعلن بوتين وكلف وزارة الدفاع بإعداد الخيارات المناسبة واللازمة للرد على هذا العمل الإجرامي، ودعت روسيا إلى عقد لمجلس الأمن لبحث هذا التطور الخطير. وروسيا تنظر بعين الإشمئزاز والأسى والخزي من الموقف الأوروبي الذي لم يعلن ولو بتصريح بسيط جدا يدين هذا العمل. وبناء على هذا الشيء، التوقعات من انعقاد مجلس الأمن أنه سيكون كسابقاته، فقط إدانة، ولن يقوم بردع نظام كييف في هذا المجال. بالإضافة عزيزتي، هناك تسريبات لأنه الهجوم تم من الأراضي الأستونية، من أستونيا، بحيث أن انطلقت الطائرات من تلك المنطقة، وهذا دليل على تورط الاتحاد الأوروبي والغرب في حربها القائمة ضد روسيا، وهذا لن يمر مرور الكرام. والقيادة الروسية تعتبر هذا العمل قمة الإجرام والدموية بحق المواطنين المدنيين الروس، وبناء عليه أعيد وأكرر بأن القيادة، الرئيس بوتين عفوا، أصدر تعليماته لإعداد خطة للرد على هذا الهجوم الإرهابي بشكل كامل ومتكامل، وسيتم دراستها وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
6: بالحديث عن الموقف الأوروبي، دكتور، ما هو مستقبل الحل الدبلوماسي بعد اتفاق وزراء خارجية دول الناتو على زيادة الدعم لنظام كييف؟
8: عزيزتي، يعني احنا تحدثنا في هذا الموضوع أكثر من مرة، فالموقف الأوروبي موقف واضح وصريح، وهو ينم على عدم السماح لروسيا بأن تكون هي مسيطرة أو بديل للاتحاد الأوروبي، وبالذات بعد انطلاق الأفكار الروسية بإيجاد عالم متعدد الأقطاب. فهذا الأمر لا يروق للأوروبيين، وبناء عليه سيقاتلوا حتى آخر أوكراني. أعيد وأكرر، وفي كل مقابلة أقول هذا الكلام، لأن أوروبا تسعى إلى استمرار هذه الحرب حتى آخر أوكراني، والقيادة الأوكرانية في كييف تعي هذا الشيء، ولكنها مستمرة في هذا النهج وفي هذا العدوان وفي هذه الحرب، على الرغم من الخسائر الفادحة في الأرواح والأراضي من قبل أوكرانيا، إلا أن المخطط الموضوع والمرسوم تقوم أوروبا بتنفيذه وتطبيقه عن طريق القيادة الأوكرانية في كييف.
6: تحدثت حضرتك عن أن موسكو تدرس الرد، ما هي الخيارات المتاحة لدى موسكو للرد على هذا الهجوم؟
8: الجزاء من جنس العمل، فسيكون الرد الروسي رد عسكري قوي، ولكن لن يكون على البنية المدنية أو المواطنين الأوكرانيين. التوقعات بأنه سيكون هناك استهداف لصنع القرار في أوكرانيا.
7: وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران ضمن جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب ومعالجة الملفات الخلافية مع الولايات المتحدة وإيران. ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن مصادر أن المباحثات أحرزت تقدما ملحوظا واقتربت من التوصل إلى إطار تفاهم أولي، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حول عدة ملفات حساسة أبرزها المواد النووية الإيرانية ومستقبل تخصيب اليورانيوم وآلية إدارة مضيق هرمز على حد وصفها.
6: وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده أحرزت بعض التقدم في المفاوضات الإيرانية، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لم يحدث بعد، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا بهذا الشأن. وأضاف أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، معربا عن أمله في فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن مطامحها النووية على حد تعبيره. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا، موضحة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران هي استمرار للمسار الدبلوماسي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الخلافات في وجهات النظر بين إيران وواشنطن عميقة وكثيرة لدرجة أنه لا يمكن القول بأنه يجب التوصل حتماً إلى نتيجة من خلال بضع جولات. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران خبير الشؤون الإيرانية الأستاذ صالح القزويني. أهلا بك معنا. وبداية، واشنطن تقول إن هناك تقدم وطهران تقول إن المفاوضات لم تصل بعد لنقطة تحول، كيف يمكن فهم هذا التناقض في مواقف الطرفين؟
9: تحية لك يا أختي الكريمة ولكل المستمعين. لا شك أن إيران أيضا يحدوها الأمل بحدوث يعني تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشرط أنه يعني الولايات المتحدة وخاصة الرئيس الأمريكي يبدي مرونة في ذلك. وإيران لديها يعني مبادئ أساسية في إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. في مقدمة هذه المبادئ قضية إنهاء العقوبات عن الجمهورية الإسلامية في إيران. ما لم يحدث تغيير في هذا المبدأ، وكذلك في قضية الإفراج عن العموان الإيرانية، وأيضا إنهاء التحريض على إيران سواء في المنظمات الدولية أو تحريض الدول ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك الحال إنهاء الحصار البحري على الموانئ والسفن الإيرانية. أنا أعتقد أنه الحديث عن حدوث تقدم أو إحراز تقدم في المفاوضات مجرد كلام لا يمت للواقع صلة. لذلك يبدو أن الطرف الأمريكي لا يزال متعنت في هذا الإطار، لا يزال يبدي تعنته في قضية العقوبات، في قضية القضية المستجدة وهي قضية الحصار البحري على إيران، يبدي تعنتا يعني كبيرا، مما يجعل يعني التوصل إلى نتيجة في هذا الإطار لا أقول أنه يعني فاشلة، وإنما أقول أنه مستبعدة.
6: باكستان هي الوسيط الرسمي في المفاوضات، إذن ما أسباب تواجد وفد قطري في طهران تزامنا مع استمرار المفاوضات؟
9: يعني هي جهود إقليمية متعددة، خاصة أنه الدول الخليجية أيضا معنية بما يجري في المنطقة فيما يتعلق خاصة بالمضيق هرمز. لا شك أن هذه الدول متضررة جدا من بقاء الحال على ما هو، وبالتالي يحدوها الأمل في حل أو المشاركة في إيجاد حل لهذه الموضوع. لا أدري، هناك كلام عن استعداد قطر للتعويض عن خسائر إيران في هذه الحرب. لم أجد يعني مصدر رسمي في هذا الإطار، ولكن لا شك أن دول المنطقة بشكل عام، الدول الخليجية معنية بما يجري في خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وخاصة أنها أحد المتضررين الرئيسيين من إغلاق من التوتر وإغلاق هذا المضيق.
6: بالحديث عن هذه النقطة، سيد صالح، طهران تؤكد أن هدفها إنهاء الحرب على جميع الجبهات. ما الذي يمكن أن تقدمه إيران مقابل ذلك؟ وهل تسعى لمقايضة ما بشأن فتح المضيق مقابل إنهاء الحرب؟
9: أساساً لا يمكن التوصل إلى اتفاق من دون إنهاء الحرب في جميع الجبهات. يعني تصوري أختي الكريمة أنه تنتهي المشكلة في إيران ثم تندلع في اليمن أو تندلع في العراق أو تندلع في فلسطين أو تندلع في لبنان. بلا شك أنه هذه القضايا وبقاء التوتر والحروب والأزمات في لبنان وفي العراق وفي غير مناطق، خاصة أن هذه يعني هبت بعض القوى للدفاع عن إيران في هذه الحرب، لا شك أنه بقاء هذا التوتر وبقاء الحرب في هذه المناطق يعني أنه لم نتوصل إلى حل. لذلك إيران تريد حلا شاملا بما لا يبقي مجال لعودة الحرب، بما لا يبقي مجال لعودة يعني اندلاع الأزمة من جديد. لذلك تربط قضية يعني إنهاء الحرب عليها بإنهاء الحرب أيضا في لبنان وكذلك في فلسطين وأيضا في العراق واليمن وسائر يعني أصدقاء إيران في المنطقة. وهذا ما تريده إيران، تريد حل جذري، حل أساسي لهذه الأزمة. وبالتأكيد أنه حل الأزمة أو حل التوتر مع إيران لا يكفي، ينبغي أيضا أن يشمل سائر المناطق وفي مقدمتها لبنان.
6: أخيرا، تقول تقارير أن ترامب قد يلجأ لشن ضربة عسكرية ضد إيران وإعلان الانتصار. ما هي فرص ذلك وما هي خيارات إيران مع إعلان الكثير من القوى الدولية رفضها سيطرة إيران على المضيق من جهة، وأيضا إعلان إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة المضيق من جهة أخرى؟
9: يعني إيران لا تستبعد شيئا، إيران تحتمل أنه بالفعل كما تتفضلين أنه يشن ترامب هجوما ويستأنف العدوان على إيران، وإيران بما أنها يعني تتوقع ذلك ولا تستبعد، لذلك فإنها مستعدة إلى ذلك. أما فيما يتعلق بالقوة الدولية، أنا أعتقد أنه يعني ظهور مثل هذه القوة والإعلان عن هذه القوة الدولية وخاصة من جانب الدول الأوروبية ما هي إلا يعني صب الزيت على النار. تعلمين أنه الكثير من الدول الأوروبية تريد بقاء الأزمة وبقاء التوتر في المنطقة لكي ينشغل ترامب عن يعني لنقل القضية الأوكرانية والحرب في أوكرانيا. ترامب يمارس ضغوطا شديدا على الدول الأوروبية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. بالتالي انشغال ترامب في هذه الحرب مع إيران هذا يخدم مصالح الدول الأوروبية على الخصوص. بالتالي بعض الدول للأسف الشديد ربما تصرح وتعلن بأنها تريد إنهاء التوتر وإنهاء النزاع وإنهاء الحرب في المنطقة، ولكن في الحقيقة هي تريد بقاء التوتر، تريد بقاء الأزمة، وتسعى إلى إما إشغال ترامب بهذه الأزمة وإما أنها إضعاف الجمهورية الإسلامية في إيران. بالتالي هناك بعض الدول لا تريد أن تخرج إيران رابحة أو منتصرة في هذه الحرب وهذه الأزمة، ولذلك تسعى إلى أن يبقى الصراع قائما. وهذا لا يقتصر فقط على الدول الأوروبية وإنما حتى الكيان الصهيوني وأيضا بعض دول المنطقة أيضا ترغب في ذلك. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فإيران ترى من حقها أنه تضع مثل هذا النظام للتحكم ب يعني دخول خاصة الأعداء إلى هذه المنطقة. كان الممر مضيق هرمز كان مفتوحا للجميع، ولكن للأسف كان يستغل وخاصة الأمريكي يستغل فتح المضيق ل يعني الجهوزية والاستعداد لشن الحرب. حول القواعد الأمريكية في المنطقة إلى ترسانة، وكانت السفن الحربية والسفن التي تنقل السلاح إلى القواعد الأمريكية كانت تستخدم المضيق. إيران تريد أن تضع حدا لذلك عبر تنظيم الملاحة وكذلك بقية الموارد كالبيئة وما شابه ذلك. لذلك وضعت هذا النظام من أجل تقنين الدخول والخروج إلى المضيق.
7: دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي إلى التعامل مع خفض عديد القوات الأمريكية في قارتهم. أتي ذلك فيما يستعد الحلف لعقد قمة في أنقرة خلال يوليو المقبل بحضور الرئيس دونالد ترامب. وقال روبيو عقب اجتماع الوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في جنوب السويد إنه سيكون هناك بالفعل عدد أقل من القوات الأمريكية في نهاية المطاف.
6: وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الأمر ليس مفاجئاً، مع أنه يتفهم تماماً أنه قد يثير بعض القلق لدى الحلفاء الأوروبيين. وأفاد روبيو أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تعديل يتعلق بما يسميه البعض في الناتو قوات الاحتياط، وهي مجموعة يمكن حشدها في غضون 180 يوماً عند الضرورة. ويأتي ذلك تزامناً مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل المرعش. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك سيد كامل. وبداية، في ضوء تصريحات روبيو التي تتناقض مع تعهد ترامب بإرسال 5000 جندي أمريكي لبولندا، كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي من مسألة خفض القوات في أوروبا؟
10: في الواقع تمثل هذه التصريحات مزيد من الضغوط على أوروبا حتى الرضوخ للمطالب والشروط الأمريكية التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، بل أنها يمكن تسبق خطوات القطيعة التامة بين أوروبا وبين الولايات المتحدة، وهذا سيضع مصير حلف الأطلسي في مهب الريح. يعني يمكن أن ينهي ما يسمى بحلف شمال الأطلسي بين الولايات المتحدة من جهة وبين باقي دول أوروبا الغربية من جهة أخرى.
6: إذن ما دلالة توقيت صدور هذه المواقف الأمريكية التي تستبق انعقاد قمة الناتو الشهر المقبل؟ وهل يمكن أن تشهد القمة إعلاناً ما في هذا الصدد؟
10: الحقيقة هذا يأتي تذكير أمريكي جديد بأن أوروبا خذلت الولايات المتحدة عندما طلبت منها التدخل لحماية مضيق هرمز، وهي تمثل خيبة أمل أمريكية من الموقف الأوروبي بشكل عام في كل القضايا التي كان يطرحها دونالد ترامب، والتي بالفعل هي تهين أوروبا الغربية، تهين هذه الدول وتجعلها تابعة، وربما حسب تحليل ترامب هي ولايات خاضعة في الأساس للولايات المتحدة. طبعا التوقيت مهم لأنه الآن الإدارة الأمريكية تواجه مصاعب كبيرة في الخروج من أزمة الحرب مع إيران وأزمة فتح مضيق هرمز، حيث أن الاقتصاد العالمي برمته يواجه مخاطر كبيرة من التضخم، وأن هناك ملايين البراميل من النفط ما زالت محجوزة، وحرمان دول الخليج التي تعيش على النفط من هذا المورد الهام، وأيضا انعكاسها على جيوب والقوى الشرائية للناس في الولايات المتحدة وفي كل العالم. إذن التوقيت مهم، وهي رسالة أمريكية قوية لأوروبا بأن الولايات المتحدة عازمة على طرح هذه المسألة في القمة الأطلسية القادمة، والتي ربما سنشهد بداية نهاية حلف الأطلسي في هذه القمة إذا تمسكت إدارة ترامب بشروطها في مزيد من الإهانة لدول أوروبا الغربية، ومزيد من طلبها بأن تزيد مخصصاتها للدفع للإنفاق في إطار الحلف الأطلسي.
6: كيف ينعكس إذن توجه واشنطن لخفض قواتها في أوروبا على التحالف بين الضفتي الأطلسي؟ وهل يمكن أن يكون استعداد أوروبا للمشاركة في فتح المضيق ورقة تهدئة بين الطرفين، خاصة أن حضرتك أشرت إلى أن هذه كانت نقطة القطيعة؟
10: أنا أعتقد أنه التهديد الأمريكي كان من البداية حتى قبل أزمة مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تقدم الدليل بعد الدليل على تخاذل أوروبا في التوافق مع الولايات المتحدة في سياساتها الاستراتيجية، وخصوصا يتعلق إعلان الحرب على القوى التي تراها الولايات المتحدة تهدد أمنها ومصالحها. إذن التوقيت مهم، ولكن أيضا أن الولايات المتحدة ستضع نهاية للحلف الأطلسي، والخلافات ما زالت كبيرة جدا، وربما سنشهد جدل كبير على طاولة التفاوض في القمة القادمة للأطلسي، وهذا ربما مؤشر مهم على أنه هذا الحلف أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وأن أوروبا يجب أن تبحث لها عن شريك آخر يؤمن لها دفاعها في الإطار الأوروبي، والابتعاد عن الولايات المتحدة إلا إذا رضخت للشروط الأمريكية كلها. وأعتقد أنه مضيق هرمز الآن أصبح من التأخير أن تبادر أوروبا إلى موقف حازم مع الولايات المتحدة، لأنه الآن لم يبقى كثير أمام إدارة الرئيس ترامب حتى تعلن إما نهاية الحرب مع إيران، وبالتالي سينفتح هذا المضيق تلقائيا من قبل إيران، أو أنها تريد التصعيد والهجوم على إيران، وكل ذلك لا يصب في الحقيقة في فتح مضيق هرمز، وإنما سيزيد الأمور تعقيدا. ونحن نشهد أنه الرئيس دونالد ترامب يبحث عن مخرج لحفظ ماء وجهه، ليقول أنا الآن انتصرت على إيران ودمرت إيران، ولكن في الواقع يقول غير ذلك.
6: في ضوء هذه المعطيات أستاذ كامل، كيف تؤثر هذه الخلافات على معادلة الأمن الأوروبي؟ وهل سنشهد تسريع جهود إنشاء جيش أوروبي، أو ترتمي أوروبا تحت جناح الصين كمظلة دفاعية بديلا عن الناتو بكل ما يحمله هذا من تأثيرات؟
10: في الواقع أوروبا الغربية منقسمة حول هذا الموضوع. يعني هناك فرنسا التي تريد أن تتزعم أوروبا وتريد أن تفرض شروطها لأنها هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تملك حق النقد في مجلس الأمن، وهي القوة النووية في الاتحاد الأوروبي. طبعا هناك منافسة قوية من ألمانيا، وهناك منافسة أيضا قوية من المملكة المتحدة، وبالتالي موضوع الدفاع موضوع شائك وينقسم حوله الأوروبيون ولن يخرجوا منه خلال الفترة القادمة. وجرس الإنذار الأمريكي بدأ يدق في أوروبا الغربية لأنها سوف لن تستمر في توفير مظلة دفاعية وخصوصا نووية على أوروبا الغربية، وطالما أن الرئيس دونالد ترامب موجود في البيت الأبيض. إذن الخيارات ليست واضحة بالنسبة لأوروبا الغربية، والانقسامات الأوروبية كبيرة، وهذا ما سيطرح الأمن الأوروبي في مهب الريح، وربما ستلجأ إلى الصين، ولكن حتى الصين لديها مصالحها وهي تتشارك في هذه المصالح مع الولايات المتحدة، ولن تغضب الولايات المتحدة من أجل دول أوروبا الغربية. إذن العلاج الوحيد هو أن تنهج دول أوروبا الغربية منهج جديد مع روسيا وتتعاون معها في إطار الأمن الأوروبي الذي ربما سيحفظ الأمن الأوروبي وأمن هذه الدول من أي تدخلات أخرى، وبالتالي سوف يصار إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية بسرعة كبيرة جدا عندما تتوفر هذه الشروط، وعندما تفهم دول أوروبا الغربية أنها لن تظل أو لن تحصل على المظلة الأمريكية الدفاعية، وأيضا لن تحصل بسهولة من الصين على هذا الغطاء الدفاعي، إذن ستلجأ إلى محيطها الجغرافي وهو روسيا، وستصلع علاقاتها مع روسيا المستقبلية لضمان الأمن وضمان مصالحها الأمنية داخل أوروبا وفي العالم.
6: أخيرا يا سيد كامل، ما بين تأكيدات روبيو على أهمية الحلف والتلويح بخفض القوات من جانب آخر، هل تستخدم واشنطن بقاء الناتو كورقة تفاوضية على مائدة الثلاثة الكبار في حال جلوسهم إلى طاولة مفاوضات؟
10: بالطبع الولايات المتحدة تستخدم هذه الورقة منذ سنوات وتضغط في كل الاتجاهات على أوروبا، رأينا ذلك في قضية غرينلاند، رأينا ذلك في كثير من القضايا التي تشهد خلافات في الرؤى حولها، وبالتالي هي ممارسة ضغوط أمريكية جديدة على أوروبا، إما أن ترضخ لإرادة الولايات المتحدة وإما أنها ستجد نفسها خارج غطاء الدفاعي والنووي الأمريكي، وهذا لا يضع خيارات كثيرة أمام هذه الدول لتأمين أمنها مستقبلا.
7: شددت السعودية على الوقوف بكل حزم ضد أي محاولات لتسييس الحج، مشيرة إلى أن المنظومة الأمنية تعمل وفق أعلى درجات الجاهزية والتكامل الميداني وفق خطط معتمدة وفرضيات تضمن أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن. وأكد الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج أن القيادة سخرت جميع الإمكانات والطاقات لخدمة الحجاج حتى أصبحت نموذجا عالميا متقدما في إدارة الحشود البشرية، وشدد على أن المنظومة الأمنية السعودية لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده الشرعية.
6: وكشف البسامي عن أبرز الإحصاءات الخاصة بالعمليات الأمنية، إذ وصلت نسبة انخفاض أعداد المحالفين والمضبوطين والمبعدين عن موسم الحج نظراً إلى ارتكابهم المخالفات إلى 44%. إلى ذلك أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تحويل عدد من المواقع ذات الاستخدام المحدود والتضاريس غير المستغلة داخل المشاعر المقدسة إلى بيئات مهيئة للسكن والخدمات، مما رفع الطاقة الاستيعابية للمواقع المطورة إلى نحو 209,000 حاج خلال ثلاثة مواسم حج متتالية بزيادة سنوية بلغت نحو 70,000 حاج ضمن جهود تطوير وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.
7: المزيد ينضم إلينا من مكة المكرمة سيد سعد القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة. أهلا بك سيد الكريم، هل هناك إحصائية معينة لأعداد الحجاج هذا العام؟
11: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، وصل إلى حد هذه الساعة 1,535,000 حاج إلى مكة المكرمة وإلى المملكة العربية السعودية، وتقريبا حجاج الداخل يتراوح تقريبا حدود 150,000، يعني نتكلم في 1,700,000 إن شاء الله تعالى عدد الحجاج حتى هذه اللحظة. وبدأت وفود حجاج الداخل بالتدفق إلى المشاعر إلى مكة المكرمة، ومن ثم غدا إن شاء الله إلى المشاعر المقدسة وإلى مينا لقضاء يوم التروية غدا وبعد غد التحرك إلى عرفات إن شاء الله تعالى. جميع التسهيلات والحمد لله والأمور والطرق المهدية إلى المشاعر المقدسة بسلاسة وطمأنينة كاملة، ولله الحمد والشكر والمنة.
7: ما هي طبيعة الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان سلامة الحجاج من أي تهديدات؟
11: الحمد لله، يعني المملكة العربية السعودية متخذة كافة الإجراءات على الحفاظ على جميع الحجاج، سواء الصحية أو الأمنية أو الأشياء الخاصة بالحاج، وبالتالي هناك أمر واضح جدا جدا وخط أحمر عدم المساس بالحجاج وأيضا على سلامتهم ومحافظة عليهم من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وفي متابعة دقيقة من سمو سيدي وزير الداخلية ومعالي وزير الحج، ومتابعة دقيقة لتدفق الحجاج وتحركهم وتفويجهم وسلامتهم والجاهزية الكاملة للحجاج في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة وفي منى وعرفات، وهناك كافة الاحتياطات الأمنية والسلاسة الكاملة لهذا الوضع واتخاذ كافة الإجراءات المحيطة بهذا الكلام.
7: كان هناك مؤتمر صحفي لقيادات الأمن المسؤولون عن تأمين الحج، ما أبرز ما لفت نظركم من تصريحات؟
11: أمن الحاج خط أحمر ولا يمكن المساس به، هذا من جميع القيادات الأمنية وعلى رأسهم الهرم مولاي خادم الحرمين الشريفين، أن يكون جميع الحجاج في سلاسة وفي أمن وأمان، ولا يمكن أن يتخطى أحد هذه العبارات أو هذه الخطوط الحمراء، وبالتالي إن شاء الله سوف يؤدون فريضتهم على أكمل وجه وبطمأنينة وروح ورسالة. أيضا نوجهها لجميع الحجاج أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر أداء فريضتهم ومناسكهم، وأن يبتعدوا عن كل ما يجيش في الأمور التي لا تخص إلا الحج أو العبادة، وأن يبتعدوا عن الشعارات وعن السياسية والأمور، يتفرغوا كاملا إلى الحج وإلى العبادة. ونحن جميع المملكة العربية السعودية وكافة جنود المملكة العربية السعودية وكافة مواطنين المملكة العربية السعودية على خدمة هذا الحاج وعلى أداء هذه الرسالة على أكمل وجه إن شاء الله تعالى، لأداء فريضتهم ومناسكهم على أكمل وجه وأكمل صورة بأمر الله تعالى.
7: كيف تنظرون إلى حملة لا حج بلا تصريح وتأثيرها على الحد من العشوائية والزحام؟
11: الحمد لله هذه الحملة أتت ثمارة من العام الماضي وهذا العام أيضا. أنا الآن أكلمك من المشاعر المقدسة، الدنيا هدوء ومنظمة وكافة الحجاج داخل مخيماتهم وداخل كمباوند تبعهم، ولا فيه أي زحام في الشوارع ولا في الطرقات، ولا يوجد أي إشكالية في هذا الموضوع، والعشوائية انتهت ولا عشوائية بعد اليوم إن شاء الله. سيكون هناك حجا منظما ناجحا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الرشيدة التي توجه بهذا الشيء وتتابع هذا الشيء أيضا ميدانيا وعمليا.
7: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تسهيل أداء الشعائر وفرض الإجراءات الأمنية؟
11: طبعا احنا فرض الإجراءات الأمنية هذه في كافة المواقع وفي كافة الطرق، وهناك تنسيق مستمر بين القيادات وغرف العمليات الموجودة في المشاعر المقدسة وفي الطرقات وفي المدن، وهناك في تنسيق تام الحمد لله، والأمور تمشي بكل سلاسة ويسر في أداء الحاج لعمره وأداء فريضته على أكمل صورة وأكمل وجه.
7: هل تشهد مواسم الحج تغيرا في طبيعة التهديدات مقارنة بالسنوات الماضية؟
11: الحمد لله ما ليس هناك أي تهديدات وليس هناك أي أمور على أداء فريضة الحج، وبالتالي الحمد لله الأمور ماشية على ما يرام، وهناك رصد ومتابعة من قبل القيادات ومن قبل القيادات الأمنية ومن قبل جميع الأجهزة الحكومية لكل طاري ولكل شيء يحصل، ولكن الحمد لله نعيش في أمان ونعيش في سلاسة، والحمد لله لا يوجد هناك أي تهديدات على الحجاج.
7: إذن ما الرسائل التي ترغب السلطات في إيصالها للحجاج هذا العام؟
11: كما ذكرت لك سابقا الابتعاد عن جميع الأشياء التي حزبية والسياسية والأمور التي لا تتعلق بالحج. على الحجاج التفرغ للعبادة والتفرغ لأداء نسكهم على أكمل وجه، وأن يأخذوا حذرهم في يبتعدوا عن ضربات الشمس وعن أيضا الوقوف في الحرارة، لأنه درجة الحرارة في الأيام هذه مرتفعة جدا، وبالتالي الابتعاد عن ضربات الشمس والابتعاد عن الحرارة والمكوث أكثر في

0: أعلن وزير التموين المصري شريف فاروق أن مصر تهدف إلى إنشاء مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب وتبحث إمدادات قمح روسية طويلة الأجل. وقال فاروق خلال مشاركة مصر في المنتدى الروسي الخامس للحبوب بمدينة سوتشي الروسية إن مصر لديها استراتيجية شاملة وطموح لتحويل البلاد إلى مركز لتخزين ومعالجة محاصيل الحبوب، فضلاً عن تجارة الحبوب في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى.
1: وقال الوزير المصري إن مصر تريد الآن إنشاء مركز عالمي للحبوب، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل صوامع حديثة وأنظمة نقل ومرافق معالجة وتخزين. وأكد أن روسيا تعد أحد أهم موردي القمح لمصر، مشيرا إلى أن المباحثات تأتي ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر الإمداد وتطوير منظومة التخزين والنقل وإنشاء مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب داخل الموانئ المصرية. نعلق على هذا الموضوع من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور علاء عبد الحليم. دكتور أهلا بك، كيف تعزز إمدادات القمح الروسية طويلة الأجل جهود مصر في بناء مخزون استراتيجي ومستدام من هذه السلعة الاستراتيجية؟
2: أهلا وسهلا. في الحقيقة أن القمح بالنسبة لمصر أهمية خاصة، لأن ده الغذاء الأساسي بالنسبة للشعب المصري، وفي نفس الوقت مصر تقريبا بتكون أكبر دولة مستوردة للقمح، وروسيا هي من كبار مصدري القمح على مستوى العالم. فالتغيير الاستراتيجي اللي تم بعد لقاء السيد وزير التموين مع رئيس جمعية مصدري الحبوب في روسيا إن يكون هناك في تعاون استراتيجي، يعني إن الأمر يتغير بس مجرد بيع قمح ما بين طرفين، بيع ومشتري، ما بين مصدر ومستورد، إلى شراكة استراتيجية. وإن مصر بتخطط إن هي تكون هب بالنسبة للحبوب في أفريقيا، زي ما هي أصبحت مركز الطاقة في الشرق المتوسط، فهي بتنسق هذا الأمر مع روسيا بحيث إن يكون في صوامع وتخزين وتداول، وده مش فقط للسوق المصري ولكن لأسواق الشرق الأوسط كلها والسوق الأفريقي، وده هيكون في صالح الطرفين. بالنسبة لمصر هيكون في ضمان استقرار بالنسبة لاحتياجاتها من القمح، وتجاوز حدوث مشاكل لوجستية أو سياسية في أي منطقة في العالم. وبالنسبة لروسيا بيعني أن هي ضامنة الوصول إلى أكبر أسواق للقمح المنتج منها.
1: كيف يسهم تحول مصر لمركز عالمي للحبوب في تأمين سلاسل الإمداد لمصر من القمح في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة؟
2: تحويل مصر لمركز للحبوب ده بيعني إنه في استقرار في عمليات وجود مخزون دايم، وجود صوامع كبيرة، وإن هذا الأمر بيكون بيسهل عمليات لوجيستيك وعمليات وصول الحبوب الروسية إلى منطقة الشرق الأوسط والسوق الأفريقي، وإن مصر بتكون فيه هنا قيمة مضافة بصورة كبيرة، بتاعنا في مضافة في التخزين، في التداول، قد يكون في التصنيع وتحويله إلى دقيق، قد يكون في بعض الصناعات الغذائية. بالنسبة لروسيا مستفيدة ومطمئنة أن عندها ميزة تنافسية أكثر من الآخرين، أن منتجها وهو الحبوب موجود في أقرب نقطة بالنسبة لأكبر سوق في العالم للحبوب، وهو يشمل الشرق الأوسط وأفريقيا. فبالتالي الهدف في صالح الطرفين ومكسب للطرفين، وخاصة أن في شراكة استراتيجية قديمة من عشرات السنين ما بين روسيا ما بين مصر، ويعني امتدت من بناء السد العالي أيام الاتحاد السوفيتي إلى هذا المشروع الأخير بتحويل مصر لنقطة تداول ومركز بالنسبة للحبوب. وأنا بظن أن هذا الأمر قد يعني أن يكون في تطبيقات ممثلة لي في الفترة القادمة، يعني قد يكون هناك مثلا هب في مصر للزيوت، لأن مصر من كبار مستوردي الزيوت في أفريقيا، والسوق الأفريقي والسوق الشرق الأوسط يحتاج كثير من الزيوت، وروسيا من الدول المنتجة للزيوت.
1: وفقا لذلك، كيف يمكن لمصر الاستفادة من التجربة الروسية في إنشاء مراكز التخزين؟

0: التخزين والتجميع الاستراتيجية المعتمدة كلياً على التكنولوجيا.
1: في الحقيقة أن في تجربة روسية مميزة بالنسبة لإنتاج مراكز لتخزين الحبوب وتداولها كله بالطرق الآلية وبطرق الصحية الدولية يعني. فأنا بظن أن هنا لو في تعاون فمصر ممكن تعقد اتفاق لإنشاء هذه المخازن والصوامع بالتنسيق مع الجهات الروسية وبالالتزام بالمعايير الروسية والمعايير العالمية. فبالتالي لا ضرورة ان احنا نخترع العجلة يعني. الحكومة الروسية لديها خبراء ولديها شركات في انشاء المناطق التخزين، فينبغي ان يكون هناك تنسيق للبدء في هذا الامر، وحتى البدء بخطوات تجريبية، لكن يكون في هدف استراتيجي الوصول ان مصر تكون هي مركز الحبوب ومركز الزيوت وغيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
0: لأي مدى يسهم ذلك في توفير الأمن الغذائي لدول المنطقة خصوصا القارة السمراء وتنفيذ مبادرة روسيا في توصيل القمح مجانا لدول إفريقيا؟
1: في الحقيقة أن لو تم تنفيذ مثل هذا المشروع فيعني أن في استقرار بالنسبة لسلاسل التوريد والتخزين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لسلعة استراتيجية لا تقدر بثمن عند حدوث أزمة يعني، على رأسها الحبوب والزيوت وغيرها. وده بيعني ان بالنسبة لهذه الدول ان الحبوب بتكون في منطقة جغرافية اسهل واسرع ونقلها وتداولها بيكون اسهل، وبالنسبة لروسيا بتكون هناك اطمئنان انها موجودة في المكان الاهم بالنسبة للمستهلك الاكبر عالميا للحبوب والزيوت وغيرها يعني. وان ده بيحقق حلم كل الاطراف يعني، سواء المصدر وهي روسيا سواء المستورد هو مصر، والأهم من المستهلكين ليس فقط الأمر للسوق المصري ولكن لدول الجارة في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط وحتى إلى أفريقيا جنوب الصحراء يعني. فأنا بظن أن هذا المشروع مفيد لكل الأطراف وبيجد دعم من الكثير من الجهات الدولية ودعم من الجهات الشعبية، بالنسبة مشروع مفيد لكل الأطراف.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
3: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قالت وزارة الخارجية الروسية السبت إن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على الكلية التربوية في جمهورية لوغانسك الشعبية يظهر أن أوكرانيا وداعميها مسؤولون عن تصعيد الصراع وتقويض جهود تسويته. وأضافت الوزارة في تصريح لصحيفة أسفيستيا الروسية أن ارتكاب جريمة ضد الأطفال يجعل النظام في كييف وداعميه يتحملون كامل المسؤولية عن تصعيد الأعمال القتالية وتقويض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع.
0: صرح مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك بأن روسيا منفتحة دائما على إجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني. وقال بوليشوك في تصريحات لسبوتنيك إن روسيا كانت ولا تزال منفتحة دائما على المفاوضات، مشددا على أن موقف موسكو معروف ولم يتغير.
3: أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيفينزيا أن مسؤولية الدول الغربية عن إمداد نظام كييف بالأسلحة ستكون حتمية. ومن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال نيفينزيا إن عددا من الدول الجالسة حول هذه الطاولة هي المورد الرئيسي للأسلحة لنظام زيلينسكي، ولا تخفي أنها تعتبر ذلك حقا لها. وقال المسؤول الروسي يجب أن يعلموا أنهم بذلك يبررون ويشاركون في أعمال إرهابية مثل هذا الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في لوغانسك.
0: عرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن قلق بلاده العميق إزاء الهجوم الأوكراني الذي استهدف سكنا طلابيا في جمهورية لوغانسك الشعبية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال فوكونغ خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الأوكراني إن الصين أخذت علما بالتقارير المتعلقة بهجوم بطائرة مسيرة على المدرسة وتعرب عن قلقها العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عنه لا سيما بين الطلاب، مشددا على أن الصين تدين أي هجمات تستهدف المدنيين.
3: أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات تواصل عملها بالتعاون المباشر مع الرياض وأبوظبي، وأضاف أن نتائج التحقيقات ستعرض على القائد العام والرأي العام فور اكتمالها بكل شفافية. وأوضح النعمان في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أن اللجنة ذات طابع استخباري وفني تخصصي وتعمل على تفكيك وتحليل البيانات والأدلة الجنائية والرادارية، مؤكداً أن التحقيقات السيادية لا تخضع لتوقيتات إعلامية مستعجلة بل لحسابات دقيقة تهدف إلى الوصول للحقيقة كاملة.
0: أصدر الجيش اللبناني توضيحاً رداً على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على مسؤولين ومؤسسات أمنية لبنانية بتهمة دعم حزب الله، مؤكداً أن ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط. أوضح الجيش اللبناني أنه لم يتلقى أي تبليغ رسمي عبر قنوات التواصل المعتمدة بشأن الاتهامات الأمريكية المتعلقة بقيام أحد ضباطه بتسريب معلومات استخباراتية خلال العام الحالي.
3: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انتهاء أزمة إيران، ويأتي ذلك فيما تتواصل الوساطات الإقليمية والدولية بالتزامن مع بحث واشنطن خيارات عسكرية إذا تعثرت المفاوضات. وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمة ألقاها في تجمع جماهيري بمدينة سوفيرن في نيويورك: لقد أوقفناهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، وإن هذا الأمر سينتهي قريبا.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى تحسبا لاحتمال تجدد التصعيد العسكري مع إيران خلال الأيام المقبلة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تنتهي دون اتفاق. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد لاحتمال إقدام الرئيس الأمريكي على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران في ظل تنسيق وثيق بين تل أبيب وواشنطن، مع توقعات بأن أي هجوم محتمل قد يقع خلال أيام.
3: تراجع الذهب مسجلا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي متأثرا بارتفاع أسعار النفط الذي عزز المخاوف من التضخم وزاد من الرهانات على احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 9% ليصل إلى ما يزيد عن 4502 دولارا للأوقية بعد أن انخفض 1% في وقت سابق من الجلسة، وبذلك يخسر المعدن النفيس نحو 8% من قيمته منذ بداية الأسبوع. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران بنسبة 9% ليصل إلى أكثر من 4502 دولار.
0: قالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وقعت اتفاقا مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية CMA CGM لتشغيل ميناءين جافين داخل المناطق الحرة في عدرا بضواحي دمشق وفي حلب. تزامن ذلك مع إطلاق قطار شحن تجريبي يربط ميناء اللاذقية وهو المنفذ البحري الرئيسي لسوريا وعدرا بعد توقف دام 14 عاما. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اتفاقية منفصلة وقعت في مايو 2025 حصلت بموجبها CMA CGM على عقد لمدة 30 عاما لتحديث وتشغيل ميناء اللاذقية.
3: قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيعلق مؤقتاً الرسوم الجمركية على الأسمدة النيتروجينية الأساسية مثل اليوريا والأمونيا لمدة عام في خطوة تهدف إلى الحد من التداعيات غير المباشرة للحرب على إيران، وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وقال المجلس في بيان إن تعليق الرسوم لن يشمل واردات الأسمدة من روسيا أو بيلاروسيا.
0: قال مسؤولون أوروبيون إن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة حتى نهاية العام المقبل بسبب الحرب على إيران، مع توقع ارتفاع أسعار سلع أخرى نتيجة زيادة تكاليف الطاقة. وأوضح مفوضي الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد العامل الرئيسي وراء رفع توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% خلال العام الحالي و 2.4% في العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.9% فقط لهذا العام. وأشار عقب مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو في العاصمة القبرصية نيقوسيا إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سيمتد تدريجيا إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي.
3: أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا بنهاية الموسم الجاري. وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن المدرب الكتالوني الذي تولى قيادة الفريق في يوليو 2016 غير تاريخ مانشستر سيتي بشكل جذري بعدما قاده لحصد 20 لقبا ليصبح المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ النادي. ووجه غوارديولا رسالة مؤثرة لجماهير النادي عقب إعلان رحيله، أعرب خلالها عن شكره للجماهير على ثقتهم ودعمهم له وللفريق.
0: توج لانس بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على نيس بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب باستاد دو فرانس. وبذلك أنهى لانس عقدته مع كأس فرنسا، حيث سبق وأن خسر في المباراة النهائية 3 مرات من قبل في أعوام 1948 و1975. على الجانب الآخر، توقف رصيد نيس عند 3 ألقاب توج بها في أعوام 1952 و1954 و1997، فيما يعد هذا النهائي هو الثالث بعد الخسارة في أعوام 1978 و1922.
3: أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيليو بييلسا أن مهمته مع منتخب أوروغواي ستنتهي عقب المشاركة في كأس العالم 2026. جاء الإعلان خلال قمة رياضية أقامها اتحاد أوروغواي لكرة القدم في العاصمة مونتيفيديو. وسبق لبيليلسا البالغ من العمر 70 عاما أن درب العديد من الأندية والمنتخبات الوطنية، من بينها منتخب بلاده الأرجنتين وتشيلي. يذكر أن أوروغواي تشارك ضمن المجموعة 8 للمونديال رفقة إسبانيا والسعودية والرأس الأخضر. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك، قدمناه لكم عبد الله حميد وجيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
4: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
8: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. تتصاعد المواقف بين الأطراف في محافظة السويداء جنوب سوريا مع استمرار المناوشات بين القوات الحكومية وحلفائها من ناحية، وقوات الحرس الوطني الدرزي بقيادة الشيخ حكمة الهجري دون أفق لحل قريب. وعلى وقع هذا التوتر قال الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ حكمة الهجري إن خيار تقرير المصير لا رجعة عنه لتشكيل إدارة ذاتية لجبل بشان منفصلة تماما عن حكومة دمشق، مؤكدا أن هذا الخيار لا يقبل المقايدة ولا الولاءات المشروطة، حيث لا يعلو شيء فوق كرامة جبل بشان، وأن ذلك فوق كل اعتبار بحسب قوله. الهجري شدد في كلمة متلفزة على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، وأن المسير نحو تطبيق حق تقرير المصير باتت ماضية بخطوات ثابتة بعيدا عن تسلط الجماعات التي أثبتت الوقائع استحالة التعايش معها، وأكد أن لا قيادة ولا ولاية على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله. من جانبها تعتبر الحكومة السورية تصريحات الهجري تصعيدا غير مقبول، إضافة إلى أن المشهد السياسي في السويداء تجاه فكرة الانسلاخ عن سوريا وتقرير المصير ليس محل إجماع داخل السويداء نفسها. للحديث أكثر دعونا نستقبل من دمشق الكاتب الصحفي ميلاد الأطرش. أستاذ ميلاد، وبعد التحية، ما أسباب هذا الخطاب التصعيدي من قبل زعيم الدروز وما دلالة توقيته؟
9: تحياتي استاذ صبري لحضرتك، تحياتي للسادة المشاهدين، تحياتي لضيوفك، تحياتي للجميع. حقيقة اليوم الهجري، أو قبل كل شيء أبناء السويداء، هم جزء أصيل من الدولة السورية والدولة الوطنية الجامعة، وخطاب الشيخ الهجري قبل 3 أيام أدى إلى حساسية وطنية ليس فقط لأبناء السويداء بل لجميع السوريين، لأبناء الوطن الواحد. الدلالات، هناك اتفاق أمني مرتقب حقيقة بعد زيارة الأخيرة لتوم بارك المبعوث الأمريكي إلى سوريا، هناك يدفع في عجلة الاتفاق الأمني الموسع المزعم عقده بين سوريا والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. فأتوقع أن هناك ضغط من الهجري على الإسرائيليين لكي يكون هناك له جزء من المفاوضات القادمة، وأنا أتوقع لن يكون هناك أي حديث عن خصوصية السويداء إلا عن طريق الدولة السورية والحكومة في دمشق، باستثناء الوضع الأمني في الجنوب. يعني اليوم الهجري يريد له حصة من الاتفاق الأمني المزعم عقده مع الجانب الإسرائيلي، لكن أنا بتصوري الشخصي لن يكون هناك أي تفاوض بشكل شخصي بخصوص الهجري وجماعته المتواجدين على أراضي السويداء، أي سيكون هناك اتفاق بين الإسرائيليين على المناطق التي دخلوها بعد 8 ديسمبر 2024 بعد معركة تحرير سوريا، والاتفاق سيعود إلى 1974 الموقع مع الجانب الإسرائيلي. لذلك أنا برأيي لن يكون هناك التصعيد الذي حصل من الهجري قبل 3 أيام هو فقط ليكون له حصة في الاتفاق المقبل.
8: وهل إعلان هذه الدعوة من قبل الهجري تأتي لمواجهة الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة في السويداء؟
9: أستاذ صبري، الأوضاع الاقتصادية تقوم الحكومة في دمشق بإرسال المساعدات المتوفرة وحصة السويداء من كل شيء. يعني اليوم تتعامل الدولة مع محافظة السويداء كمحافظة سورية متواجدة فيها الحكومة في دمشق، يعني ترسل جميع المتطلبات واللوازم إلى السويداء. لكن الوضع الأمني حقيقة اليوم الحرس الوطني المتواجد، أو ما يسمى الحرس الوطني بالسويداء، متواجد في السويداء، وهو من يقوم في هذه العراقيل الأمنية أو هناك الضغط الأمني. ولاحظت في الفترة الأخيرة قبل أسبوع كان هناك احتجاج لطلاب داخل السويداء، يعني منع الحرس الوطني والهجري المتواجدين منع الطلاب من الذهاب إلى الجامعات وتقديم، لأنه تعلم أغلب الطلاب السويداء هم طلاب في جامعة دمشق وجامعات أخرى كجامعة حمص وجامعة اللاذقية. منع الهجري إرسال الطلاب إلى تقديم الامتحانات أو مراجعة الجامعات، يزيد التعقيد الأمني في السويداء بسبب العصابات المتواجدة. أنا لا أسميها حقيقة حرس وطن، هي عصابات، لأنه ما رأيناه من سلاح الجو الأردني عندما قام بشن هجمات على مواقع للكبتاجون أو تصنيع الكبتاجون وتهريب الكبتاجون المتواجد في السويداء، يعني اليوم هم عصابي وليسوا حماة مدينة او حماة حدود او كما يدعون. يعني هناك اخطاء حصلت العام الفائت واعترفت الدولة السورية ان هناك اخطاء قامت بها بعض العناصر اللي كانت غير منضبطة او انضمت الى الجيش او جيش او العناصر الأمنية عندما قام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف عناصر الأمن الداخلي وقوى الأمن الداخلي الأمن العام واستهداف لنقاط الجيش المتواجدين في السويداء. ورأيت أستاذ صبري كيف تعامل الإسرائيليين أو كيف تعامل كيف استنجد الهجري بالعدو الخارج عمل ليس العدو استنجد في الخارج لكي يقوم في ضرب أبناء الوطن. يعني اليوم كانت البداية حقيقة لمن لا يعلم هي كانت البداية من عناصر من السويداء قاموا بخلاف شخصي مع العشائر البدوية المتواجدة في ريف السويداء وشعلت هذه الشرارة وانجرت حقيقة الدولة إلى فخ قاموا بعصابة الهجري بوضع هذا الفخ لعناصر الدولة والجيش.
8: إذن هل تمتلك السويداء مقومات فعلية لجعل هذا الانفصال أمرا واقعا؟
9: أستاذ صبري لا تملك حقيقة السويداء أي هي عبارة عن منطقة جغرافية لديها حدود مع الأردن لديها منتجات زراعية قليلة. يعني الثلوج ما زالت إلى يومك هذا موجودة في, في, في, في الجبال والجبال حقيقة هي أغلبتها جبال أو هي جبال زراعية يعني لا ينتج فيها سوى يعني الزراعة والزراعة اليوم لا تقوم مقومات الدولة الزراعة وأغلب سكان السويداء هم متواجدين الناس التي تعمل هي متواجدة في دول الجوار ودول الاغتراب ومتواجدين حقيقة في بعض المحافظات السورية لأن مقومات هي عبارة عن جبل منتجاته فقط منتجات زراعية يوجد لديه اقتصاد طبعا صفر. يعني أنت إذا بدك تتكلم بهذه الأمور هي اقتصاد صفر يعني جميع الاحتياجات إن كانت من الكهرباء احتياجات المواد الأولية المواد التموينية جميعها ترسل من دمشق ليس لديه أي مقومات. يعني هو يستنجد في الإسرائيلي الهجري فقط لحمايته ويقول نحن مستعدون للانضمام لإسرائيل ونكون من جيش الدفاع الإسرائيلي وهذا ما يريده حقيقة فقط لا غير. يعني لا ليس لديه أي مقومات إلا الاستنجاد في الإسرائيلي.
8: برأيك إلى أي مدى تستخدم إسرائيل ملف السويداء من أجل بسط سيطرتها أمنيا على الجنوب السوري؟
9: إسرائيل ما زالت حتى يومنا هذا تنشر بذور الطائفية في الجنوب السوري. يعني تقوم باللعب على الورقة الطائفية في الجنوب السوري كون الجيش الدفاع الإسرائيلي جزء منه من الطائفة الدرزية الكريمة. يعني هذا لواء جولاني المتواجد أغلبته من اللواء جولاني أغلبته من الطائفة الدرزية. لذلك اليوم تلعب إسرائيل على هذه الورقة وتريد جر السويداء في هذه المفاوضات. يعني اليوم تريد التفاوض مع دمشق إسرائيل بخصوص حدودها وبخصوص المناطق التي دخلتها وبخصوص اتفاق 74 وتستخدم ورقة الجنوب أن هناك توتر أمني في الجنوب أنا هناك أريد أن أكون لدي حزام آخر متواجد حزام أمني آخر متواجد في الجنوب حتى بعد اتفاق أو أراضي فض الاشتباك بعد الاتفاق 74. لذلك أنا برأيي لن ينجح الإسرائيلي في هذا الأمر. اليوم الأمريكي مدرك لحجم هذه الكارثة في حال تمت السويداء خارج سلطة الدولة السورية لأنه سيبقى إن كانت خارج سلطة الدولة السورية وستبقى الأمور بعدم استقرار أمني ولن يكون هناك استقرار أمني حقيقة. أما دمشق هي المسؤولة عن المحافظات وعن أمن مواطنيها وأمن شعبها بالكامل. أنا أتوقع أن هناك كانت مبادرة من السيد مبارك في الزيارة الأخيرة إلى دمشق وعند لقائه السيد الرئيس أحمد الشرع سيكون هناك اتفاق أمني قريب والسويداء ستكون من ضمن من ضمن سيطرة الدولة السورية عليها، وإذا كانت تريد إسرائيل ضمانات في حال أنها تتزرع في في في أن هناك علاقات غير جيدة مع السويداء، سيكون هناك اتفاق ضامن لهذا الأمر. والسويداء بحقيقة الأمر أو بطبيعة الأمر منذ بعد التحرير كان لها خصوصية، يعني كانت خصص الرئيس أحمد الشرع للمحافظة أمور حقيقة لم تحظى بها أي محافظة أخرى. يعني كانت اللقاءات على أعلى المستويات بداية من السويداء، كانت هناك خصوصية حتى في موضوع إعادة عناصر أمنية تابعة كانت موجودة أمنية أو شرطية انضمت إلى الأمن العام. فقط كان المحافظ وبعض الوحدات الإدارية المتواجدة كانت متواجدة من دمشق، يعني مرسلة من دمشق. أما جميع المستلزمات وجميع العناصر الأمنيين الذين كانوا في المحافظة هم من أبناء السويداء. يعني اليوم ستتمتع السويداء بخصوصية كونها لديها خصوصية وطنية وخصوصية اجتماعية، لكن تحت ضمن إطار السيادة الوطنية السورية، غير ذلك لن يتم.
8: إذن في ضوء هذه التطورات، ما هو مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي؟
9: يعني الاتفاق، أنت تعلم، كان اتفاق، كل ما وقع اتفاق وكل ما كان هناك بنود الاتفاق مع الهجري يقوم بنقض الاتفاق. يعني يقول اليوم نحن وافقنا على هذا الاتفاق، وتراه المساء نقض هذا العهد ونقض هذا الاتفاق. أنا برأيي قرار الهجري ليس كان قرارا شخصيا وليس قرارا وطنيا، يعني ليس قرار وطني من أبناء سويدا، هو قرار مرتهن للخارج وكان دائما يراجع مشغليه في الخارج. عندما يكون غير مناسب لمشغليه في الخارج يقوم بنقض الاتفاق. أما الاتفاق حقيقة اتفاق ممتاز بالنسبة للسويداء وأبناء السويداء وحتى للحكومة في دمشق. يعني ستكون جميع الوحدات الإدارية، جميع الموظفين، جميع العناصر الأمنية، حتى الجيش السوري سيكون على أطراف المدينة، يعني لن يدخل الجيش السوري إلى قلب المدينة. يعني ما حجة الهجري في هذا الأمر؟ يعني هل ستقوم إسرائيل في حالة جمع إسرائيل بحمايته أو بحماية السويداء أو تقديم المساعدة؟ أو لم نرى تقديم مساعدة غير أنه قام سلاح الجو الإسرائيلي بضرب القوات الحكومية السورية، لم يقدم أي شيء الإسرائيلي للهجري.
8: وهل يمكن أن تؤدي هذه الدعوات إلى انقسام داخل البيت الدرزي نفسه بين مؤيد لفكرة الانفصال ومتمسك بوحدة الدولة السورية؟
9: صبري، يوجد أشخاص وطنيين كثر في أبناء السويداء. يعني رأيت اليوم الشيخ سليمان عبد الباقي، الشيخ ليث البلعوس، خروج الأمير حسن أطرش وهو أمير الجبل، وهذه إمارة سياسية عرفت منذ السلطان باشا الأطرش. يعني هذه الإمارة هي دار عارة، هي ترأس الجبل سياسيا، لكن صدر بالفترة الأخيرة قرار هذه الإمارة من قبل عصابات الهجري. لكن هناك تململ حقيقة داخل السويداء من الهجري والحرس، ما يسمى بالحرس الوطني. يعني هناك انقسام كبير، هناك أشخاص يريدون حقيقة الدولة السورية الوطنية الجامعة، ولكن من متورط، أنا برأيي من متورط في دماء السوريين ومن كان منتميا إلى عناصر النظام الذين أجرموا في في في حق الشعب السوري ومن متورط بالكبتاغون، لن يكون هناك لديه سوى خيار الهروب أو الانفصال. هذا وهم من يسيطر اليوم بقوة السلاح على السويداء ومحافظة السويداء. أما بالنسبة للأشخاص الوطنيين الذين يريدون العيش بسلام والعيش بطمأنينة، جميعهم وطنيون، وهناك انقسام حاد حقيقة داخل السويداء.
8: أخيرا، ما المسار أو السيناريوهات المحتملة لتعامل الحكومة السورية مع هذا التصعيد؟ وهل نحن أمام احتواء سياسي أم مواجهة قد تكون مفتوحة في الجنوب السوري؟
9: لن يكون هناك مواجهة. الدولة السورية أعطت حقيقة الحل الدبلوماسي منذ البداية، ولو كانت تريد المواجهة لقامت بمواجهة حتى لو كان سلاح الجو الإسرائيلي متواجد، لكن الحلول الدبلوماسية هي الحلول الصح. اليوم تعتمد الدولة على الناس العقلاء والناس الوطنيين المتواجدين بالسويداء لكي لا يكون هناك أي جر أو فوضى أو فخ كما حصل في العام المنصرم. سيكون هناك حل سياسي، احتواء سياسي، وستكون هناك مبادرات. أنا برأيي ننتظر مبادرة، يعني اليوم يريدون مبادرة عن طريق الوسيط الأمريكي، لأنه المشغل الوحيد للهجر وقواته هي إسرائيل حقيقة. ورأيت كم كان هو محزن شكر إسرائيل قبل في خطابه الأخير. أنا أتوقع سيكون هناك احتواء سياسي وستكون هناك معالجة لهذا الأمر، والسويداء ليس لديها أي حاضنة أو أي سيادة وطنية غير سيادة الدولة السورية، وجميع السوريين تعلم أخوي يعني خرجوا من حرب مدمرة 14 عاما.
8: الكاتب الصحفي ميلاد الأطرش، كنت ضيفا كريما علينا من دمشق، شكرا جزيلا لك. إذن ما هو الموقف داخل دمشق وكيف تواجه المخطط الإسرائيلي؟ دعونا نستقبل من دمشق أيضا المحلل السياسي بكور عروب. سيد بكور، وبعد التحية، ما موقف دمشق من دعوة الهجري؟
10: بالتأكيد عندما أتحدث عن الموقف، هناك اليوم تباينات كبيرة حقيقة ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي العام. اليوم نحن نعاني في سوريا حقيقة في واقع بين أن تمايز موقفين، الموقف الرسمي والموقف الشعبي. أما فيما يتعلق بموضوع ما صرح به يعني السيد الهجري، نحن بغض النظر عن كل الترتيبات التي يعني كل الظروف التي تحيط ببعض المكونات الاجتماعية القائمة موجودة اليوم في سوريا، إلا أن الرغبة العامة لدى الشعب السوري ما زالت متمسكة بمركزية الدولة والحفاظ على الدولة. هذا أنا طبعا أتحدث باسم المنطق الشعب العام، ولا أتكلم بخصوصية معينة، لا أتكلم لا بلسان الدولة، لست مخولا أن أتكلم بلسان الدولة، وإنما أتكلم بلسان الحال الشعب العام. اليوم المواطن السوري اليوم في دمشق، الناس في موقفين يقدرون تماما الظروف التي تحيط بكل مكون، وأيضا حقيقة هم رافضون لكل الدعوات التي يعني التي تقوم بها بعض الشخصيات، سواء كان يعني وخصوصا ما صرح به السيد الهجري.
8: برأيك إلى أي مدى يمكن أن تصعد هذه الدعوة من التوتر مع دمشق؟
11: بالتأكيد عندما نتحدث عن يعني دعوة السيد الهجري وإمكانية تصعيد التوتر، التوتر بالأساس حالي قائمة، ولكن دمشق تحاول أن تذهب بهذا التوتر إلى حدود الدنيا، يعني لا يمكن لا يعني إلى حيث لا يوجد إمكانيات حقيقة عسكرية حقيقية لدمشق لأن تذهب إلى المدى الأخير. هذا بالتأكيد.
8: وإلى أي مدى يمكن للحكومة السورية التوصل لتسوية ما لإنهاء التوترات في السويداء؟
11: وبالتأكيد عندما نتحدث عن إمكانيات التوصل إلى تسوية ما لإنهاء التوترات في السويداء، هذا الأمر يجب أن يكون ضمن باقة كاملة حقيقة، يعني تحاول دمشق أن ترتبها لما يتعلق بشأن الجنوب السوري بشكل كامل، وهي تدرك أن يعني شروط هذه التسوية حقيقة هي صعبة اليوم قياسا لمستوى الفارق الهائل الذي أصبح قائما سواء من ناحية القوة أو من ناحية الواقع الاقتصادي والواقع العام الذي تعيشه البلاد، ولكن الإمكانية قائمة لترتيب نوع من أنواع هذا التوافق، ربما قريب من التوافق الذي يعني تحاول دمشق أن يكون قريبا من التوافق الذي حصلته أو رتبته بما يتعلق بملف الحسكة وملف المنطقة التي تم التنسيق بها مع قسد.
8: أستاذ بكور، كيف تواجه دمشق المخططات الإسرائيلية التي تجعل من دعم الدروز ذريعة لبسط سيطرتها الأمنية على الجنوب السوري؟
11: والله صديقي، في للأسف يعني عندما نتساءل كيف تواجه دمشق المخططات التي تجعل من دعم الدروز ذريعة لبسط السيطرة الأمنية من قبل الجانب الإسرائيلي على الجنوب السوري، اليوم الأداء العام ومنذ يعني رحيل النظام السابق إلى الآن، والتعامل مع مختلف المكونات الاجتماعية ووجود هذا الخرق الكبير في التعامل الحقيقة يعني قلل كثيرا من إمكانية أن تكون هناك تماسك مجتمعي يؤدي أو يساعد دمشق في الواقع على يعني أن تمسك بذمام هذه الأمور. القوة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي هو قبل الجيش، ولذلك اليوم الدعم الاجتماعي والدعم الشعبي تراجع بداية تولي هذه السلطة للأمور في دمشق. كان ربما هناك نوع من أنواع التفاهم الاجتماعي وربما قبول من كثير من المكونات لهذا التغيير، كان هناك دعم كبير على مستوى المكون السني، وأنا أعتذر جدا يعني لاستخدام هذا المصطلح كمثقف سوري، أغلب المثقفين السوريين لا يرغبون باستخدام هذه المصطلحات، ولكنها للأسف أصبحت كما هذه السلطة واقعا أصبحت هذه المصطلحات واقعة في حياتنا. فهذا التماسك وهذا الدعم الاجتماعي حقيقة تراجع كثيرا مما يقلل من إمكانية الدعم، خصوصا أيضا أن المكون العشائري الذي كان يتمتع بضغط كبير أو بقوة كبيرة في مساعدة سلطة الأمر الواقع، اليوم هذا المكون يعاني من حالة توتر في العلاقة مع دمشق، حيث نرى أنه ربما يكون هناك إمكانية يعني حقيقة لأن يكون هناك نوع من الشرخ، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة رغم اعتذار يعني السيد مدير إدارة الأمر الواقع ورئيس البلاد قل ما شئت وخصوصا واعتذاره عن ما صرح به الوالد حول منطقة دير الزور وأهالي دير الزور.
8: لكن الاتفاق الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي في ضوء هذه التطورات ما هو مصيره برأيك؟
11: واستكمالا يعني لهذا العرض الذي يعني قدمته حول أمكانية التوصل إلى اتفاقيات، حقيقة يعني اعتمدت سلطة الأمر الواقع بدمشق على ترتيب أن الدعم الخارجي ربما العلاقات الخارجية يمكن أن تساهم في ترتيب بعض الأمور أو يمكن أن تساهم في ترتيب إدارة البلاد، ولكن هذا الواقع لا يمكن اعتماده بشكل كامل. بالنهاية المجتمع، بالنهاية التماسك المجتمعي هو الذي يفرض قوة السلطة وهو الذي يساعدها على إنهاء الكثير من الملفات على أرض الواقع. هاليوم حتى التحالف الاجتماعي الذي كان قائما بين السلطة وبعض المكونات وأهمها وبلا شك المكون العشائري، اليوم هذا التحالف يعاني من شرخ رهيب. الدعم الاجتماعي الذي كان قائما في المدن الكبرى وخصوصا دمشق وحلب اليوم يعاني من التراجع، وهناك حقيقة يعني استهجان واحتجاجات كبيرة على الموقف على الأداء الحكومي وعلى طريقة التعامل، وللأسف يعني هناك لم يعد هذا الملف يشكل تكاتفا مركزيا اجتماعيا يساعد الدولة على الضغط على السويداء وعلى جماعة يعني على تيار السيد الهجري. هذا للأسف واقع اليوم. أيضا إذا أردت أن أناقش أنا مستقبل هذه الاتفاق بين دمشق والسويداء، اليوم يعني الطموح الإدارة أو طموح دمشق هو أن تتوصل إلى كما تفضلنا يعني سابقا أنه يمكن أن يكون تحقيق اتفاق بسقف ربما يكون أدنى أيضا من الاتفاق الذي تم تحقيقه مع قسد، رغم أن الإمكانيات سابقا ربما قبل شهر كانت أفضل لصالح دمشق، اليوم الشروط للأسف هي أفضل لصالح السويداء وليست لصالح دمشق في إمكانية تحقيق مستوى اتفاق يعني بترتيب أعلى. الضغط الاقتصادي يساعد، ولكن اليوم أيضا حقيقة نحن بدأنا نعاني من قضية أساسية وخصوصا خلال اليومين الآخرين، هناك تحركات لتحالف ربما يكون عشائري مع قسد، يعني إعادة التحالف شرق الفرات ما بين بعض التيارات العشائرية وقسد، وهذه أصبحت إمكانية قائمة، ولكن إلى الآن لم يعني لا يوجد هناك يعني تحرك واضح، لا يوجد هناك صورة واضحة عن هذه الإمكانية. هذا سيزيد جدا من الضغط على الحكومة المركزية، وسيزيد بشكل هائل ويقلل أيضا من إمكانية التوصل إلى حلول تساعد دمشق على الإمساك بورقة المركزية التي تنادي بها، وسيكون بوابة لانفصالات أو لربما يعني تصاعد التيارات أو التوجهات الانفصالية التي تنادي بحكم ذاتي في بعض المناطق، خصوصا أن دعوات الحكم الذاتي داخل سوريا تجاوزت المكونات والأقليات التي أو الطوائف والمذهبيات، لنصل إلى أن تصل هذه الدعوات أن تظهر بين المكونات الاجتماعية العامة وخصوصا ضمن المكون السني، ومنها ما ظهر في المنطقة الشرقية مؤخرا.
8: وهل تعكس تصريحات زعيم الدروز وجود تحولات إقليمية ودولية تشجع بعض القوى المحلية على طرح مشاريع انفصالية أو حكم ذاتي داخل سوريا؟
11: يجب أن تدرك الحكومة المركزية وحكومة الأمر الواقع أن التشاركية في العمل الحكومي وإعادة تقديم صورتها للشعب السوري والعودة إلى ما يسمى تماسك اليوم، تماسك سوريا المفيدة. نحن لدينا مصطلح في سوريا، مصطلح خاص يسمى سوريا المفيدة، وهو الخط الذي يمسك المدن الكبرى حلب، حماة، حمص، دمشق وصولا إلى درعا. هذا المحور وخصوصا محور حلب ودمشق كان في بداية سقوط النظام السابق ووصول هذه السلطة كان هو حقيقة القوة الحاسمة في تحقيق الدعم الاجتماعي. اليوم هذا المجتمع يعني لم يعد بذات الحماس، لا يملك تلك الإمكانيات، وبالتالي على حكومة الأمر الواقع أن تعيد دراسة ترتيب الواجهة السياسية. إن لم تبادر وبسرعة كبرى إلى ترتيب موضوع التشاركية ما بين جميع المكونات المجتمع السوري، يعني التعديل الوزاري الأخير طال الوزير وأحد وزراء الممثلين للأقليات، ورغم أن هذه التمثيل كان تمثيلا شكليا، وأيضا يعني أن نقول أن هناك محاولة لإقامة هذه التشاركية، التشاركية الإسمية للمكونات في الحكومة لن تفيد. يجب أن تكون تشاركية حقيقية مع القوى الاجتماعية الحقيقية التي تمثل هذه المكونات، وأن تكون التوجهات صادقة لإعادة يعني أو للحفاظ على التماسك المجتمعي في سوريا، وإلا نحن مقدمون حقيقة على شكل من أشكال الحكم الذي يعني تسوده تسوده الفيدرالية، ونتمنى أن نحافظ على الفيدرالية واللامركزية في ظل تماسك الدولة.
8: الكاتب والمحلل السياسي بكور عروب، كنت ضيفا كريما علينا من دمشق، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. في أمان الله.
7: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
12: إذاعة سبوتنيك.
13: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
14: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين، أهلا بكم. وكالة الطاقة الدولية تحذر من دخول سوق النفط أزمة حادة. الشرع يقضي بمنح مكافأة تشجيعية لمزارعي القمح. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من احتمال دخول سوق النفط ما وصفه بالمنطقة الحمراء خلال يوليو أو أغسطس آب المقبل في حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد بن دليم القحطاني. أهلا بك دكتور محمد، معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذه التحذيرات من قبل وكالة الطاقة الدولية، دخول سوق النفط في أزمة خلال يوليو أو أغسطس آب المقبل، ما سبل الخروج من هذه الأزمة؟ كيف تساعد الوكالة على مواجهة هذه الأزمة المقبلة برأيك؟
15: مساء النور أخت نغم والأخوة المستمعين. بلا شك طبعا وكالة الطاقة تقوم بدور كبير الآن وتحاول، يعني طبعا يقف خلفها دولها في منع أي اختناق في مجال سلاسل إمداد الطاقة في تعرفين منطقة الخليج الآن، يعني تعطي 20% أو 25% من طاقتها للعالم، فبالتالي ما يحدث الآن في مضيق هرمز ويعني التحولات الجيوسياسية في المنطقة، الناس قاعدين الآن في حالة ترفض، في حالة تخوف، ولكن أعتقد دول المنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نجحت نجاح كبير في امتصاص هذه الأزمة بذكاء. عندك المملكة العربية السعودية استطاعت تشغل خط الأنابيب شرق غرب، ويعني اللي طاقة الاستيعابية 7 مليون برميل، وهذا الذكاء حقيقة السعودية اشتغلت عليه من السبعينات. حقيقة المملكة العربية السعودية دائما اختنغم تحول الأزمات إلى فرص، يعني دائما احنا لا نستسلم، مرت لنا امور كثيره ولكن دائما السعوديه تحاول ان تستفيد من هذه الازمات، ودائما نظرتها على العالم لانها بلد طاقوي كبير، يعني يستطيع ان يصل بانتاجه الى اكثر من 13 مليون برميل يوميا، وناهيك عن المكتشفات الغاز الجديده وايضا اهتمام المملكه بالطاقه المتجدده وبقيه دول مجلس التعاون الخليجي. فعم نتكلم اليوم، نعم وكاله الطاقه حريصة كل الحرص، ولكن بإذن الله تعالى لا يزال الوضع تحت التحكم، نتمنى أن لا يكون هناك أي تصعيد في قادم الأيام، ولكن وإلى الآن لا يزال حقيقة الصيف يعني موجود، ممكن الحاجة للطاقة قد تكون في بداية الشتاء، وإن شاء الله أن تحل الأزمة قبل ذلك الوقت.
14: أيضا دكتور، أفادت مصادر بأن 7 دول رئيسية في تحالف أوبك بلس تتجه لبحث زيادة محدودة في إنتاج النفط لشهر يوليو تموز المقبل، ما تأثير ذلك على الأسعار برأيك؟
15: والله طبعا أنا أشوف أنه بيكون تأثير حتى جولاي محدود، يعني لن يكون له أي يعني تأثير أو قفزات عالية. عالم مرت تجارب كثيرة وأزمات كثيرة، يعني فلت منهم سياق النفطي، لكن العالم الآن بات مدركا وتلاحظين حتى الحذر اللي تم في أزمة مضيق هرمز، كيف استطاعت الدول وبنجاح، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأوروبية، كذلك روسيا والصين، المملكة العربية السعودية، استطاعوا بنجاح حقيقة امتصاص الأزمة خوفا بأن لا يتكرر سيناريو الرفع، لأن الرفع ليس من صالح الاقتصاد العالمي.
14: أيضا دكتور محمد، يعني أسعار النفط ارتفعت اليوم وسط شكوك المستثمرين في فرص تقدم المفاوضات، مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، هل هذا الارتفاع حسب توقعاتك آن؟
15: أنا أشوف يعني إلى الآن ترى أسعار النفط انخفضت، يعني آخر مرة وصلت إلى 109-110، لكن اليوم وصلت إلى 105 دولار، يعني انخفضت 4 دولار، صحيح لا تزال مرتفعة، يعني كما ذكرتك، يعني إذا كان وضعنا سعر الدولار 80 دولار تعتبر مرتفعة، تتكلمين عن 20 دولار للبرميل واحد. وأيضا سمعنا أن تصريحات وزير المالية السعودي إذا تذكرين، اللي قال إذا أنت تراقب الأسعار الحالية فأنت مخطئ، معناه خلف الكواليس الأسعار أكثر من ذلك، فلتصل إلى 160 دولار، 170 دولار، لأنك كنت تتكلمين عن سلاسل إمداد، تتكلمين عن بوليصات تأمين، تتكلمين عن مسافة أطول بالنسبة لنقل السفن. فإذا إحنا نتكلم عن هناك كوست هيدن أو تكاليف مخفية قد لا تظهر للعلن ولا تظهر للمؤشرات التي تعكس أسعار النفط، فبالتالي الارتفاع أنا أعتبره يعني ممكن أقول لك آني. صحيح أن أسعار النفط لأنها تهم دول العالم كلها تتأثر بأي قرار وأي تصريح هنا ولا هناك، لكن ثقي تماما ان يعني لم يعد مضيق هرمز ذلك البعبع اللي يخوف اسعار الطاقه في المستقبل، تعرفين أيضا الإمارات اشتغلت على مد أنابيب لتجاوز مضيق هرمز. إذا الدول لديها حلول، أيضا مشاركة دول أوروبا للسفن الأمريكية في مضيق هرمز، لأنهم أدركوا بأن هذا المضيق يجب أن يكون مفتوح، لأن هذا مضيق دولي، ممر دولي يهم العالم، يهم الطاقة العالمية. فبالتالي الآن في ظني حتى الصين في سمعت تصريح الأخير أن هذا المضيق يجب أن لا يؤخذ عليه رسوم ويجب أن يكون مفتوحا. إذن أعتقد هذا درس لنا جميعا نغم، بأن نعي بأن العالم قرية صغيرة، العالم مهما تباعدت مسافاته إلا أنه لا يزال قرية صغيرة يؤثر ويتأثر ببعضه البعض.
14: أيضا دكتور محمد، السعودية تعيد تشكيل بنيتها اللوجستية والبحرية مع استمرار اضطرابات التجارة والطاقة في الخليج، وذلك عبر خطط لإنشاء كيان لوجستي ضخم، أيضا توسيع خدمات الشحن في البحر الأحمر. كيف يمكن أن تضمن هذه الخطوة الاستقلالية الطاقوية للمملكة؟
15: أحسنتي. المملكة العربية السعودية زي ما قلت لك هي ما تأخذ الفعل وردة فعل. المملكة دائما تستفيد من الأزمات وتشتغل من زمان، يعني زي ما قلت لك موضوع الشرق غرب اللي هو اللي مدوه في السبعينات، يعني الواحد يقول قبل 40 عام. نعم المملكة تدرك، تقرأ المستقبل جيدا. اليوم المملكة قاعدة تعيد تموضع نفسها لوجستيا، لأنها هي تعتبر هب تجمع ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأيضا المملكة في العشر سنوات الماضية مع انطلاق رؤية المملكة 2030 عملت بشكل دؤوب على تطوير موانئها بشكل كبير، عمقت الموانئ، أضافت يعني مدرجات أو منصات للسفن، كذلك منصات للحاويات. اليوم المملكة تجاوزت عدد الحاويات فيها 25 مليون حاوية يا نغم، كانت 10 مليون. أنت تعرفين أعلى ميناء في العالم اللي هو شنغهاي، طاقة الاستيعابية السنوية تقريبا 54 مليون. إذا نتكلم السعودية اليوم تجاوزت 25 مليون، والعمل يعني مستمر الآن في تطوير منافذها اللوجستية. بالأمس القريب كان هناك اتفاق على توقيع اتفاقية طريق لوجستي جديد يربط ميناء جدة الإسلامي بصلالة في سلطنة عمان الشقيقة، ويرتبط أيضا بجيبوتي. إذا احنا نتكلم الآن هذا طريق، ناهيك عن الطريق الآخر اللي راح يربط الهند بدول الخليج بأوروبا. إذا العالم يشتغل الآن ليل نهار، لأن أصبح هناك ضرورة جدا تفعيل الممرات اللوجستية. المملكة لديها أيضا طرق يعني تعمل على القطارات بشكل كبير. لا تنسين هناك مقترح لقطار يربط المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية بتركيا الشقيقة. إذا احنا نتكلم الآن عن طريق سوريا طبعا. إذا نتكلم العالم قاعد الآن يتشكل، ليش؟ لأن ما يبغون أي تأثيرات على أسعار السلع والخدمات. اليوم يحاولون يستفيدون من الذكاء الاصطناعي، يحاولون يستفيدون من يعني يعملون استقرار جيوسياسي من خلال الربط اللوجستي، لأن لما تكون مصلحتي معاك أنت يا بلد إكس ولا واي ولا زد، فبالتالي أنت تحرص على أن لا تتأثر هذه المصلحة من أجلك ومن أجل اقتصادك وأيضا من أجل العالم. إذا أنا أشوف أن القرن 21 أتكلم عن الربع الثاني من القرن 21 حيكون هو العالم يعيد تشكيله، حتظهر طبعا دول ذات تأثير كبير. المملكة العربية السعودية تعتبر رقم صعب اليوم في المجال سلاسل الإمداد نظرا لموقعها الكبير، واللي وأيضا تتمتع المملكة باستقرار لمسه دول العالم في العديد من الأزمات اللي مرت المنطقتنا، إلا أن المملكة العربية السعودية تحرص كل الحرص بأن لا يتأثر الاقتصاد العالمي من خلال الطاقة، وأيضا المملكة حريصة على ربط العالم مع بعضه البعض لوجستيا. والآن العمل شغال على قدم وساق على تطوير البنى التحتية اللوجستية، يعني من خلال الموانئ سواء كان برا بحرا. انت شفت اليوم الأزمة يا نظم اللي صارت مع دول مع في مضيق هرمز، فتحت المملكة مطاراتها لدول الخليج في الكويت وقطر الشقيقة وكذلك عمان والبحرين، لا عندها من المطارات الكثير، عندها منافذ عديدة. إذا نحن نتكلم اليوم أصبحت المملكة رقم صعب لوجستي لا يمكن تجاهله.
14: نعم دكتور، يعني تم توقيع اتفاقية لحرية التجارة والخدمات بين بريطانيا ودول الخليج، ما أهمية هذه الاتفاقية؟
15: هذه نغم يعني حقيقة خطوة جدا، أنا كنت أتحدث عنها كثير، حتى أتحدث مع طلابي في الجامعة عن ضرورة توقيع تحالفات بين كتلة الخليج. الخليج حان وقت تكامله، حان وقت اتحاده الآن وترابطه، لكن لن يترابط ولن يتكامل إلا بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات. بريطانيا طبعا صديقة، بلد يعتبر سادس اقتصاد في العالم، إن حريصين حقيقة كل الحرص على يعني وعملت مشكورة الأمانة العامة المجلس التعاون الخليجي على يعني مفاوضات من 2022.

0: تتجاوز حجمها أكثر من 3.5 إلى 4 تريليون دولار. هذه المبالغ هذه ممكن أن تستفيد منها بريطانيا فيما يتعلق كذلك أيضا ممكن أن تنقل السعودية منتجاتها غير النفطية، لا ننسى ودول الخليج، دول الخليج الآن عندها منتجات متميزة ذات جودة، عندنا اللي هو ميد ان سعودي أو صنع بالسعودية، حريصة الآن في عندنا ستاندر معين الآن يضاهي أو يتماشى مع الستاندر الدولي، إذا منتجاتنا جاهزة للانطلاق في دول العالم، ومن خلال بوابة بريطانيا ممكن أن نصل إلى دول. ناهيك عن السياحة كذلك، دول الخليج حريصة على السياحة ولديها يعني اهتمام كبير، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية انتهت للتو من مشروع سياحي كبير في الجدية، يعني ما شاء الله حصل على جائزة أو على جنس الأرقام القياسية فيما يتعلق بالألعاب المائية والألعاب للأطفال اللي هي يسمونها الأثعوانية اللي جاية من الأفعى، عرف فيها اللي دائما هذه حصلت على رقم قياسي في جنس. إذا احنا متوقعين كذلك هناك بنى تحتية للفنادق، وبالتالي متوقعين سياح كثير، منطقتنا ثرية جدا فيها أماكن سياحية يحبونها الغرب، يحبون يكتشفون مناطقنا لأن فيها آثار قديمة، لا تنسى أنها أقدم بلد في العالم، يعني أول بيت أنزل للناس الذي ببكة اللي في مكة المكرمة، أول بيت أنزل في العالم من الله سبحانه وتعالى كان في مكة المكرمة، إذا احنا أول بلد أقيم حضارة هي المملكة العربية السعودية. احنا نتكلم الآن فرصة الناس يبغون يكتشفون يتعرفون على المعالم المنطقة على الناس على العادات على التقاليد، اليوم نتكلم عن السياحة الثقافية، إذا دول مجلس التعاون الخليجي حتستفيد من هذه الاتفاقية مع بريطانيا، عندهم 70 مليون نسمة بريطانيا، أيضا قوة الناتج الفردي من الناتج القومي الإجمالي كبير يتجاوز تقريبا 65-70 ألف دولار، وهذا فرصة يعني أيضا أن نستفيد من هذا العدد الكبير من البريطانيين اللي يأتوا إلى منطقتنا. إذا تتكلمين عن القطاعات تهمنا في الخليج مع بريطانيا، تقنية الذكاء الاصطناعي، صناعات الدوائية، اللوجستكس، البيانات كذلك، بريطانيا شاطرة في قوة البيانات، والمملكة حريصة كل أرض ودول الخليج على قطاع البيانات.
1: الشركات الكبرى يا دكتور محمد تتوقع أن استمرار إغلاق هرمز يهدد أمن الطاقة في أوروبا، هل يمكن أن تكون دول الخليج منفذا لأوروبا؟
0: بلا شك، يعني لا ننسى الآن السعودية ترى لها تواصل مع اليونان، اليونان الصديقة حقيقة، هذا البلد اللي أنا أحترمه كثيرا، يعني لازم نتذكر عندما سحبت أمريكا الباتريوت أول من وقف على المملكة العربية السعودية هي اليونان الصديقة، ونذكر زيارة سمو ولي العهد لليونان عندما يعني تم التوقيع معهم على تصدير الهيدروجين الأخضر والأزرق إلى اليونان، وهذا طاقة نظيفة تحتاج أوروبا، إذا عندنا اليونان تعتبر بوابة لمثل هذه الطاقة، بريطانيا كذلك ممكن أن يكون بوابة للطاقة والطاقة النظيفة. أنا أتوقع أنا متفائل جدا، هم يتوقعون أن بيكون النمو السنوي بالنسبة لبريطانيا من هذه الاتفاقية حيكون 3.5% مليار جنيه استرليني، يعني تتكلمي تقريبا عن 7 مليار دولار، لكن أنا في ظني حيكون المبلغ أكبر من ذلك، يعني حيساهم هذه الاتفاقية بأن بريطانيا ستستفيد أكثر من 100 مليار دولار حتى 2035، وأيضا دول الخليج حتستفيد يعني قرابة هذا المبلغ أو أكثر. إذا حان الوقت الآن حقيقة، دول الخليج ترى ذكية جدا وقاعدة تستثمر يعني بشكل كبير في بناء التحتية في رؤوس أموالها بشكل ذكي، لأن العالم لا يعترف بالأغبياء، العالم اليوم عالم ذكي، عالم يحتاج حقيقة أن نكون نستفيد من كل شبر يضيف قيمة لاقتصادنا، ويعني سواء من خلال تحالفات من خلال الشراكات. إذا احنا نتكلم اليوم عن دول الخليج ليست كما هي في السابق، دول الخليج الآن أصبحت رقم لوجستي صعب، أصبحت رقم في نمو الاقتصاد العالمي صعب، أصبحت رقم في مجال الطاقة العالمية صعب، وعلى العالم أن يدرك، وبدأ العالم حقيقة يدرك بأن هذه المنطقة، ما لذلك تشوفين هناك زيارات مكثفة على مستوى الأعمال، تونا كنا نتحدث أنا ونتحدث أنا وياك يا نغم خلف الكواليس لما قلت عن اللي في بطولة برج اللي هي الاجتماع اللي يربط رجال أعمال مع

0: في روسيا.
1: فعلا يا دكتور، يعني السعودية هي ضيف الشرف على المنتدى الاقتصادي الدولي الذي سيعقد هنا في روسيا في مدينة سان بطرسبرغ الشهر المقبل. حوالي 200 رجل أعمال سعودي يشاركون في هذا المنتدى برئاسة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يعني كيف ترى هذا التعاون بين السعودية وروسيا؟
0: أحسنت، وأنا أتمنى حقيقة من روسيا الاتحادية الصديقة أن تؤسس شركة طاقة عالمية تدخل مناصفة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذه الشركة طبعا تكون هدفها هو الاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية. يعني نتكلم عن اقتصاد المستقبل اليوم، هذا مهم جدا أن نقرأ ماذا يحتاج العالم بعد 2050 من خلال هذه الشركة. أعتقد تماما حيكون حجمها كبير جدا في 2050 لو بدأت الآن واستثمرت جيدا. لأن نتكلم عن بلدين يشكلون 50% من الطاقة النفطية العالمية يا نظم. إذا لو اجتمع هذا البلدين على شركة كبيرة جدا تتولد عنها شركات تحت هذه الشركة الكبيرة، أعتقد تماما حتكون تريليونية وحتنافس بشكل كبير، بل ستستثمر في مناطق متعددة في دول العالم. إذا استطعنا حقيقة أن نربط دولتين كبيرتين في مجال الطاقة، وأيضا أن نستفيد من بعضنا البعض، كل له تجارب في مجال الطاقة. أرامكو عملاق تعتبر رقم واحد أكبر شركة في العالم، لديها من الخبرات ولديها من الاستكشافات ولديها من اللي هو براءات الاختراع. أرامكو تري ذكية جدا وعندها آلاف براءة الاختراع. إذا ممكن لأن إحنا لم يكن بيننا أي انقطاع مع الدول الغربية، بالعكس استفدنا منهم، استفادوا منا. روسيا ممكن تكون بعيدة شوي عن الدول الأوروبية، إذا ممكن أن يستفاد مما لدى أرامكو من خبرات ويعني براءات اختراع ويؤسسون هذا الكيان. أتمنى حقيقة خلينا نقول رأسة يعني حلوة جاية من روسيا وسعودي أرابيا. رأسة أنا هذا اقتراح عبر أثير سبوتنيك، يعني أن تكون حقيقة هذه الشركة تؤسس وبسرعة برأس مال خلينا نقول 10 مليار في البداية، يرتفع حقيقة مع مرور الوقت، ويسمح أيضا الصناديق الاستثمارية أن تستثمر ثقة تماما، أي تقدر تطرح سندات بالراحة، يدخلون صناديق رأس مالية كبيرة تستثمر في هذه الشركة، لأنهم يعلمون من هي روسيا الاتحادية ومن هي المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة.
1: أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد بن دليم القحطاني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في قوانين الاقتصاد. وفي سوريا، وبعد احتجاجات من المزارعين السوريين على التسعير الحكومية لمحصول مادة القمح، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدولي ومستشار مجلس النهضة السوري الدكتور عامر رفعت. أهلا بك دكتور عامر معنا في قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذا القرار من قبل الرئيس الشرع لتشجيع المزارع من أجل تسليم المؤسسة السورية للحبوب لمحصوله، كيف يساعد القرار المزارع السوري برأيك؟
2: بالتأكيد هيك قرارات نسميها نحن ارتجالية، يعني هي لا تدرس الملفات كلها في بعد متكامل، يعني هون نوع من الإرضاء للمزاج الشعبي أو الحال العام السائدي، فبتنشأ البلد تدار بقرارات ارتجالية. هذا من المفروض كان يكون في خطط ورؤية استراتيجية، وقبل ما نصل لها المرحلة لازم يكون في الرؤية، الخطة، الأهداف، المعايير تحسب كلها ضمن معايير التكلفة والعائد. أما هذا لم يحدث في سوريا، بعدنا ما زلنا أمام اقتصاد عشوائي سميه، يعني اقتصاد لا يدار مركزيا بالمعنى المهني للكلمة، ولكنه يدار مركزيا بقرارات من شخص واحد اللي هو الرئاسي أو الرئيس. فلذلك المعضلة الكبيرة هذه انحلت مؤقتا مسألة بيع الإنتاج من الحبوب للحكومة، ولكن ذلك لا يعني حل المشاكل الأخرى التي سترافق ذلك إن كانت متعلقة بهذا القطاع أو قطاعات أخرى مختلفة. يعني نحن أمام يعني مرحلة فشل إداري مؤسساتي، فشل في بناء الدولة، لذلك تدار بهالطريقة اللي شبيهة بال يعني النظم الفاشلة للأسف الشديد.
1: كما تعلم دكتور عامر، سوريا كانت من أهم الدول من حيث الأمن الغذائي، كان لديها اكتفاء ذاتي في القمح. ما الخطة برأيك لإعادة إحياء القطاع الزراعي في سوريا؟
2: نحتاج أولا إلى الأمن والاستقرار، لأنه كان أحد الأسباب الرئيسية في عدم قدرة الفلاح والمزارع السوري على الإنتاج خلال فترات 14 سنة الماضية. واليوم نحن أيضا عم نشهد حروب يعني في مناطق متفرقة، نعرف أن المنطقة الشرقية منطقة متوترة حاليا. إذا الاستقرار والأمن، عودة الشباب بدل أن يذهب يعني طاقة الشباب أن تذهب إلى الالتحاق بالجيش والأمن والفزعات، هذه الشباب مفروض أن يعني تكون عم تشتغل بحقولها. يحتاج القطاع الزراعي أيضا لأهم عناصر مدخلات الإنتاج وهي القطاع الكهرباء. يعني مناطق كثيرة في الجزيرة السورية بدون تحريك للآبار اللي معتمدة على الطاقة، يعني نحن مش أمام إنتاج كثيف كما كان في فترات معينة. إذا الطاقة الكهربائية، أسعار الوقود المرتفعة جدا، هذه يعني أنه تكلفة الإنتاج بتكون عالية، وبالتالي ما في حافز للفلاح أنه ينتج هذه المحاصيل. عندنا أيضا المكنن، السماد الطبيعي اللي نحتاجه في أكثر من مجال، في أكثر من منطقة، حسب هناك مناطق مروية ومناطق غير مروية، سماد الطبيعة بترتفع أسعاره عالميا، أيضا هذه ستشكل عبء على الفلاح على المزارع. والنقطة الأهم هو التسويق، يعني التسويق، يعني نحن محتارين في سوريا، أو بالأحرى ما رأسوا على بر في فهم ما هو السوق، ما هي الهوية الاقتصاد السوري. هم يعني بيحكوا بسوق حرة والواقع شيء ثاني، حتى السوق الحرة إلى مفاهيم مختلفة. هلأ المزارع إذا بظل مصيره مرتبط بقرارات حكومية فهذه مصيبة كبيرة، وبالتالي المزارع حتى تتم عملية التسويق بشكل صحيح تحتاج إلى بنية سوق متكاملة. يعني سوق مش بس بنية تحتية، طرقات أيضا بيحتاج المزارع، المكنن كما قلنا بيحتاج المزارع، يحتاج إلى مؤسسات قانونية قضائية، يحتاج إلى استقرار مؤسساتي وحوكمة. الحوكمة مفقودة كليا في سوريا، يعني نحن ما بنعرف كيف المؤسسات عم تشتغل، وكيف قطاعات الاقتصاد عم تشتغل، كيف البنوك عم تشتغل. نحن أمام مرحلة كتم تام للمعلومات مع ملاحظة بارتفاع الأسعار والفساد المستشري وتجاوزات القانون بكل مكان في سوريا للأسف الشديد.
1: ولكن يا دكتور، كما تعلم المنطقة برمتها تعاني من شح المياه والجفاف، كيف يؤثر ذلك على المزارعين السوريين؟
2: بالتأكيد نحن اليوم أمام ثورة المعلومات في أوج يعني مراحلها، اليوم أمام حضور الذكاء الاصطناعي. الزراعة اليوم التقليدية لا يمكن لبلد مثل سوريا أن تنافس، أن تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وبالتالي نحن أمام تحديات. المحصول نفسه على سبيل المثال القمح التقليدي السوري على أهميته، ولكن إنتاجيته ضعيفة أمام أنواع جديدة، صنوف جديدة من القمح. إذا نبدأ بمسألة يعني البحوث الزراعية، مخزن للزراعة والبذور، هذه موجودة بكل الأماكن، المهندسين المحترفين. نرجع ننتقل لنقطة المياه، من أكبر التحديات اللي عم تواجه سوريا ومنطقة الشرق الأوسط كما ذكرت حضرتك، الجفاف. إذا أحد التقارير العلمية أنه سوريا بتمر تقريبا كل 4 سنوات بمرحلة جفاف. إذا هذا كيف نحله؟ نحله أيضا بإعادة النظر والعمل على البنية التحتية المائية، يعني سدود جديدة، مسطحات مائية جديدة، والأهم هو عملية الترشيد في الإسقاء، يعني في عنا الإسقاء بالتنقيط، بالإضافة لأنه في أنواع جديدة أيضا من المحاصيل اليوم صارت تأكل أقل ما يمكن من المياه. إذا نحن بدنا ندرس هذا الوضع الجديد اللي هو نقص وندرس المياه، وكل سنة عم يسوء الوضع ليس على مستوى المناخ اللي عم نقول كل 4 سنوات تقريبا، وإنما أيضا المياه القادمة يعني ينبيع الرئيسي لسوريا بتركيا، وبالتالي نحن هذا الوضع يعرضنا لأزمات سياسية دائما. وعم نشوف نحن السياسات التركية باتجاه المسألة المائية في سوريا كل سنة عم بتخف كمية المياه المتدفقة في نهر الفرات. فإذا جمع التحديات هذا لا يمكن للمزارع بنفسه أن يحلها، هذا بده مشروع دولي، مشروع تنمي، رؤية استراتيجية. الدول والأخص الخارجي من النزاع والحروب لابد أنه تضع بعين الاعتبار الأول إعادة التعافي، أن يكون في عندها رؤية استراتيجية للأمام. بدون دعم ومساندة، وعلى الخصوص بعد الحرب كما قلنا، فلا يمكن للمزارع ولا قطاع الزراعة أن يعيد إنتاج نفسه. فلذلك تحديات كبيرة جدا، ولا أرى حتى الآن ضمن المعطيات إنه هذه الحكومة قادرة، أو هذا النهج خلينا نسميه، أو هذه السلطة الأمر الواقع لم تعرض حتى الآن رؤية استراتيجية وخطط تخص إعادة أو إنتاج القطاعات الرئيسية في الزراعة والصناعة. وهنا لابد من الإشارة أيضا فيما يخص قطاع الزراعة والمزارع، أن المزارع لا يكفي أن ينتج المادة الغذائية القمح أو الشعير، وإنما تحتاج إلى صناعات تحويلية تكون مطلوبة في السوق. فكل متكامل نسميها يعني من الخلف ومن الأمام، القطاعات في بنية إنتاجية متكاملة تدير عجلة الإنتاج، وبالتالي كل القطاعات تنمو بالطريق يعني بشكل طردي مع بعض البعض. فهذا للأسف مفقود في سوريا ومعطل بالكامل سلسلة الإنتاج التي تعطي التصور عن ماهية الأوضاع في الاقتصاد السوري.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: مساء الخير من صوت كل لبنان، ننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الأم تي في.
5: تتحدث عن اللمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وروبيو يرى فرصة لاتفاق جديد بين واشنطن وطهران. الدوري اللبناني لكرة السلة يعود إلى الملاعب وسط أجواء حماسية وانطلاق المرحلة الحاسمة.

0: مساء الخير. تحل المئوية الأولى للدستور اللبناني فيما تحاول الدولة استعادة حضورها الكامل على الأرض وحصر السلاح بيدها وتثبيت الاستقرار والسير في مسار سلام دائم يعيد للبنان موقعه ودوره وثقة الخارج به. لكن هذا المسار لا يبدو مفروشا بالهدوء، بل تحاصره المطبات الداخلية والضغوط الخارجية وسط سباق بين منطق الدولة ومنطق الحوار. وبينما تواصل الدولة اللبنانية إعداد أوراقها لجولة 29 من أيار، يبقى لبنان مطالبا بالإفاء بالتزاماته الأمنية والسياسية في مقابل تمسكه بأولوية إلزام إسرائيل بوقف النار الكامل. وفي هذا السياق تشير معلومات الام تي في من واشنطن إلى أن ملف التنسيق الأمني المباشر بين لبنان وإسرائيل سيكون مطروحا على الطاولة، إلى جانب ربط ملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية بمسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في واحدة من أكثر المقاربات الدولية حساسية منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. في موازاة ذلك، يسعى لبنان الرسمي إلى فصل مساره عن مسارات الاشتباك الإقليمي في وقت تتحدث فيه إيران عن اللمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم مع واشنطن. والرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد، فيما يتوعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف برد ساحق إذا عادت الولايات المتحدة إلى خيار الحرب. فهل تتجه المنطقة ومعها لبنان نحو جولة من التصعيد؟ أم أن الشرق الأوسط يقف فعلا أمام فرصة نادرة لمسار استقرار طويل؟ البداية من الولايات المتحدة والتفاصيل مع الزميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير، هل دخل لبنان فعليا مرحلة العقوبات مقابل السلام؟ وهل تحاول واشنطن إعادة رسم التوازنات السياسية عبر الضغط على حلفاء حزب الله قبل بطبيعة الحال مفاوضات 29 من أيار؟
1: عادي، بحسب الكواليس الأمريكية فإن العقوبات الأخيرة لم تكن موجهة فقط ضد شخصيات مرتبطة مباشرة بحزب الله، بل شملت أيضا شخصيات قريبة من حركة أمل والثنائي الشيعي بإطار مقاربة أمريكية جديدة تعتبر أنه أي طرف يساهم ولو سياسيا أو لوجستيا في حماية نفوذ حزب الله في لبنان أو عرقلة مسار السلام قد يصبح معرضا للعقوبات مستقبلا. وبحسب التقديرات داخل بعض الدوائر الرسمية في واشنطن، فأن الرسالة الأمريكية تتجه من أسفل الهرم إلى أعلاه في محاولة لانتزاع مواقف أكثر وضوحاً من عين تينة تجاه ملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الأمريكية لدفع لبنان نحو ترتيبات أمنية وسياسية جديدة جنوباً. وفي المقابل تراقب الإدارة الأمريكية ما إذا كان حزب الله يعتمد سياسة المماطلة والتصعيد المدروس لتعطيل أي تفاهمات نهائية، وسط قناعة داخل بعض دوائر بواشنطن بأنه إيران تحاول شراء الوقت مع إطالة أمد المفاوضات سواء بالملف النووي أو عبر الساحات المرتبطة فيها بالمنطقة ومنها لبنان. أما في كواليس المفاوضات في البنتاغون المرتقبة، الأمريكيون يدفعون فادي نحو إنشاء آلية أمنية مباشرة بهذا التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي بوساطة أمريكية، مع ربط أي إعادة أعمار أو مساعدات مستقبلية بمسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبالوقت نفسه تعتبر واشنطن أن حزب الله يحاول إفشال المسار عبر التوترات الميدانية والرسائل العسكرية، لذلك هنالك تركيز أمريكي كبير على منع أي تصعيد قبل 29 من مايو. بالأخير يركز الوفد اللبناني فادي على وقف الضربات والانسحاب من النقاط المتنازع عليها أولا، أما الإسرائيليون رح يضغطوا لفرض ترتيبات أمنية طويلة الأمد على الحدود. هذه الرسالة من واشنطن.
0: فادي، شكرا لك أنتوني.
2: في ملف التفاوض أيضا، رص أمريكي بالعقوبات قبيل رص الصفوف للتفاوض. وسعيد للأم تي في البديل عن نبيه بري هو نبيه بري بالنسبة إلى واشنطن. راوي نصار.
3: مسيء بإني أنا بري ما بحليش على الرص.
4: عبارة بري الشهيرة هذه ردا على موضوع العقوبات قالها خلال إعلان اتفاق الإطار الخاص بالمفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل في الأول من تشرين الأول 2020.
3: وضع العقوبات على الأخ علي حسن خليل وعلى غيره اللي حصل، إذا كان هذا المقصود مش هذا المقصود من الاتفاق، لأنه هذا الاتفاق مثل ما عم قلك كان واصلين له.
4: ستة أعوام مضت ووضعت الظروف رئيس المجلس أمام المعضلة ذاتها مع فرض عقوبات جديدة على حلقته الضيقة، لكن في معركة أشرس.
5: لا بديل عن الرئيس بري إلا الرئيس بري بالنسبة للأمريكان، بدهم إنجاح هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وأعتقد بأنهم يظنون بأن الرئيس بري كان بيقدر يعمل أكثر وما عم بيعمل، وبالتالي بعثوا رسالة أولا موجهة للرئيس بري عم يقولوا لو بدنا نطالك كنا طالناك، نحن رايحين إلى إعادة ترتيب العلاقة على قاعدة انسحاب إسرائيل من لبنان، عودة النازحين وإعادة الأعمار. طب أنت يا رئيس بري ليش ضد هذا الموضوع ومعنك عم بتساعد بكفية؟
4: هذه الرسالة تقرأ قبيل انعقاد الاجتماعات السياسية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في الثاني والثالث من حزيران، لكن الأمريكيين وجهوا رسالة أشد للمرة الأولى عبر عقوبات طاولت شخصيات عسكرية وأمنية.
5: وقت عم بيبعتوا رسالة أيضا لرجال أمن شيعة عم بيقولوا لأي ضابط شيعي اليوم، لأي قاضي شيعي اليوم، لأي مدير شيعي اليوم، لأي موظف شيعي اليوم بالدولة اللبنانية، إذا بدك تستمر أنك تقدم هدايا سياسية وغير سياسية لحزب الله قد يكون مصيرك مثل مصير الضباط اللي وضعت أسمائهم على لائحة العقوبات. هذه الطائفة أصبحت اليوم بحالة النكبة، بحالة النكبة الاجتماعية والنكبة السياسية، معولين على أن الرئيس بري قد يقود عملية إنقاذها، ووجهوا له رسالة امبارح يا بتروح بهذا الاتجاه يا أنت وياهم راح تروحوا باتجاه آخر.
4: وفي هذا الوقت يستعد الوفد العسكري اللبناني للتوجه إلى واشنطن في اليومين المقبلين للمشاركة في اجتماع البنتاغون.
0: ومن السياسة إلى الميدان، إسرائيل توسع جغرافيا الغارات لتصل إلى البقاع، وارتفاع أعداد الضحايا والمسيرات على علو منخفض تغطي مساحات واسعة من الجنوب. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي قبلاوي. مساء الخير.
6: يعني مثل ما كنا عم نحكي
0: اليوم ببيروت في كتير سمعنا درونز،
6: صح،
0: واللافت توسيع رقعة الغارات.
6: فعلا اليوم كان في اطباق جوي على لبنان بشكل كامل وتحديدا من الجنوب وصولا الى بيروت. سنتابع سويا كل التفاصيل. 958 يوما منذ حرب الاسناد الاولى، 82 يوما على هذه الجولة، وهي كسرت كل الارقام خلال الحروب الماضية بين اسرائيل وحزب الله. ننتقل إلى خريطة الساعات الأخيرة من العمليات العسكرية وتحديدا إلى الغارات الإسرائيلية. نلاحظ أيضا أن كل هذه الغارات الإسرائيلية بخط مستقيم من جنوب الليطاني وصولا إلى منطقة شمال الليطاني، وحتى أن تخطت شمال الليطاني لتصل إلى هذه النقطة تحديدا وهي البقاع الغربي والبقاع أيضا الشمالي. ننتقل هنا هذه الغارات التي حصلت يوم أمس، ندخل هنا إلى هذه السلسلة، سلسلة الجبال. وطبعا هذا التصعيد الإسرائيلي مرتبط حكما بأيضا تطورات الميدان وتطورات المفاوضات، علما أنه منذ بعض الوقت القناة 12 الإسرائيلية قالت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات على لبنان، وهو أبلغ سكان الشمال. أما بالنسبة إلى العمليات البرية، هذه المنطقة هنا باتجاه حديثة، دخل الجيش الإسرائيلي إلى هذه البلدة التي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن الحدود، ولكنه في بعض المناطق خرج. وطبعا ننتقل أيضا بالأخبار إلى الفيديوهات التي وزعت في الساعات الأخيرة، وقبل هذا أيضا كان هناك إنذارات، ولكن ننتقل إلى هذه اللقطات للغارات الإسرائيلية على أكثر من منطقة جنوبية، منها سور، منها النبطية، إضافة إلى تول. وكذلك كانت اليوم الغارات عنيفة جدا، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا، تخطت عدد الضحايا في لبنان 3123، وأعداد الجرحى تخطت 9500، علما أن هناك عدد من الجثث ما زالت تحت الأنقاض في عدة بلدات لبنانية. هذه المسيرات التي تحدثنا عنها علو منخفض جدا، هذه كانت فوق عين التين وفيردان في هذا اليوم. وإضافة أيضا إلى أن الغارات التي وصلت إلى حبوش كانت عبارة عن حزام ناري نفذه الطيران الإسرائيلي. أما فيما يخص الفيديوهات التي وزعها الجيش الإسرائيلي، قال أنه استهدف 85 نقطة لحزب الله في البقاع وفي الجنوب وصور. أما حزب الله فأعلن عن 8 عمليات عسكرية حتى هذه الدقيقة، وطبعا استخدم للمرة الأولى الدفاع الجوي في سماء البقاع، علما أن الجيش الإسرائيلي أنذر في هذا اليوم 15 بلدة لبنانية منها بلدات في قضاء جزين. عودة لعند فاتح.
0: شكرا لك صبحي.
2: إلى ذلك جيروزاليم بوست تكشف تفاصيل جديدة حول عملية البيجرز، كيف دفع بحزب الله إلى رفع العدد وكيف تمكن الموساد من تفخيخ 5000 جهاز. تقرير حسن الرفاعي.
7: كان هذا هو المشهد الذي تحدث عنه العالم، 42 ضحية وأكثر من 3000 جريح وإرباك في صفوف حزب الله بعد اختراق غير مسبوق وسقوط وسيلة التواصل التي كان يعول عليها. بعد سنتين لا تزال تفاصيل عملية اختراق الموساد لحزب الله وتفجير أجهزة البيجر والووكي توكي تتسرب، وآخر الفصول ما نشرته جيروزاليم بوست عن شخص في الموساد تقاعد ونشر كتابا حول العملية لقب باسم آدم لإخفاء هويته. التحدي الأول الذي واجه الموساد هو كيفية بيع الحزب أجهزة البيجر، فعرض أي جهاز من قبل مصنع سيثير ريبة الحزب وقيادته التي كان جزء منها قد أبدى اعتراضه على شراء الأجهزة، إلا أن ما ساهم في إتمام العملية قرار المصنع المعتمد لشراء البيجرز التوقف عن تصنيع الجهاز، فاضطر الحزب إلى تبديل الطراز المعتمد وتحرك الموساد سريعاً. ووفقاً للكتاب، طلقت موظفة في الشركة تدعى تيريزا اتصالاً من حزب الله لرفع عدد أجهزة البيجرز المطلوبة من 500 إلى 5000، وهي قفزة جاءت نتيجة حملة طويلة قامت بها مديرة كبيرة في الموساد لقبت بعينات، وتواصلت مع تيريزا تحت غطاء سيدة أعمال تدعى ليلي، وقد عملت على تدريبها حول كيفية التعاطي مع رئيس جولد أبولو المصنع لأجهزة البيجر بهدف اختراق سلسلة التوريد الخاصة بحزب الله، إلا أن تفخيخ 5000 جهاز بيجر بمهلة زمنية قصيرة أربك الموساد بسبب الكمية الضخمة، وكان النقاش قائما على وجوب رفض الأمر وإلغاء العملية على قاعدة أن الاستعجال قد يؤدي إلى حدوث أخطاء، ما قد ينسف العملية ويدفع حزب الله إلى التدقيق بأجهزة الواكي توكي التي بحوزته ويكتشف أنها مفخخة. هذا الواقع دفع برئيس الموساد لإعادة تخصيص الموارد والأفراد من مشاريع أخرى للمساعدة في إنتاج أجهزة البيجر وتحويل صالة الألعاب الرياضية وغيرها من مناطق الترفيه التابعة للوكالة مؤقتا إلى مناطق خطوط تجميع أجهزة البيجرز.
8: هيدا الخلية واللي بإيدكم يا إخوان ويا أخوات، هذا جهاز تنصت.
7: حتى لحظة التفجير حصلت نقاشات كبيرة بين الجيش الإسرائيلي والموساد، فالأول كان يفضل التأجيل، إلا أن مسؤول الموساد في النقاشات الدائرة جزم بأن تأجيل عملية تفجير البيجرز التي وصل التحضير لها إلى مراحل متقدمة جداً وباتت على مشارف النجاح سيحتم فشلها ويكون إضاعة لفرصة كبيرة، وهو ما حصل، واستدعى بعد ساعات بتفجير أجهزة اللاسلكي ومن ثم اغتيال السيد حسن نصر الله، كل ذلك كمقدمة لإطلاق الحرب على حزب الله.
2: داخليا، الأرقام تظهر تغيرا في المواقف السياسية تجاه العلاقة مع إسرائيل إثر الخسائر المتراكمة إلا لدى فئة واحدة. التفاصيل مع غريسيا أنتون.
9: كشف استطلاع أجرته الدولية للمعلومات على عينة من 2000 مواطن لبناني من مختلف الطوائف والأعمار عن تحولات صادمة بالرأي العام. الاستطلاع شمل شؤون داخلية مرتبطة بالحرب والعلاقة مع إسرائيل. بالأرقام، ارتفعت نسبة المؤيدين للتطبيع من 13.2% لأكثر من 30%، بوقت أيد نحو 49% من اللبنانيين توقيع اتفاقية سلام، بعد ما كانت النسبة 25% فقط قبل 9 أشهر، أي بآب 2025. هالارتفاعات بيساوي الضعف بوقت قياسي. التأييد الطائفي حول موضوع السلام أتى على الشكل التالي: 84.2% من الدروز أيدوا السلام، الموارنة بنسبة 76.5 أيدوا الموضوع، الأرثوذكس 72.2% من المستطلعين أو أيدوا موضوع السلام، والسنة بنسبة 51.6%، وبس الشيعة بوقت 7.9% منهم أيدوا السلام. بما خص التفاوض المباشر مع إسرائيل أيدوا 49% من المستطلعين، واللافت هون عامل العمر، فالشباب بين 21 و 29 سنة رفضوا التفاوض بنسبة 58%، بوقت أيدوا 79% من اللي تخطوا عمر 70 سنة. وعن افتتاح سفارة إسرائيلية ببيروت 54% رفضوا الفكرة رفضا قاطعا، وافق 21% وهو رقم كان يعد من المستحيلات. الفئة الأكثر رفضا للمحادثات المباشرة مع إسرائيل أو للتطبيع معها هي الشيعية، وراي ملخص للنسب حول كافة المواضيع. لتحليل هالأرقام بينضم لنا الباحث بعلم النفس السياسي والاجتماعي دكتور رمزي أبو اسماعيل. أهلا بك دكتور رمزي. قراءتك للأرقام اللي عرضناها؟
10: ما في شك أنه في متغيرات عم بتصير، ممكن فهمها من زاوية طائفية، الهوية الطائفية عم بتفرج أنه في اختلافات بالطوائف، بس منا المسبب الوحيد، في مسببات اضافيه ساهمت، منا التعب من الحرب، التعب من الوضع الراهن، انعدام الثقه بالحزب وفي الدوله، الرغبه بمستقبل افضل، الرغبه بان يكون هناك افق للبنانيين، الوضع الراهن اصبح متعب، الناس بحاجه الى حل مهما كانت.
9: هل الارتفاعات رح تستمر مع الوقت برايك؟
10: كل ما الوضع الراهن على ما هو اعتقد انه الارقام سوف تستمر في الارتفاع.
9: شكرا لك دكتور رمزي. لبنان عم بمر بلحظة استثنائية، حيث يعيد التعب الجماعي تشكيل المواقف، ولكن من دون ما يمحي الانقسامات الطائفية العميقة. هذا كل شيء عادل عندكم.
11: شكرا.
12: غريسيا. القراءة السياسية للأرقام خصوصا على المستوى السني عبر عنها الكاتب السياسي صالح المشنوق في مقابلة أجرتها الزميلة مجدلين لحام.
13: 40% من السنة أيدوا تواصل مباشر بين الرئيس نواف سلام ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، و 52% من السنة أيدوا السلام مع إسرائيل، و 55% من السنة أيدوا التفاوض المباشر اللي عم يكون فيه الرئيس جوزيف عون. بقى فينا نقول اليوم أنه في مرحلة من تاريخ لبنان على مستوى الرأي العام وعلى مستوى الوعي الجماعي حسمت أغلبية اللبنانيين مع السلام، وأغلبية السنة أيضا مع السلام، وحتى هذا الرقم لا يعبر حقيقة عن الخيار الاستراتيجي اللي أخذ، لأنه هذا موضوع التحدث فيه بيخدعك وبيخدع غيرك لكمية من التعرض والشتيمة والتخوين. هتشوفي مع مرور الوقت وكسر هذا التابو ومزيد من حضور الدولة ومزيد من تأمين الحماية المعنوية والجسدية لمن يتحدث بعنوان السلام، كيف حيصير اللبنانيين والسنة وجزء أساسي من الشيعة أيضا، ثلثين من الشعب اللبناني وثلثين من كل الطوائف مع هذا الخيار الاستراتيجي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد، تينا السلاح الأمضى لدى صندوق النقد الدولي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولة الشماس. سيد نقولة، شو قصة تينا والصندوق النقدي؟ أول شيء اشرح لنا شو تينا.
14: أي أكيد طبعا، هي قصة تينا تعود إلى أيام مارغريت تاتشر اللي كانت رئيسة حكومة بريطانيا من 79 لل 90، وكانت تسمى بالإمرأة الحديدية، يعني كانت مرجة في الاتحاد الأوروبي، وكلمتها ما بتصير اثنين على طول، هي بده يمشي رأيها وما في بدائل. فإذا العبارة الشهيرة صارت there is no alternative T-I-N-A، هي الأحرف الأولى لا there is no alternative. هيدي خدمت إنجلترا بالأول، ولكن بالآخر ضربت إنجلترا وضربت الاتحاد الأوروبي. هلأ المشكلة وين؟ إنه هالنظرية الاستعلائية اتلقفها مجموعة من الدول ومن المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد، وهون لب الحديث. فصندوق النقد طبعا من دون ما يعلن عن ذلك بالتفاوض مع لبنان عم بيستعمل اذا بدك هالشعار انه ما في بدائل. وشفنا هالشيء من 3 جماع، يعني لما صار في اجتماع ثالث للحكومه لاعاده الموافقه على تعديلات صندوق النقد يلي يعني فرضت فرضا، كان في بعض الوزراء جايين يجربوا يناقشوا، قالوا لهم انه ما في بدائل. فاذا تينا عملت شغله المضر في لبنان. هلأ لحسن الحظ بتشوف أنه في مؤسسات صامدة مثل البنك المركزي، مثل الهيئات الاقتصادية. شخصياً أنا أكثر من 50 مرة قلت هون أنه الأزمة اللبنانية نظامية، كنا نواجه بجيوش من المشككين إلى أنه من 3 أيام صندوق النقد بتقرير اعترف أنه الأزمة الاقتصادية بلبنان هي نظامية وبالتالي ما بيموت حق من وراء مطالب. هذا اللي بدنا نقوله. بدنا نقول كمان أنه بلبنان في عنا شخصيات قادرة كمان تواجه وقادرة تصمد مثل رئيس الجمهورية اللي عنده كمان السيادة الاقتصادية ومصرف لبنان. هلا مصرف لبنان
12: يعني هنا عم نحكي سبل المواجهة تينا هي من خلال رئيس الجمهورية ومصرف لبنان
14: وكمان أيضا المجتمع الاقتصادي والهيئات الاقتصادية. كيف عم بيصير هالشيء ست نبيلة؟ مصرف لبنان مثلا عم يجي يطرح طروحات حديثة مبنية على مجموعة من المبادئ أنه أزمة نظامية، أنه السيولة كتير ضيقة بدنا نحسبها صح، أنه بدنا نعطي المودعين حقوقهم، أنه الدولة بدها تسدد أموالها لمصرف لبنان، وأنه بدنا نخلي النظام المصرفي واقف على إجري. فبالوقت يلي الصندوق النقد عنده مقاربة تصفوية منشوف أنه لحسن الحظ مصرف لبنان عنده مقاربة إنقاذية، وبالتالي بسبب هالأفكار الحديثة والمبتكرة بدنا نلاقي له شعار تاني لمصرف لبنان. يعني بوجه تينا بدنا نقول شيء اسمه توني. شو هو توني؟ يعني trust our novel ideas. كون عندكم ثقة، كون عندكم ثقة بأفكارنا المبتكرة. وأنا كلمة ثقة بأنه إذا المسؤولين كان عندهم شوية جرأة بلبنان توني بده يبطح تينا.
0: ما راح نقول
12: بلا تعليق. شكرا لك.
0: شكرا.
12: حربال الإسناد أثرت على القدرة المعيشية للمواطن، فبات سوق الأحد وجهة للجميع. مستلزمات متنوعة، أسعار منخفضة، وتجربة متكاملة للمتسوقين الجدد.
11: بالويك أند في ناس بتتبضع من هون، وفي حوالي 12 ألف شخص بيتسوقوا هون. 100,000 من 1993 بمساحة 7,475 متر مربع، مئات البسطات بتتحول لمدينة مصغرة أساس المفاصلة على السعر.
15: بعد 33 سنة على افتتاح السوق الشعبي وبفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، صارت العائلات الميسورة هي كمان تقصد هيدا السوق بحثاً عن سعر أقل.
11: ملابس، أكسسوارات، أدوات كهربائية، أدوات مطبخ، أنتيكا، كتب، وكل الحاجيات المنزلية متوفرة. واللافت عدد الفيرست تايم بايرز اللي عم يرتفع.
16: أنا من العراق، السوق كتير حلو.
17: هاي أول مرة وبس عم نشوف أغراض. شوفي هون
18: كل حدا هون بزبطنا يا السعر، خاصة نحن أولاد يعني أنه عم ندفع من جيبتنا كمان يعني.
11: البعض بيفتش بالسوق على ستوكات براندز خلصت الترند تبعها.
19: شوف مثلا قطع براندات، بفتش انه على براندات معينه.
20: كيف تتاكد انه اصليه او لا؟
19: بعرف فيهم لانه انا مسافره رايحه وجايه، فبعرف الكواليتي، بعرف النوعيه يعني كيف بتكون.
20: تستحق انك تقولي عم بنزل على سوق الاحد؟
19: اكيد لا.
11: البسطات مستاجره لبنانيين، الا انه نسبه كبيره من اليد العامله من الجنسيه السوريه، ولكل بياع قصه مع السوق.
21: على طول عنا عجقه، وهلا بالنسبة للوضع اللي عم بيصير أكيد أكتر يعني.
22: عنا البنات من الطبقة الراقية.
20: وليه هولي عم يجوا برأيك؟
22: بيقدوا يلاقوا طلبهم بالسوق وبيقدوا يلاقوا السعر المناسب.
23: كنت ولد، خطبت، تجوزت، وعندي أولاد من ورا سوق الأحد الحمد لله.
24: هون كان في أرمن كتير، هلا ضل في شي 4-5 بسطات أرمن.
25: وزع جملة بنص الجمعة وسبت وأحد بسوق الأحد.
26: بنطلون جينز 600,000، كنزي 500,000.
27: هو صاروا كيلو 3 مناشف.
20: ليه بتبيع الكيلو؟
27: هذا الكيلو لزبون أحسن له أول شيء، ولقلنا كمان منيحة،
20: والناس بتنبسط بهيدا التجربة.
27: بتلاقي القطعة صغيرة أوقات بدل ما تاخدها ب300 عم تاخدها ب100 على الكيلو.
11: بعض الأعمال الحرة كمان موجودة، مثل صالون سوق مع ملهم وقصته ب600,000 ليرة. أما الخياطة فأسعارها منخفضة.
20: أنواع كبيرة من المأكولات متوفرة، مثل الفلافل، المقالي، المقانق، الفول، المناقيش، وحتى الحلويات.
28: احنا فضلين بناخد فلافل من عند علي من هنا على طول، كلها أحد هيك.
11: ورا كل بسطة قصة، بي عم بيعي العيلة، بايع ورا المهنة، شاب بلش من الصفر، والمتسوق عم بيحاول يشتري بأقل ما يملك.
12: بعد الإعلان حياة إيفانكا بخطر
0: وتحرك على حافة التصعيد.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
2: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
1: دوري السمراني
2: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
2: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
3: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، تتحرك واشنطن وطهران على حافة التصعيد فيما تختبر وساطة باكستانية مسودة قد تحدد مصير التهدئة. تقرير نامي الخازن.
2: وسط تقارير عن بحث البيت الأبيض خيارات عسكرية جديدة ضد إيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازة في نيوجيرسي وعاد على عجل إلى واشنطن، ما أثار تكهنات بشأن الخطوة المقبلة للإدارة الأمريكية. كما أعلن أنه سيتغيب عن زفاف نجله الأكبر بسبب ظروف متعلقة بالحكومة، فيما نشر مسؤول رفيع في البيت الأبيض فيديو لقاذفة بي2 بعد اجتماع أمني رفيع المستوى. وأضاف ترامب بعدا آخر إلى حملة الضغط عبر الإنترنت بعدما نشر صورة معدلة تظهر إيران بألوان العلم الأمريكي تحت عبارة الولايات المتحدة للشرق الأوسط. كما كشف ترامب أنه سيجتمع مع مفاوضيه لبحث العرض الإيراني الأخير، مرجحا أن يحسم بحلول الأحد ما إذا كان سيستأنف الحرب أو يواصل المسار الدبلوماسي. بالتزامن، تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو عن تقدم في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن واشنطن قد يكون لديها ما تعلنه في الأيام المقبلة. وعلى المسار الدبلوماسي، بحث ترامب أيضا الوساطة الباكستانية في اتصال مع أمير قطر، فيما تعمل الدوحة على منع تحول ملف الملاحة وإمدادات الطاقة إلى جزء من تصعيد أوسع. وفي طهران، غادر الوفد الباكستاني بعد جولة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار لتصبح مسودة الاقتراح محور المرحلة المقبلة. وبحسب التقارير، تشمل المسودة إنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز وخفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والتعويضات والعقوبات والأموال المجمدة، مع تأجيل المفاوضات النووية لفترة تتراوح بين 30 و60 يوما. وبعد لقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف برد ساحق إذ عاودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن إيران أعادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. أما النص النهائي لمذكرة تفاهم محتملة فلا يزال وفق مسؤولين إيرانيين قيد المراجعة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، فإن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستحدد ما إذا كانت المسودة ستتقدم.
3: من شوارع أوروبا إلى بيت إيفانكا، خيوط الثأر الإيراني تنفجر عالميا. رنا نمر.
4: من بغداد إلى طهران ومن فلوريدا إلى نيويورك، شبكة ظل إيرانية تتهم بتحويل الانتقام لمشروع اغتيالات عالمي، لكن هذه المرة الهدف لم يكن قاعدة عسكرية أو دبلوماسيا أمريكيا، بل إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داخل منزلها في فلوريدا. هكذا فجرت تقارير أمريكية واحدة من أخطر القضايا الأمنية المرتبطة بإيران منذ اغتيال قاسم سليماني عام 2020. العراقي محمد باقر السعدي، الملقب بمحمد باقر سليماني، متهم بالتخطيط ل 18 هجوما ضد أهداف أمريكية ويهودية في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا. بحسب التحقيقات، السعدي المرتبط بكتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني، والذي يزعم أيضا ارتباطه بحزب الله في لبنان، لم يكتفي بالتهديدات بل نشر خرائط لمنطقة سكن إيفانكا ترامب وأرسل رسائل حملت صور أسلحة وكواتم صوت، متوعدا بأن الانتقام مسألة وقت. السلطات الأمريكية تقول أن الرجل تلقى تدريبات مباشرة في طهران وكان على صلة وثيقة بقاسم سليماني ثم بخلفه إسماعيل قاني قبل أن يتحول إلى منسق لعمليات تستهدف معابد يهودية وقنصليات ومصالح أمريكية في عدة دول. الأخطر أن المتهم كان يتحرك بجواز سفر خدمة عراقي، ما سمح له بالتنقل بسهولة بين دول عدة، فيما تتحدث التقارير عن استخدامه شركة رحلات دينية كغطاء لبناء شبكات وتواصل مع خلايا مرتبطة بإيران. اعتقل السعدي في تركيا وهو في طريقه إلى روسيا قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يحتجز حاليا في حبس انفرادي في نيويورك، حيث يوجد أيضا سجناء بارزون آخرون مثل الرئيس الفنزويلي مادورو بانتظار محاكمته. هذه القضية إذن تعيد فتح ملف أذرع إيران الخارجية.
3: في خطوة نوعية شهدت مدينة جوني ورشة عمل حول مفهوم الشرطة المجتمعية بمشاركة قوى الأمن الداخلي واتحاد بلديات كسروان والبلديات الساحلية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والشرطة البلدية والمواطنين، بما يساهم في تطوير العمل الأمني المشترك وتعزيز الأمن الوقائي وترسيخ الشراكة الفعلية لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدن والبلدات.
5: هيدا النهج حديث بيقوم على بناء جسور الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة البلدي وقوى الأمن الداخلي، وهذا التعاون المباشر لمعالجة القضايا اليومية وبتكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بحفظ الأمن وانعكاسه الإيجابي على أمن المدينة وأمن الناس، وبالتالي بتزيد من ازدهار المدينة وتنميتها اقتصاديا.
6: هيدي المبادرة هي مبادرة كتير مهمة ومهمة تتعمم، لأنه التكامل هيدا اللي عم بيصير هو اللي بيريح المواطن، وبعتقد نحن كلنا هذا الهدف الرئيسي اللي قلناه.
1: ومن جوني إلى جبيل، حيث أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خط النقل المشترك الكهربائي بين بيروت وجبيل، واصفا إياه بخطوة تأسيسية لإعادة بناء النقل العام في لبنان على أسس حديثة ومستدامة. الخط يربط المدينتين عبر 7 محطات بواسطة 4 حافلات كهربائية مجهزة بأنظمة متابعة وغرفة عمليات بكلفة 200,000 ليرة. كما أعلن رسامني العمل على خط إضافي بين جبيل وعناية بكلفة 100,000 ليرة.
3: أعلنت شبكة فوكس نيوز أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عاد بشكل غير مخطط له إلى واشنطن، وموكبه يتجه بسرعة نحو البيت الأبيض. ما دعا الرئيس ترامب فريقه الكامل للأمن القومي إلى اجتماع بشأن إيران، وكشفت الشبكة أنه من المقرر أن يجري الرئيس اتصالا عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة مع قادة عدد من الدول العربية.
1: عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية مؤتمرا بمناسبة مئوية الدستور اللبناني تحت عنوان 100 عام على الدستور اللبناني بين الدولة المؤسسة والدولة التي لم تولد بعد. وتضمن المؤتمر سلسلة جلسات تناولت ظروف نشأة الدستور اللبناني وتأثير التطورات السياسية التي شهدتها البلاد على بنيته الدستورية، وصولا إلى نقاشات حول الإصلاحات المطلوبة وصلاحيات المؤسسات الدستورية واستقلالية القضاء واللامركزية وشكل الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة. بعد الإعلان، عودة النبض إلى الملاعب
3: والنحت في حضارة الأوطان.
7: أنا لبنان تلقى
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
10: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
11: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل 4:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
12: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
13: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
14: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
13: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟
7: لكريستال مسلسل اكشن؟
13: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
15: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
16: علي وجلال قدموا شغل بعقد، برافو. الممثلين رائعين.
17: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلو.
18: مع علي بليبل وجلال الشعر، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: المشاهد يلي تابعناها سابقا لموكب الرئيس الامريكي هو وراجع بسرعه على البيت الابيض بعدها عم تتصدر الترند، وبهالاجواء المخاوف من احتمال تجدد التصعيد مع ايران عم تنعكس مباشره على حركه الملاحه الجويه. فيديوهات من فلايت رادار لتتبع الطيران انتشرت بكثافه على اكس وبتفرجي كيف حركه الطيران شبه واقفه فوق ايران، مع تغير واضح بمسارات عدد كبير من الرحلات يلي عم تتجنب الاجواء الايرانيه بالكامل. باي باي تعليق نشر حساب البيت الأبيض على منصة أكس مع فيديو عامل ضجة كبيرة على مواقع التواصل، خاصة أنه إجا بعد إعلان الإعلامي والكوميدي ستيفن كولبر انتهاء برنامجه الشهير. الفيديو المصنوع بالاي اي بفرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو وعم يقتحم استوديو كولبر ويحطه بقلب مستوعب منوفيات قبل ما يرقص رقصته الشهيرة بمشهد لافت خلق تفاعل واسع بين المتابعين.
3: Welcome back to our final broadcast, ladies and gentlemen.

0: بالختام، مثل ما الصحة الجسدية مهمة، الصحة النفسية كمان أولوية. عبر الام تي في عم بتحضر بكرة نور بالتعاون مع دير الصليب لإطلاق دليل مجاني بالعربي والإنجليزي، بيقدم نصائح وتمارين بسيطة لدعم الصحة النفسية والتعامل مع التوتر والضغوط اليومية بلبنان. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: يعود الدوري اللبناني لكرة السلة بعد توقفه بسبب الحرب. الصورة تضعنا بها من ملعب غزير الزميلة جايال الخوري. جايال، يعطيك العافية، المشهد عندك.
2: مساء الخير فادي. يعني رجعت كرة السلة اللبنانية بعد غياب طويل، أكيد بسبب الظروف يلي عم نمرق فيها بلبنان. هيدي اللعبة يلي لطالما كانت مساحة أمل وفرح، مساحة بتجمعنا وبتخلينا ننسى هيك الصعوبات مثل ما بيقولوا ولو لبعض الساعات. امبارح من الشياح انطلقت بطولة لبنان لكرة السلة لاستكمال مرحلة الإياب ضمن أكيد الريجولر سيزن. شاهدنا أكيد فريق الأنطونية وفريق بيروت كانوا امبارح بمباراة حماسية جدا، قدر فريق الأنطونية إنه يحسمها لصالحه. من جهة أخرى أيضا تبعنا فريق إحراجل وفريق أنترانيك، قدر فريق الأنترانيك إنه يفوز على فريق إحراجل بفارق كبير ومريح. الليلة بتتجه كل الأنظار نحو غزير بمواجهة منتظرة، مواجهة إلى نكهة خاصة فادي، بالرغم من كل التغيرات اللي طرأت على جميع الفرق ومنهم أكيد السنترال والحكمة.

0: اختبار عودة كاستيو لاعب أجنبي كان سبق ولعب مع فريق السنترال، وأيضا وصل من شوي لاعب جديد لفريق السنترال، ولكن من المتوقع أنه ما يستعين فيه كوتش جورج جعجع. دقائق قليلة وبتبدأ هيدي المباراة، حماس رجع، ما بنعرف شو ناطرنا على أرض الملعب ومين رح يبرهن أنه هو جاهز لهالعودة أكثر. منتابع سوا بعد شوي. فادي،
1: شكرا لك. يا
2: في الثقافة، فن النحت في حضارة الأوطان، النحات بيير كرم، إعداد ميشيل معيكي.
3: أعماله في الساحات والبلدات لقامات أغنت لبنان. النحات بيير كرم خريج معاهد أوكرانيا وكانت في فلك السوفيت. يومها لم يكن النحت زخرفة بل بناء تشكيليا يرسخ موقفا في الحياة. إلى تأثر كرم بالمدرسة الروسية، فقد نجح في لبنانتها وأضفى على مساره فرادة تناغم بين القسوة الروسية الصارمة وحرارة الحس اللبناني المشرقي.
4: النحت مش أنا بدي أقول أهميته، أهميته إلو الفراعنة، أهمية النحت إلو الرومان وإلو الجريك وكل الشعوب القديمة وحتى الشعوب العصور الوسطى والنهضة. كل هالشعوب حكيت عن أهمية الفن بشكل عام والنحت تحديدا يعني. ونحن لازم نلعب كمان ذات الدور. أهم رسالة مثل ما أنا بشوفها عن النحت إنه من خلال حالنا نعبر عن العصر. مفروض من شو ما كنا عم نعمل نعبر عن زمننا من خلال حالنا.
3: تمكن بيير كرم من حوار وجودي مع المادة، بلور فكرة وصير الفراغ جزءا من العمارة النصبية.
1: من قطع قماش صغيرة قررت تالا بيدون صناعة الأكسسوارات، نتعرف إليها في هذا التقرير لكارين نيكولا.
5: مش قصص على الموضة يعني، منهم ترند، ما عم بشتغل لبيع. البيربس تبعي انه to create doing things I like and I love. يعني في كتير قطع بتطلب وجهي بس شو بعمل، بحب شغلي. اسمي تالا بيدون، مواليد 63، درست psychology و educational psychology بالأيوبي وعلمت 32 سنة. أنا عم بشتغل بالمدرسة، أخذت دروس رسم وكل شيء، كانت فنانة تشكيلية. وبال2018 أخذت كورس تطريز وحياكة، انقلب شغلي من التشكيلي لل انتجريتنج التطريز والستيتشينج على لوحاتي. هيدي كرافات اشتريتها من اوتلت 50,000، بقى عم بعمل لها ابسايكلينج بروش على اساس لي بروش على الموضه هالايام. الشغله بتاخد معي تقريبا نهارين، ما بعمل تو بيسز بيشبهوا بعض ابدا. هذا الباكينج بيجي عليها الدبوس، ببقى حط لها البوكل تبع البروش. عملت كذا لوحة فيها تطريز، عملت سيلف بورتريت وعملت بورتريت بيروت مونامور. آخر بينتينج عملته ب 2020. إذا بتطلعي مزبوط الشيب تبع بيروت هي تقريبا لايك هارت. من بعد الشوك اللي أكلني قلبت لشي مانوال أكتر، خفت إنه إذا رسمت يطلع كتير غضب. هيدي البراش إذا بتلاحظي فيها بيس اوف إلكترونيك، لقيتها على الأرض قلت لا ما معقول، عندها أزرق فيها شي سبيسيال، أخدتها وعملتها براش. بقى ما في شي بيروح ديعان، أنا ما بكب شي. واحد وقت ما بيشتغل بإيديه بيوقف الخوف، بيوقف شغل الرأس، وبهيك أوضاع هيدي اللي خلينا نكون متصلين روحياً مع حالنا ومع الكون على الشيء الحلو مش البشع. هاي قصتي.
2: الوحش تفتتح عروضها في بيروت، التفاصيل في النشرة الفنية.
6: بتعود مسرحية الوحش من إخراج جاك مارون لمسرح مونو بعمل إنساني ونفسي، وخلال العرض الأول كان لنا لقاءات مع صناع العمل وبتشوفوها كاملة ضمن برنامج أون ستيج على ون تي في.
7: طلع سيدي هي وشك عصفور طاير وزهرة والخارج بضل ينط بيناتهم بقوس.
8: صباح الخير. صحيه دانيا لديبلوسي كاتب

0: جون باتريك شانلي. النصوص اللي بحبها أو بتعني لي أو بنقية هن عن أشخاص معينين، منا على مجتمع معين نسيسيرلي، منه بعيد عنا أبدا. كتير فخور إنه نقيت دوري مع كارول.
1: هيدي المساحة الساعة وعشر دقايق بمسرحية الوحش اللي تعطيكي متنفس تحكي اللي بدك تحكي، في تعب فيها، تعب الحلو، عم نكون كتير حقيقيين، واللي شفتيه اليوم هو بيور حقيقة، دوري وكارول عم بمثله بأسامي غير، هيدا اللي جربنا نعمله، وبتخيل وصل للعالم بهالطريقة.
2: هون دغري إذا بتفتح باب السطح بتطلع
3: الشخصيتين بيحبوا بعض وبيخبطوا بعض، يعني كل هول المشاعر كتير مضروبة بألف. أكيد المسرح هو دايما صعب والشخصيات أكيد صعبة، ساعة وعشر دقايق ما منطلع نحن على المسرح، عن المسرح ما في حدا أنه بيجي بياخد مطرحنا لنرتاح شوي. هلأ نحن لعبناها بال 2019 المسرحية بس كان جمهور صغير، هلأ مع جمهور الكبير يعني ممكن نمشي شهرين الله راد إذا كل شيء منيح.
4: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لأخبار فنية من لبنان والعالم.
5: والآن إلى الأحوال الجوية.
6: مساء الخير. طقسنا مستقر وربيعي بامتياز خلال الأيام يلي جايين، الحرارة ضمن معدلاتها والرطوبة كمان. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 25 كيلومتر بالساعة ورطوبة 65%. جولة على معدلات الحرارة بكرة الأحد بالنهار، عم تسجل 23 درجة برماش، 21 بدير القمر و23 درجة بالبترون. بالليل بتوطى الحرارة وبتسجل 14 درجة بصيدا، 9 بزحلة و7 درجات بس بإهدن. على الساحل موج البحر فوق النص متر بشوي ومنشوف شوية غيوم بسما العاصمة. على الجبال الغيوم أقل بالسما، منشوف خطيطة بالليل. إذن أيام الأحد، التنين، التلاتة والأربعة معدل الحرارة بيتراوح بين الـ 24 والـ 25 درجة بالنهار وبين الـ 17 والـ 19 درجة بالليل. أما الرطوبة فبترتفع تدريجياً تتوصل يوم الأربعاء لل 75%. هيدي كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
5: شكراً كريستينا، يعطيك العافية.
4: ختم نشرة، تابعونا على فيسبوك، إكس، إنستغرام ومتي.com.lb.
5: شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
7: استمعنا لنشرة أخبار الـ MTV. الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
8: تأمين أول ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
9: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: على الله يا محلى ما يدبر الله. ولا غريب هالتأس اليوم؟
1: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
0: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التأس شكل.
1: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
0: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
1: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
0: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
1: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
0: لكن انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب، هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع لنبلف الشباب.
1: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
3: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف.
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
3: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
10: LBCI.
11: هل انقلب مشهد الحرب الأمريكية الإيرانية فعلاً؟ وهل بات العالم أمام ساعات حساسة قد تنهي الحرب؟ الجواب يتضح متى سلمت باكستان مذكرة التفاهم التي وافقت عليها إيران إلى واشنطن، ومتى ردت الولايات المتحدة عليها. المذكرة صيغت بالتفاهم بين إيران وباكستان في طهران وبحضور قطري، والوسطاء لعبوا دوراً بارزاً للتوصل إليها. وعندما نقول وسطاء لا نقف عند حدود باكستان وقطر، إنما نتحدث عن السعودية، مصر وتركيا، وكل هذه البلدان أقنعت الرئيس دونالد ترامب بعدم استهداف إيران منذ أيام قليلة. باكستان شديدة التكتم عن تفاصيل المذكرة، إلا أن المعلومات الصحفية تتقاطع حول إيجاد حلول ترضي الطرفين، وما سرب منها يتحدث ليس فقط عن إنهاء الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، إنما خروج المنطقة كلها من حال الحرب، رفع الحصار عن إيران وهذا مطلبها، وفتح مضيق هرمز وهذا مطلب الولايات المتحدة، وتفاصيل أخرى. أما الملفان العالقان وهما النووي الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، فإذا وافقت واشنطن على المذكرة وتوقفت الحرب لستين يوما بحسب الفاينانشال تايمز، يناقشان بعد ذلك في مفاوضات مباشرة جديدة بين البلدين، أكدت إسلام أباد سعيها إليها. وسط التطورات المتسارعة هذه رسالة من وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام لحزب الله. طهران لن تترك الحزبة وهي تربط وقف النار في لبنان بأي اتفاق. بهذه الرسالة تربط طهران مجدداً مساري التفاوض بينها وبين واشنطن من جهة، وبين هذه المفاوضات وتلك المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من جهة أخرى، علما أن واشنطن تصر على فك المسارين. فما المرتقب في لبنان؟ وكيف سيترجم أي اتفاق أمريكي إيراني علينا وعلى مفاوضاتنا مع إسرائيل المصرة على القضاء على حزب الله؟ ساعات تحبس الأنفاس من الصين إلى روسيا، فإيران إلى كل الشرق الأوسط، في انتظار ما سيعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو تحدث إلى أكسيوس قائلا: فرص تدمير إيران والتوصل إلى اتفاق 50-50، فيما قال للسي بي أس أن إيران تقترب أكثر من الحل.
12: الجديد. مساء الخير. عين التين تقاوم مخرز العقوبات وتضع القضية في عهدة التحريض وإتاحة الفرصة أمام فتنة داخلية أو حرب أهلية، هذا ما نقله زوار الرئيس نبيه بري للجديد، وضمنها قلل بري من أهمية هذه الخطوة وردها إلى أصلها عبر انتظار نتائج الوساطات بشأن إيران. وعلى الأيام المفصلية التي تقف أمامها المنطقة، وضع رئيس المجلس رسما بيانيا: فإذا نجحت المفاوضات من محاولات نتنياهو لتخريب الحل الدبلوماسي، قد تصل إلى خواتيم إيجابية تفضي إلى وضع اليورانيوم المخصب في صندوق الأمانات الصيني. وفي إحاطة أشمل، أبدى بر ارتياحه للدورين القطري والسعودي في البحث عن حل سياسي، ما يمثل مقدمة لمصالحة عربية إيرانية في حال الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. المحاضرة العامة التي ألقاها الأستاذ أمام زواره إنما جاءت لتثبيت موقع العارف بالكواليس وبمناقشات الغرف المغلقة من جهة، وللرد على معاقبة البطانة الضيقة منه بأن الإجراءات الأمريكية بقصد زيادة الضغط عليه لفك التحامه بحزب الله والقبول بالتفاوض المباشر، أم كانت عن غير قصد، فهي تقوي ساعده شعبياً. أما التلويح له بالوساطة عبر سيف العقوبات على مقربين منه، قد تقطع الخزانة الأمريكية بقرارها هذا صلة الوسط الوحيدة مع المكون الشيعي، وتدفعه إلى طلب اللجوء السياسي مع إيران. وأخطر ما في الأمر دفع هذا المكون الشيعي بمعتدليه مجددا إلى الحضن الفارسي، في وقت تسعى الإدارة الأمريكية ومن خلال طاولة واشنطن إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. وعليه فإن قرار العقوبات كان إجراء مقصودا أم عن قصر نظر، تأتي بشقها العسكري أيضا على الجيش والأمن العام على مسافة أيام من الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون. ما للغد؟ للغد. أما اليوم فتوزعت الأدوار الإيرانية بالمراسلة، فتلقى الأمين العام لحزب الله برقية من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مرمزة على الشمول لبنان بورقة التفاهم التي تم التوصل إليها بوساطة باكستانية مدعومة بوفد قطري رفيع المستوى، أمضى خلالها الطرفان أياما بلياليها في طهران قبل الخروج بمسودة كان يفترض أن يتلو المارشال عاصم منير بنودها من العاصمة الإيرانية، لكنه آثر إرسالها بالمظروف السري إلى واشنطن. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى المكشوف أعلن بعد تسلمه المسودة أنه لا يمكنه إبلاغ الأعلام بما إذا كان قد وافق عليها قبل إبلاغ الإيرانيين. وكعادته حار ودار حول الأمر وقال أن البعض يفضل إبرام اتفاق والبعض الآخر يفضل استئناف الحرب، قبل أن يضيف أن الطرفين باتا أقرب بكثير من الاتفاق وقد يتخذ قراره غدا بعد الاجتماع بكبار المستشارين ومن ضمنهم ويتكوف وكوشنر وجي دي فانس لمناقشة أحدث رد إيراني. ومع ذلك أضاف أنه لن يقبل إلا باتفاق يتناول تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون منه، ولن يوقع على اتفاق لا يحصل فيه على ما يريده. وفي المحصلة واشنطن تريد اتفاقا بسلة متكاملة من ضمنها النووي واليورانيوم، وطهران جزأت الاتفاق واشترطت إنهاء الحرب أولاً، والوسيط الباكستاني يلعب دور الحكم، يسانده الظهير الصيني بمساعدة القطري الذي تولى دور حكام الراية على ملعب التفاوض، فيما العالم جلس في صفوف المتفرجين يراقب المسودات الطائرة في ظل حراك عربي خليجي تقدمه الأمير القطري بالتواصل المباشر مع ترامب. وهذا الحراك ارتدى بزة الإطفائي لمنع عسكرة المفاوضات.
13: MTV.
14: مساء الخير. تحل المئوية الأولى للدستور اللبناني فيما تحاول الدولة استعادة حضورها الكامل على الأرض وحصر السلاح بيدها وتثبيت الاستقرار والسير في مسار سلام دائم يعيد للبنان موقعه ودوره وثقة الخارج به. لكن هذا المسار لا يبدو مفروشا بالهدوء، بل تحاصره المطبات الداخلية والضغوط الخارجية وسط سباق بين منطق الدولة ومنطق الحوار. وبينما تواصل الدولة اللبنانية إعداد أوراقها لجولة 29 من أيار، يبقى لبنان مطالبا بالإفاء بالتزاماته الأمنية والسياسية في مقابل تمسكه بأولوية إلزام إسرائيل بوقف النار الكامل. وفي هذا السياق تشير معلومات الـ MTV من واشنطن إلى أن ملف التنسيق الأمني المباشر بين لبنان وإسرائيل سيكون مطروحا على الطاولة، إلى جانب ربط ملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية بمسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في واحدة من أكثر المقاربات الدولية حساسية منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. في موازاة ذلك يسعى لبنان الرسمي إلى فصل مساره عن مسارات الاشتباك الإقليمي في وقت تتحدث فيه إيران عن اللمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم مع واشنطن. والرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد، فيما يتوعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف برد ساحق إذا عادت الولايات المتحدة إلى خيار الحرب. فهل تتجه المنطقة ومعها لبنان نحو جولة من التصعيد؟ أم أن الشرق الأوسط يقف فعلا أمام فرصة نادرة لمسار استقرار طويل؟
13: المنار.
15: أهلا بكم. مشاورات قائد الجيش الباكستاني في إيران كانت مثمرة، وقد أحرزت تقدما مشجعا نحو التوصل إلى تفاهم نهائي. هذا ما أكده بيان الجيش الباكستاني، وأضاف إليه وزير الخارجية الأمريكي أنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع إيران، مع احتمال أن يكون لدى بلاده ما تعلنه بهذا الشأن اليوم أو غدا أو خلال الأيام القادمة. أما الأخبار القادمة من الخارجية الإيرانية فتقول إننا قريبون من الاتفاق وبعيدون عنه في آن، والسبب التجربة مع التناقضات في المواقف الأمريكية بحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي. ومع كشف بقائي عن التوصل إلى وثيقة تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب مع الوسيط الباكستاني وبمساعدة قطرية، فإن التفاصيل الأخرى تبحث ضمن مدة أقصاها شهران من تاريخ التوقيع على التفاهم كما قال. وحتى يفهم العالم موقف دونالد ترامب وما ينشره من ألغاز على صفحات التواصل الاجتماعي حول موقفه من الرد الإيراني، فإن الساعات الراهنة مليئة بالمعلومات المتضاربة كما الأمنيات على أن مشهد الترقب واحد في عموم المنطقة ومنها لبنان. لبنان المشمول بالبنود الإيرانية منذ اللحظة الأولى لوساطات خفض التوتر بين إيران وأمريكا، وحتى آخر مقترح قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الوسيط الباكستاني، ولن يكون هناك اتفاق من دون أن يشمله وقف إطلاق النار، وهو ما أكده وزير الخارجية عباس عرقتشي في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، جازما في رسالته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية وعلى رأسها حزب الله، وهو عهد مع الإمام الشهيد السيد علي الخامنائي رضوان الله عليه كما قال. قول لن يعجب قادة كيان الاحتلال ولا حتى أهل السلطة في لبنان الرافضين لمسعى إيران بحقن دماء اللبنانيين وإعانتهم على تحرير أرضهم وحفظ سيادتهم. فالسادة المسؤولون عالقون عند وهم تمديد الهدنة المدعاة في مفاوضات واشنطن والتي ترتكب تحت ظلالها كل يوم مجازر بحق اللبنانيين، وليس آخرها مجزرة في بلدة صير الغربية ارتقى فيها العديد من الشهداء بينهم أطفال ونساء، فيما يكثف العدو من غاراته ويوسع اعتداءاته التي طالت اليوم صور ومحيطها والنبطية وقراها وصولا إلى البقاع الغربي ومنطقة جزين وأقضية صيدا. وكل هذا العدوان المتواصل لم يحمل جنود الصهاينة من أن يكونوا صيدا سهلا لمحلقات حزب الله الانقضاضية، وكذلك القبة الحديدية التي باتت عاجزة عن حماية منصاتها، فكيف بالجنود الصهاينة ودباباتهم وحتى مستوطناتهم؟
13: NBN.
16: في ضوء ما استجد في الساعات الأخيرة من حراك الوسطاء ومواقف للمعنيين، هل تحصل معجزة دبلوماسية على المسار الأمريكي الإيراني؟ هذه هي الأجواء المستقاة من الإعلانات والتصريحات الرسمية والتسريبات الإعلامية ولا سيما في الولايات المتحدة. على الخط الدبلوماسي حركة محمومة أقطابها ليس فقط الأمريكيين والإيرانيين، بل لاعبون كثيرون من العرب والخليجيين إلى الأتراك والباكستانيين والصينيين والقطريين. لكن حجر الرحى في هذا الحراك تشكله باكستان التي تدفع حتى الساعات الأخيرة باتجاه إعداد خطاب نوايا يتضمن وقفا للحرب. وقد نتج عن هذه الزيارة مذكرة تفاهم تم التوصل إليها بعد لقاءات عدة، وحملها الوسيط الباكستاني إلى واشنطن للتنسيق بشأن ما تم التوصل إليه. وكان المتحدث باسم خارجية إيران إسماعيل بقائي قال في تصريح إلى أننا قريبون جدا وبعيدون جدا أيضا من التوصل للاتفاق بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة، ليؤكد مسؤول إيراني أنهم توصلوا بالفعل لمذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني بانتظار الرد الأمريكي، موضحا أن مذكرة التفاهم تشمل إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز ومغادرة قوات أمريكا منطقة الحرب، مؤكدا أنها لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض، وبعد 30 يوما من الاتفاق يمكن فتح باب للمفاوضات النووية. في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريح إن بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران، وقال هناك احتمال بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة، هذا تفاوضيا. أما حربيا فذكر إكسيوس نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي أن ترامب طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبيرة وأخيرة ثم أعلن النصر وإنهاء الحرب. ومن المؤشرات الحربية إلغاء مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أمريكيين خططهم لعطلة عيد الذكرى نهاية هذا الأسبوع تحسبا لضربات محتملة ضد إيران، وإغلاق المجال الجوي أو المطارات في بعض دول المنطقة، واختصار الوفد القطري زيارته لطهران والتي كانت ستستمر حتى يوم غد الأحد. في المقابل تعلن الجمهورية الإسلامية استعدادها لكل الاحتمالات، وتؤكد أن قواتها المسلحة أعدت سيناريوهات جديدة تحسبا لأي حماقة عسكرية قد يرتكبها العدو. وآخر ما رشح عن الرئيس الأمريكي موقف متردد، قال فيه إنه متردد بنسبة 50% بين الاتفاق مع إيران أو القصف، مؤكدا أنه لن يقبل إلا باتفاق يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي، معلنا عن اجتماع لكبار المستشارين اليوم في وقت متأخر بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق وأن القرار قد يتخذ غدا. وأضاف سألتقي في وقت لاحق من اليوم ستيف ويتكوف وجارد كوشنير لمناقشة أحدث رد إيراني، وقد ينضم إلينا جيدي فانس. أما إسرائيل التي تهمش الإدارة الأمريكية حكومتها في المحادثات مع طهران بحسب نيويورك تايمز، فأنها تروج لاقتراب ضرب إيران. ويقول الإعلام العبري إن بنيامين نتنياهو يرغب في عودة الحرب، ويؤكد أن جيش الاحتلال في حال تأهب قصوى. هذه الحال تشمل جبهة لبنان الذي يشهد توسيعا لدائرة الاعتداءات التي تركزت في الساعات الأخيرة على مدينتي صور والنبطية وعشرات القرى الجنوبية، ولا تميز الغارات بين مبنى سكني ومستشفى وجهاز إسعاف ودفاع مدني وعسكري في الجيش اللبناني.
17: OTV. هل تصل الأمور إلى خواتيمها بين واشنطن وطهران هذه المرة؟ أم تنضم موجة التفاؤل الجديدة إلى سابقاتها من ضمن مسلسل الأخذ والرد بين العملاقين الدولي والإقليمي، اللذين أدركا منذ وقف النار بينهما أن الحسم لمصلحة أي منهما مستحيل؟ وإذا سلك مسار الحل الإيراني، كيف سيكون عليه رد فعل إسرائيل التي كشفت أكثر من وسيلة إعلامية غربية في الأيام الماضية عن اتصال سلبي جمع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل يسلم نتنياهو بالقدر الأمريكي الناتج عن وساطة قائد الجيش الباكستاني وتدخل أمير قطر مع الرئيس الأمريكي، أم يتمرد فيقدم على مغامرة جديدة لا يتوقعها أحد؟ والأهم من كل ما سبق، ما مصير جنوب لبنان إذا تم التوصل إلى اتفاق؟ هل يشمله وقف النار كما كرر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في رسالة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؟ أم يجري التمديد للواقع التصعيدي القائم في لبنان تحت عنوان وقف النار الممدد، على اعتبار أن حسم الملف اللبناني يستوجب التأجيل بكونه يتساوى تعقيدا مع الملف النووي؟ وإلى جانب كل ذلك، ما مصير الاحتلال الإسرائيلي للبنان وإشكالية سلاح حزب الله؟ كل الأسئلة مطروحة ومشروعة. أما في أهم المعطيات، فقد كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم قيد الإعداد تشمل 14 بنداً لإنهاء الحرب، على أن تبت في الأمور العامة، فيما تحال التفاصيل على تفاوض يجرى ضمن مدة تتراوح بين شهر وشهرين. بدوره تحدث وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عن فرصة لأن توافق إيران قريباً على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أما ترامب فعلق بصورة لخارطة إيران بالعلم الأمريكي عبر تروث سوشيال، مرفقة بسؤال: الولايات المتحدة للشرق الأوسط؟
18: كنا مع أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الـ MTV عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
4: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
8: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوبا، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند طريق بلدتي معروب وجناتا في قضاء صور، كما استهدفت 5 غارات متتالية بلدة جبشيت. هذا وأغار الطيران الحربي على بلدات الكفور، صير الغربية، تول، الدوير، المحمودية، فرون، زبدين، كفرصير، حمين الفوقة، كفرة، برج قلواي، مليخ، وادي برغز، ودير قانون النهر. وفي قضاء النبطية استهدفت غارة إسرائيلية مبنى خلف محطة الأمانة عند جدة نبيه بري ومحيط المدينة الصناعية، كما استهدفت 5 غارات إسرائيلية بلدة ميفدون. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة بسقوط 25 جريحا من الطاقم الطبي والإداري في مستشفى حرام بغارات إسرائيلية في صور. بالتوازي أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان شمال إسرائيل بنيته شن غارات على جنوب لبنان على امتداد الجبهة خلال الساعات القريبة. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرتين منصتي قبة حديدية في ثكنة رميم وأنه حقق إصابة مؤكدة. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانفجار مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة شلومي بالجليل الغربي. اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتوقف في لبنان كما لم يتوقف في غزة. استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان القرارات الأخيرة القاضية بتعيين أشخاص من خارج ملاك الإدارة العامة في مراكز الفئة الأولى، معتبرة أن هذا النهج يشكل انتقاصا من قيمة الإدارة العامة وكفاءتها ويضرب مبدأ الجدارة والتدرج الوظيفي.
3: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نتابع الموجز. نقلت أكسيوس قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبحث مسودة الاتفاق الأخيرة مع إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا يوم الأحد، مشيرا إلى أن فرص الاتفاق مع إيران أو العودة للحرب 50-50. وحذر ترامب إما أن نوقع اتفاقا أو أضربهم بقوة، كما أكد أنه لن يقبل إلا باتفاق يغطي قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي. هذا وأفادت أكسيوس أيضا نقلا عن مصدرين بأن ترامب عقد اجتماعا هاتفيا مع قادة عرب لبحث اتفاق محتمل مع إيران. أعلن الجيش الباكستاني أن المفاوضات بين أمريكا وإيران التي أجريت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. أكدت الخارجية الإيرانية أن الملف النووي لن يكون جزءا من إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة، وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن طهران أكدت ضرورة الإفراج عن جزء كبير من أصولها المجمدة في المرحلة الأولى. في خبرنا الأخير نشير إلى أن صحيفة فاينانشال تايمز أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان. نداء إنساني عاجل من ذكر مستمعينا الكرام بندائنا الإنساني العاجل. مستشفى الروم بحاجة ماسة لدم من فئة أب بوزيتيف. مستشفى الروم بحاجة ماسة لدم من فئة أب بوزيتيف. وللمساعد يرجى الاتصال 03-000-465. شكرا لجميع المستمعين والمتجاوبين.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: هاي
2: هاي،
1: كيفك؟
2: صفا،
1: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
2: شو؟
1: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
2: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان.
1: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
2: Stay safe، تبقى حالكن، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
5: قصدت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
6: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
9: الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج روزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: فجمهورية العمال والفلاحين الاشتراكية ليست إلا ستاراً تتخفى خلفه اليهودية المنتصرة على الشعب الروسي. نهاية الاقتباس. ثم يلي اقتباس للكاتب الروسي الكبير ماكسيم غوركي الذي كان ممتعضاً أيضاً من وجود عدد كبير من اليهود بين البلاشفة، فانتقد بحدة الزعيمين البلشفيين غريغوري زينوفييف وموشي فولودارسكي. كما يقول غوركي إن مختلف ممثليات روسيا السوفيتية في برلين تتألف من اليهود بنسبة 98%. إذن ينشأ وضع طريف، كثيرون تحدثوا عن مؤامرة، ولكن قد يعترض البعض بالقول إن هناك فعلا وقائع تشير إلى وجود مؤامرة حقيقية، فهل توافق على هذا الرأي؟
1: في أوائل القرن العشرين كان يعيش في روسيا مقارنة ببلدان العالم الأخرى كان يعيش أكبر عدد من اليهود من حيث النسبة المئوية. كان هذا مرتبطا بضم أجزاء من بولندا من الكومنولث البولندي الليتواني السابق إلى روسيا،
0: من بيلاروسيا والبلطيق إلى آخره،
1: من بيلاروسيا وأوكرانيا الحالية. أي كانت هناك زيادة كبيرة في عدد اليهود، وكان هؤلاء يعيشون في عالمهم الديني المنعزل وفق قوانينهم وداخل ثقافتهم الخاصة، وهكذا إلى حد كبير وحتى لحظة معينة عاشوا في أوروبا وعندنا أيضا. ثم حدث بعض الانفتاح في عالمهم هذا، بدأ قسم من اليهود الذين وجدوا أنفسهم في الإمبراطورية الروسية بدأوا بالتكيف مع الظروف الجديدة وبالاندماج في العالم الروسي الكبير، ولكن لا يمكننا القول إن هذا التكيف جرى بشكل سلس، بل ظهرت نزاعات حادة أحيانا. فمن ناحية كان اليهود الخارجون من ظروف العزلة يشعرون أن تكيفهم ليس كاملا، وأن مكانتهم كانت كبشر ليست كمكانة البقية، وفضلا عن ذلك كانت هناك بعض القيود عليهم. من ناحية أخرى كان سكان الإمبراطورية الروسية الأصليون يشعرون بتأثير العنصر اليهودي كخطر عليهم، وهذه الظروف خلقت توترا وأثارت نزاعات في الواقع. ومثل هذا الوضع كان في البلدان الأوروبية أيضا، فإذا نظرنا إلى الثورات الأوروبية في القرن التاسع عشر نجد بين الثوريين نسبة عالية من اليهود، وهذا ما جرى في روسيا أيضا. نحن نرى بين المشاركين في مختلف الأحزاب السياسية المعارضة نسبة مهمة من اليهود، ومع ذلك لا يمكننا القول إن الغلبة كانت لهم، لا، فهذا من قبيل المبالغة طبعا، مع أن حضورهم كان كبيرا بالفعل،
0: أكبر بكثير من نسبتهم.
1: ولكن في جميع الأحوال نلاحظ واقع أن الحركة الثورية الروسية ضمت نسبة كبيرة من اليهود، ونلاحظ أيضا واقع مشاركتهم الملموسة الكبيرة في الحركة الثورية، وهذا ما أثار استياء خاصا عند كثيرين. وعلى هذه الأرضية وقعت ضدهم أعمال العنف التي سميت بالبوغروم. وفضلا عن ذلك كان بين اليهود العديد من الإرهابيين، مثلا هناك اليهودي يفنو آزيف الذي كان مؤسس ورأس المنظمة القتالية للثوريين الاشتراكيين التي اغتالت عم القيصر نيكولاي الثاني الأمير سيرجي ألكسندروفيتش، كما اغتالت اثنين من وزراء الداخلية. أما اليهودي ديمتري بوغروف فقد اغتال رئيس الوزراء بيوتر ستاليبين. وهكذا كانت هناك أسس لنشوب النزاعات. والآن بخصوص مؤسس الجيش الأحمر تروتسكي، لا شك أنه كان شخصية مثيرة للاهتمام، وكان بين أقارب والدته مصرفيون على مستوى دولي لعبوا دورا وازنا في أمريكا الشمالية. تروتسكي نفسه كان شخصية مؤثرة جدا في الاتحاد السوفيتي، وإذ نقم عليه ستالين لم يتجرأ على إعدامه، لم يكن بوسعه أن يعدم تروتسكي أو أن يزج به في معسكر الاعتقال، وذلك نظرا لشعبيته الكبيرة، فطرد من الاتحاد السوفيتي. وفي عام 38 أسس تروتسكي في فرنسا تنظيما دوليا باسم الأممية الرابعة. فمن أين كان لتروتسكي المال ليعيش في المهجر بعد مغادرته للاتحاد السوفيتي؟ تروتسكي كان بطريقة ما شخصية منخرطة في الفضاء العالمي، في منظومة البيزنس العالمية، في النخبة كما يقال في أيامنا. نرى كيف نظم تروتسكي كثيرا من الأعمال الكبرى عندما جاء إلى روسيا في مرحلة الثورة وبعدها. نحن نرى هذا الأمر، وليس مستبعداً أن رأس المال العالمي قد راهن على تروتسكي ودعمه في سياق أحداث الثورة الروسية.
0: طيب، مواصلة للحديث عن كتاب ميخائيل أغورسكي أيديولوجيا البلشفية القومية الذي تطرقنا إليه في بداية الحوار، يتناول الكتاب موضوع المواجهة بين البلشفية القومية والشيوعية. يقول المؤلف ما يلي: بعد أن أخذ ستالين يطرح شعارات

0: كلماته المنتقدة لتروتسكي في ديسمبر من عام 24، صار يلمح مباشرة إلى أن الأخير يزدري الشعب الروسي. وبرأي ستالين فإن عدم الإيمان بقوة البروليتاريا الروسية وقدراتها هو ما دفع تروتسكي إلى صوغ نظرية الثورة الدائمة. كذلك نجد دافع الإدانة هذا عند سيرجي كيروف البلشفي المقرب من ستالين. يقول كيروف: تتخذ المعارضة موقف الازدراء من الروس وتزعم بأننا لا نرى شيئاً أبعد مما هو في بلدنا، وأننا لا نؤمن بالثورة العالمية، وأننا قوميون قصير النظر وأناس محدودون، بينما تروتسكي وزينوفيف أمميان حقيقيان. نهاية الاقتباس. طبعاً كيروف يقول هذا الكلام بسخرية واضحة، ولكن نتابع الاقتباس لنسمع رأي المؤلف. إن مجرد انتماء تروتسكي وكامينيف وزينوفيف إلى اليهود كان كافياً للتعاطف مع ستالين في الصراع بين التيارين على السلطة. كان هذا التعاطف ملموساً في أوساط السكان العريضة، وكذلك داخل الحزب الذي كان قد رفض للتو بعدد كبير من الفلاحين السابقين. نهاية الاقتباس. طبعا أقول في هذا السياق إن هذا الكتاب يتحدث عن أن سياسة ستالين أخذت بالتدريج تتخذ منحا قوميا مع التركيز على العنصر الروسي، وذلك منذ عام 1924. كان بين أنصار ستالين أشخاص ينشرون كتبا ومقالات يشددون فيها على العامل القومي تحديداً، ويلفتون الانتباه إلى أن المعارضة ممثلة بشخص تروتسكي ورفيقيه زينوفيف وكامينيف معارضة يهودية بالكامل. إن التشديد على هذه الجوانب كان يستميل الفلاحين الذين عرفت عنهم عموماً مشاعر العداء للسامية حتى قبل الثورة، وكل هذا طبعاً لعب دوره لمصلحة ستالين في الصراع على السلطة. وها هو السؤال الرئيسي: إلى أي حد من وجهة نظرك كان هذا مجرد عنصر من عناصر الصراع على السلطة، وأن عامل العداء للسامية استخدم في هذا الصراع بدوافع براغماتية من طرف ستالين؟ أما أن ستالين بالفعل خطط منذ البداية لتجسيد الأفكار الثورية في مجرى آخر تماماً استناداً إلى العنصر القومي، يعني استناداً إلى ما يسميه المؤلف بالبلشفية القومية؟
1: دعني أقدم الرواية التالية لما جرى. منذ البداية جاء الجميع، تروتسكي وزينوفييف وستالين ولينين، جاءوا من مؤتلف اجتماعي واحد، من بيئة اجتماعية واحدة، جاءوا من الجماعات الروسية السرية المناهضة للنظام القيصري. قسم من الحركة السرية هذه فهم أفكار ماركس كمفتاح منهجي في قضية الإعداد للثورة. ماركس كرس العديد من مؤلفاته لنقد الرأسمالية، ولكننا تقريباً لا نجد عنده توصيفاً لمجتمع المستقبل، وكيف يفترض أن يكون هذا المستقبل بعد إسقاط النظام الرأسمالي. كان الأمر بحسب ماركس على النحو التالي: تقوم الثورة، وبحسب بيان الحزب الشيوعي تقوم هذه الثورة في العالم كله مباشرة. كان البيان وثيقة مفتاحية في نظرية الماركسية، لكن الثورة العالمية بعد عام 1917 لم تقم، ما يعني أن البلاشفة كان يجب أن يفكروا كيف سيبنون الدولة الشيوعية لوحدهم. كان لينين قد فكر في هذا الأمر حتى قبل الثورة في مؤلفه المعروف الدولة والثورة في سبتمبر عام 1917. قدم لينين توصيفا لدولة جديدة بلا جيش ولا شرطة ولا محاكم، اعتقد أنه ستكون هناك ثورة تنتشر سريعا وتمتد من بلد إلى آخر، ولكن ما حصل لم يكن على هذا النحو، وكان على البلاشفة أن يقيموا دولتهم. لاحقا بعد وفاة لينين برز السؤال: في أي اتجاه يجب السير الآن؟ فطرحت مقاربات مختلفة، أي كيف سيجري تطور البلد لاحقاً، وكيف سيكون الموقف من المسألة القومية في الدولة الجديدة. أول مقاربة كانت لتروتسكي الذي رأى الأمر على النحو التالي: في روسيا لا يوجد إنتاج صناعي، والاشتراكية الشيوعية لا يمكن بناؤها على قاعدة اقتصاد فلاحي زراعي، لابد من إنتاج صناعي عالي التقنية، لكن هذا ليس متوفرا في روسيا لكنه موجود في أوروبا، لذا من الضروري أن تقوم ثورة في ألمانيا ليتم بعد ذلك توحيد جهود البروليتاريا في أوروبا. والجميع راحوا ينتظرون الثورة الألمانية، على ذلك راهن تروتسكي والمجموعة المؤيدة له، أي اليساريون. كان ذلك رهاناً على الثورة العالمية، أما روسيا فلم تكن مهمة بالنسبة لهم إلا كنقطة انطلاق للثورة العالمية. والمقاربة الثانية كانت عند اليمينيين وعلى رأسهم بوخارين، بخارين اليميني انطلق من مقولة إن روسيا لا يوجد فيها إنتاج صناعي، ومن المشكوك فيه أن تقوم الثورة العالمية، لذلك لا بد من اجتذاب الاستثمارات التي يفترض أن يقدمها الغرب لروسيا، ما يعني ضرورة تحضير الأساس الاقتصادي وإقامة علاقات دبلوماسية مع البلدان الأخرى. وعلى العموم تجلت في هذه المقاربة أيضا فكرة الدولة الجديدة المندمجة كجزء عضوي في السياق العالمي الشامل. وأخيرا كانت المقاربة الثالثة لستالين، وقد تلخص موقفه بأن لا أحد سيقدم أي استثمارات لتنمية الدولة السوفيتية، وأن الرهان على الثورة العالمية أمر غير مضمون ولا يمكن التعويل عليه، فإن قامت هذه الثورة فهذا أمر جيد، ولكن لا توجد أي أسس لقيامها في المستقبل المنظور، ولذلك يجب الاعتماد على القوى الذاتية. فهل من ركيزة؟ ومن هنا ينبثق تصور ستالين. نتحدث عن بناء الاشتراكية في بلد بعينه، وإذا كان بالإمكان بناء الاشتراكية في بلد واحد، عندها يجب الاعتماد على أغلبية هذا البلد، أي على الروس. وستالين أيضاً بدأ يتوجه نحو التعامل مع الموضوع الروسي، بدأ خطوة خطوة يرد الاعتبار لما كان يعارضه الثوريون اليساريون المتطرفون. نفذ ستالين خطته تدريجياً، فمثلاً بدأ بالدفاع عن السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، فمن المعروف أن البلاد مرت قبل ذلك بمرحلة ما عرف بالتجذير، التأصيل القومي، حيث جرت إزاحة الروس من أجهزة السلطة في الجمهوريات لمصلحة المحليين، بل إن التروتسكيين اليساريين المتطرفين هم الذين قاموا بذلك بالتحالف مع الشيوعيين القوميين الأوكرانيين. تلكم هي المفارقة الغريبة التي نشأت على أرضية الموقف المشترك في مناهضة الروس. لقد أوقف ستالين ذلك وبدأ عملية طويلة لتنفيذ خطته،
0: أي أن عملية اللامركزية التي كان لينين قد بدأها في حينه وجدت استمراراً بعد وفاته، وكان التشديد على الجمهوريات القومية التي ستنضم إلى قوام الاتحاد السوفيتي، حيث سيكون للجميع مدارس باللغات المحلية إلى آخره.
1: نعم، هذه قصة معروفة أدرجت في جميع الكتب المدرسية، أي كان هناك مخططان لتأسيس الاتحاد السوفيتي، مخطط لينين الذي دعا إلى منح مزيد من الاستقلالية للجمهوريات، ومخطط ستالين الذي لم يأخذ بتأسيس فيدرالية بل بالحكم المركزي مع تشديد دور موسكو. والمثير للاهتمام هو أن أصحاب هذا المخطط وأنصاره كانوا من غير الروس، من الأقليات القومية إذا جاز التعبير، وهم الجورجيان ستالين وأرجنيكيدزي والبولندي دزيرجينسكي وغيرهم. هؤلاء كانوا يدركون أن تقويض أسس الدولة ونواتها أمر غير جائز إطلاقاً.
0: نعم، بمعنى يجب التأويل على الأمة الأكبر،
1: وإلا سينهار كل شيء. في البداية فاز مخطط لينين شكلياً، لكن لينين فارق الحياة في عام 1924 بينما واجه مخطط ستالين مقاومة واضحة. كانت المقاومة في الأماكن التي راجت فيها وحظيت بالشعبية سياسة تجذير سلطات الجمهوريات. تلخصت هذه السياسة في أن يتم تعيين السكان الأصليين في المواقع القيادية في الجمهوريات ومناطق الحكم الذاتي، أي يعين أوكرانيون في أوكرانيا وبيلاروس في بيلاروسيا إلى آخره. فضلا عن ذلك كان القوميون يقترحون إلغاء دراسة واستعمال اللغة الروسية في برامج المدارس والجامعات. عندها طرح ستالين السؤال عن مدى ديمقراطية ذلك، فمن المعروف أن أغلبية سكان البلد كانوا يفضلون الدراسة بالروسية واستخدامها بشكل عام، فأغلبية السكان في مدن الاتحاد السوفيتي الكبرى كانوا من الناطقين بالروسية. إذن تجلى استبدال مصالح غالبية الشعب بأفكار وهمية لم يكن هناك مكان لها في العقيدة الشيوعية. هذا هو السجال الذي دار آنذاك. إضافة إلى ذلك تبين أن أنصار التجذير أو التأصيل كان بينهم كثير جدا من الجواسيس البولنديين. كل هذا أعطى ستالين المبرر لوقف هذا التوجه القومي. حدث الانعطاف النهائي نحو المقاربة الستالينية في أواسط ثلاثينيات القرن العشرين، عندما صار الموضوع الروسي يطرح بشكل مكثف في كل مكان، وقد شكل ذلك انعطافا جوهريا في سياسة روسيا السوفيتية الداخلية. وأخيرا عندما دوت كلمات ستالين المذهلة على منصة ضريح لينين في عام 1941 ترددت في نسق واحد إلى جانب اسم لينين أسماء أبطال الماضي الأسطوريين،
0: وقبل ذلك لم يذكرهم أحد.
1: صحيح، لأنهم من الحقبة القيصرية
0: وعادوا أبطالا قوميين.
1: ولذلك عموما يمكن القول إن حضارة روسيا قد تم إحياؤها بالرغم من المواجهة الشديدة والمقاومة الكبيرة من جانب تروتسكي ورفاقه.
0: طيب، يعني من وجهة نظرك إلى أي حد كان كل هذا يحمل طابع العداء للسامية؟ طبعا من المعروف أن عدد الكوادر اليهودية كان كبيرا جدا في العديد من مؤسسات الدولة السوفيتية في ثلاثينيات القرن الماضي وبعد ذلك، حتى في المؤسسات البحثية، في الإدارة السياسية الموحدة للدولة، في الكومنترن، في الاستخبارات إلى آخره. والآن سأورد أمثلة من مصادر علنية. مثلا جرت محاكمات عديدة كجزء من النضال ضد الكوسموبوليتانيين، يعني منخلعي الجذور كما قيل أنذاك، وضد ما عرف بقضية الأطباء المخربين، وكذلك ضد الركوع أمام الغرب كما سمي. وإذا أخذنا أي مؤلفات تاريخية عن هذا الموضوع سنجد أن عبارة العداء للسامية حاضرة في كل هذا. إلى أي حد كان عامل العداء للسامية إذن متخفياً وراء مواجهة ستالين مع تروتسكي؟ يعني يقول ميخائيل أغورسكي في خاتمة كتابه إن اندغام فكرتي البلشفية والقومية في عام 24 قد آتى ثماره، فقد رأى البعض في البلشفية طريقا بعاث روسيا القومي، وصار ينظرون إليها كقوة قومية روسية. وقبيل انعقاد المؤتمر الخامس عشر للحزب أواخر عام 27 راحت تتشكل بالتدريج أسس البلشفية القومية كأيديولوجيا إضافية ترسخ سلطة الطبقة الحاكمة. تخلت روسيا عن الثورة العالمية كهدف رئيسي لها، وبدأ النضال ضد الجزء غير الروسي في قيادة الحزب. تم إقصاء اليهود الذين كانوا في المراتب العليا من السلطة، وقد غير الحزب بحدة تركيبته، فغلب الأعضاء ذوي الأصول الفلاحية الروسية، ووصلت إلى قيادة الحزب مجموعة جديدة من القادة الروس: فيتشيسلاف مولوتوف، كليمنت فوراشيلوف، سيرجي كيروف، فاليريان كويبشوف، نيكولاي أوغلانوف وغيرهم. نهاية الاقتباس. وبالفعل، يعني إذا نظرنا إلى المعطيات، فنسبة اليهود في قيادة البلاشفة الحزبية في البدايات كان حوالي 30% أو حتى 40% حسب بعض المصادر، ولكن أخذ كل شيء يتغير منذ عام 1924، وارتسمت لاحقاً صورة مختلفة تماماً، صحيح؟
1: علي أن أوضح بعض الجوانب. كتاب ميخائيل أغورسكي مهم جداً ودقيق في بعض البنود، لكن المؤلف يتخذ موقفاً محدداً. علينا أن نبين أولاً من هو ميخائيل أغورسكي. هو فيلسوف سوفيتي، مفكر، منشق يهودي الأصل، نصير للحركة الصهيونية. هاجر إلى إسرائيل عام 1975، وتبعاً لذلك ألف كتابه إيديولوجيا البلشفية القومية، وكان في الخارج آنذاك، ووصف في الكتاب بدقة موازين القوى في الحزب في عشرينيات القرن الماضي، لكن بعض المؤشرات التي يريدها تتطلب التوضيح والتدقيق. أغورسكي وصف عقيدة ستالين بالبلشفية القومية، وهو واقعيا يحث القارئ على تبني فكرة مفادها أن البلشفية القومية قريبة جدا من الاشتراكية القومية، بمعنى أن الاشتراكية القومية كانت في ألمانيا، وهنا في روسيا البلشفية القومية، لكن الأمر ليس كذلك، فإيديولوجيا البلشفية لم تتصف بأي نزوع قومي، وسياسة الحزب بعد عام 1924 كانت ترمي إلى العودة إلى السير في الطريق الحضاري، ولم يكن هذا يعني الإقرار بأفضلية أو تفوق أي إثنية بعينها. هذا النهج الحضاري التزمه وطبقه الجورجي ستالين، الذي كان يرى نفسه روسيا من أصل جورجي، وكان رفاقه الأقربون الروسي من أصل يهودي لازار كاغانوفيتش، والروسي من أصل أرمني أنستاس ميكويان وغيرهم. الآن لندقق المعلومة المتعلقة بنسبة اليهود في أوساط البلاشفة. في الحكومة البلشفية الأولى التي تشكلت في عام 1917 كان يهودي واحد، هو ليف تروتسكي، ولم تكن هناك أي أغلبية يهودية، بل كانت الشخصيات الأساسية في الحكومة من الروس، من أبناء الشعب الروسي. صحيح أننا نشير فعلا إلى وجود نسبة عالية من اليهود في الحركة الثورية، لكن هذا لا يعني أن ثلث القيادة كما تم الزعم كان من اليهود. كان كتبة المذكرات ممن هجروا البلد مغرمين بأن يوردوا في مذكراتهم أعدادا فلكية عن وجود اليهود هنا أو هناك، وبعد ذلك مثلا استخدم هتلر هذه الأرقام عندما أعد العدة لحملته على الاتحاد السوفيتي، وتحدث عن أنه يخوض صراعا ضد اليهود.
0: نعم بالفعل،
1: ضد البرابرة الهمج البلشفية اليهودية، ولكن في الواقع في الاتحاد السوفيتي لم يكن هناك شيء من هذا. كل هذه المعلومات كانت نتاج البروباغاندا التي كانت تبث.
0: نعم، وبعض المهاجرين اليمينيين تعاونوا مع النازيين علنا.
1: كان مفهوما لماذا عملوا لمصلحتهم، فقد كانوا يريدون حل مشكلاتهم عبر طرح موضوع العداء للسامية، ولكن لأهداف سياسية. لكن الاتحاد السوفيتي بالتأكيد لم يكن دولة معادية للسامية في أي مرحلة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال استعمال مثل هذه التوصيفات في الموقف منه. هناك مؤلف مثير للاهتمام جدا، هذا العمل هو منابع الشيوعية الروسية ومغزاها، لمؤلفه الفيلسوف الروسي المقيم في المهجر نيكولاي بيردياييف. يتأمل المؤلف في كتابه، يتأمل في منابع الشيوعية ويعرض روايته على القارئ الغربي. يرى بيردياييف أن الشيوعية لم تأتي إلى روسيا مع أعمال ماركس، بل إنها فكرة روسية الأصل منذ القدم، أتت من المشاعية، من التبشيرية المسيحانية، من تكاتف الجماعة ومسؤوليتها المشتركة إزاء العالم، أي كل شيء أتى من هناك. يقول بيردياييف على وجه الخصوص إن الغرب لا يفهم بشكل جيد أن الأممية الثالثة ليست أممية على الإطلاق، بل هي تجسيد جديد للفكرة الروسية القائلة إن موسكو هي روما الثالثة، وسميت بالأممية الثالثة استناداً إلى الوقائع الجديدة وأشكال التفاعل الجديدة وحسب. وفي هذا الخصوص لا شك أن البلاد مرت بمرحلة صعبة إبان الانتقال إلى بناء الدولة الجديدة بعد الثورة. أؤكد مجدداً أن هذا جرى في أواسط ثلاثينيات القرن الماضي، حيث كان يعاد بناء الاتحاد السوفيتي من جديد كدولة حضارة، والدولة الحضارة تنطوي على مستويين، مستوى إثني ومستوى حضاري. في ظل ذلك كان يمكن لمتحدر من أي قومية أن يكون مواطناً سوفيتياً، ومفهوم الشعب السوفيتي الواحد كان منذ عام 40 قبيل الحرب مألوفاً بشكل عام. وفي هذا الشأن كان يمكن للمرء أن يكون يهودياً، جورجياً، تتارياً، ليتوانياً، ومن أي انتماء قومي يريد، وأن يكون عضواً متساوي الحقوق والواجبات في دولة واحدة موحدة. في الدولة السوفيتية اندمج الإثني والحضاري، وطبعاً حاول الأعداء إشاعة فكرة وجود معاداة للسامية، بغية زرع الخلافات بين فئات الشعب، لكن هذا لم ينجح، فالعديد من اليهود الذين عاشوا وعملوا في الاتحاد السوفيتي أسهموا بقسط كبير في تطوير الدولة السوفيتية، وكانوا وطنيين بجدارة.
0: دكتور شكرا لك، تناولنا كل ما أردنا تناولها اليوم، وسوف ننتظر مواضيع جديدة لنناقشها معا. طبعا يسرني دائما التواصل معك، فشكرا لك مرة أخرى، وإلى لقاءات جديدة. إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: شكرا
2: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور وردان وردة سريعان. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوا بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: هنا صوت كل لبنان.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زي

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. تفاؤل حذر وسعت حاسمة تعيشها المنطقة ومعها لبنان. انتظار الرد الأمريكي على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. إسرائيل تصاعد جنوبا، إما الاتفاق مع لبنان أو توسيع العمل العسكري. إيران تدعم حزب الله، عرقجي لقاسم نؤكد مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. مرحلة ما بعد اليونيفيل بين العماد هيكل وقائد اليونيفيل. عون هنأ بمئوية الدستور، الثقة العربية تعكس الدور المحوري للبنان. وفي النشرة أيضا، أمن الدولة يكشف عن هدر بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: المنطقة ومعها لبنان أمام ساعات حاسمة، فأما الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وأما اندلاع الحرب مرة جديدة، هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع القائم، لافتا إلى أن فرص الاتفاق أو العودة للحرب 50-50. وفيما تبحث التسويات على طاولة الكبار، رسالة دعم إيرانية لحزب الله من وزير الخارجية عباس عرقجي أكد فيها على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. وفي الوقت الضائع يستعد لبنان للتفاوض العسكري في 29 من أيار في البنتاغون برعاية واشنطن والتفاوض السياسي مطلع حزيران. وكما في كل جولة مفاوضات يصعد الجيش الإسرائيلي من عملياته، وقد استهدف إلى جانب القرى الحدودية الجنوبية قرى في قضاء صور والنبطي وجزين، إضافة إلى اعتداءات في البقاع، معلنا أنه هاجم في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا لحزب الله. إذن تقف المنطقة ومعها لبنان على مسافة أمتار من اتفاق سلام قد يتم عقده بين الولايات المتحدة وإيران، ويؤمل أن تصل تداعياته إلى لبنان. وبانتظار ما سينتج عن مذكرة التفاهم والرد الأمريكي عليها، يتحضر لبنان بدوره للتفاوض العسكري في 29 من أيار في البنتاغون برعاية واشنطن والتفاوض السياسي مطلع حزيران. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسم موقفها سريعا بين خيار التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. كما نقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي، ما يعزز احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري خلال المرحلة المقبلة. حزب الله أعلن في بيان أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير خارجية إيران عباس عرقجي أكد فيها أن طهران حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر. وأشار الحزب إلى أن عرقجي أوضح في رسالته أن في آخر مقترح قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر، تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. في الميدان الجنوبي، الغارات والقصف الإسرائيلي مستمر، وأقضية صور والنبطي وجزين نالوا حصتهم من الإنذارات والاستهدافات الأخيرة. أما القطاع الصحي فما زال في دائرة الاعتداءات الإسرائيلية مع وقوع 25 جريحا من الطاقم الطبي والإداري في مستشفى حرام في صور. التفاصيل مع حسين معنا.
1: صعد العدو الإسرائيلي مساء اليوم من وتيرة استهدافاته بالغارات الجوية التي تجاوزت خلال الساعات الأربع الأخيرة 50 غارة. الطيران المعادي استهدف بلدات صريفة بخمس غارات، ويافر بسبع غارات، ودير قانون النهر بثلاث غارات أسفرت عن سقوط شهيد، والقطراني ووادي برغس والمحمودية بست غارات. كما استهدف الطيران المعادي هذا المساء بلدات حومين تحت ومليخ وبرج كلاواي وفرون وزوطة الشرقية وزبدين وصير الغربية التي ارتكب فيها العدو مجزرة، حيث تم حتى الساعة انتشال 9 شهداء وعدد من الجرحى، ولا يزال البحث جار عن مفقودين. كذلك استهدف الطيران الحربي والمسير طوال ساعات النهار أكثر من 20 بلدة وقرية، وسجل سقوط أكثر من 8 شهداء في الشهابية ومجد سلم والبقبوك في ضواحي صور والنبطية الفوكة والحوش. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف المنصوري ومجد زون والحنية وحداثة وال غندوري وفرون، كما استهدف زوتر الشرقي والنبطي فوق وجبشيت وشوكين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف دير سريان بقذائف المدفعية. كما أعلن عن تصديه لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو. كذلك أعلن عن استهداف منصتي قبة حديدية في ثكنة برانيت، وأيضا منصتين في ثكنة رامين، وأعلن آليات هندسية وجهاز تشويش على المسيرات من نوع درون دوم، وجهاز فني وآلية قيادية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وبمحلقات أبابيل، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في الغضون بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل التطورات في لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل في الجنوب مع رئيس وقائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا. وفي السياق، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية عبر إكس أنه في خلال الساعات الليل الماضية أغار الجيش في منطقة البقاع على موقع تحت أرضي تابع لحزب الله، استخدم لإنتاج وسائل قتالية خصصت للاعتداء على الإسرائيليين. وتابعت واوية كما تمت مهاجمة بنى تحتية تابعة للحزب في مدينة صور، والتي عمل منها الحزب على التخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي. توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا لحزب الله في مناطق في لبنان. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى اليوم بلغ 3123 ضحية و 9506 جرحى. في المواقف، أشار النائب غازي زعيتر إلى أنه إذا كانت العقوبات الأمريكية كما يفسرها البعض بأنها رسالة ضغط على الرئيس بري والجيش اللبناني والقوى الأمنية من طائفة، فهؤلاء إما جهلة أو إنهم لا يعرفون معدن الرئيس بري. الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتوقف في لبنان كما لم يتوقف في غزة. النائب فؤاد مخزومي أكد من جهته أننا أمام فرصة بوجود شخصية استثنائية كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤكد أنه حريص على لبنان وعلى مستقبله، مشددا على أنه يثق بكلامه ومتأكد من أنه سيفي بوعوده. ولفت مخزومي إلى أن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار طالما أن حزب الله لم يلتزم به، خصوصا في ظل وجود طرف غير لبناني أي إيران التي تقود الحرس الثوري الذي يطلق الصواريخ على إسرائيل. وشدد على أن المطلوب أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار حتى تتمكن الدولة اللبنانية من التفاوض، لكن اللافت وجود معلومات مؤكدة عن دخول الحرس الثوري الإيراني من سوريا إلى لبنان بشكل رسمي، وهذا ما يتطلب وضع حد لهذا الأمر وضبطه بشكل نهائي. أما النائب إبراهيم كنعان، وفي افتتاح المؤتمر 57 للمنطقة 351 في جمعية الليونز، فقال نضع ثقتنا بما يقوم به رئيس الجمهورية جوزيف عون في قيادة مرحلة نطمح بأن تؤسس لوطن أقوى قائم على الأمن والسلام والعدالة والدولة الجامعة لجميع أبنائها. في المئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية اللبنانية، أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أننا نستعيد في هذا العام معاني لبنان الرسالة والهوية وخصائص الديمقراطية وحقوق الإنسان في وطن سمته التنوع والإبداع. وقال نؤكد على دعوتنا إلى تنظيم نشاطات فكرية لنجدد الروح الدستورية ونعمق الحس الوطني ونكرس الحداثة نهجا في القوانين والسياسات العامة. هذا واطلع رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء ومداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخابه رئيسا لهذا المجلس، وهنأ الرئيس عون الحاكم السعيد على انتخابه مشيرا إلى أن هذا الانتخاب يجسد ثقة عربية راسخة بالكفاءة اللبنانية ويرسخ حضور لبنان الفاعل في المؤسسات المالية الإقليمية. سعيد أكد من جهته أنه سيحمل في هذه المسؤولية الجديدة صورة لبنان ومصلحته وسيعمل على توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية العربية بما يخدم مسيرة الانتعاش الاقتصادي ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وفي خطوة تعزز الحقوق المالية للأمهات في لبنان، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إعلاما إلى المصارف كافة يطلب فيه تفعيل العمل بأحكام التعميم المتعلق بحق المرأة المتزوجة بفتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، وذلك استجابة لطلب السيدة الأولى نعمة عون. هنأ البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي الكنيسة اللبنانية المارونية ولبنان والرهبانيات المارونية بتطويب البطريرك الياس لحويك، معتبرا أنه مؤسس لبنان الكبير ومؤسس الرهبنة. وفي خلال إطلاق مسيرة القداسة أكد الراعي أن المرأة المارونية هي حارسة الهوية وصانعة الفضائل. غادر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية. المفتي دريان نوه بجهود المملكة وعملها الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء الحجاج، وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء الصلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك. كشفت المديرية العامة في أمن الدولة عن أن هناك هدرا بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان. وجاء في فيديو نشرته المديرية عبر منصة إكس أن هناك معلومات وصلت إلى مكتب المرفأ في أمن الدولة كشفت اختفاء نحو 500 طن من النحاس من مستودعات الشركة في بيروت، كما استبدالها ب أو كشفت أيضا عن استبدالها ب 350 طنا من الحديد للتغطية على العملية. قوى الأمن الداخلي أوقفت شخصين في منطقة الحمرة في بيروت بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أمريكي مزيف، وضبطت المبلغ بحوزتهما. في خبرنا الأخير من نشرة أخبار لبنان اليوم عبر صوت كل لبنان وحياتيا، استنكرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان القرارات الأخيرة القاضية بتعيين أشخاص من خارج ملاك الإدارة العامة في مراكز الفئة الأولى، معتبرة أن هذا النهج يشكل انتقاصا من قيمة الإدارة العامة وكفاءاتها ويضرب مبدأ الجدارة والتدرج الوظيفي. ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

تذكير بالعناوين. تفاؤل حذر وساعات حاسمة تعيشها المنطقة ومعها لبنان. انتظار الرد الأمريكي على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. إسرائيل تصعد جنوبا إما الاتفاق مع لبنان أو توسيع العمل العسكري. إيران تدعم حزب الله. عرقجي لقاسم نؤكد مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. مرحلة ما بعد اليونيفيل بين العماد هيكل وقائد اليونيفيل. عون هنأ بمئوية الدستور الثقة العربية تعكس الدور المحوري للبنان. وكان في النشرة أيضا أمن الدولة يكشف عن هدر بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان. بهذا نأتي إلى ختام النشرة من صوت كل لبنان.

عبر صوتك لبنان منذكر بنداءنا الإنسان العاجل. مستشفى الروم بحاجة ماسة لدم من فئة آب بوزيتيف. كل حدا بيحب يساعد ويسمعنا الأخبار الحلوة تصلوا على الرقم 03-000-465. منذكر مستشفى الروم بحاجة ماسة لدم من فئة آب بوزيتيف. شكرا لجميع المستمعين والمتجاوبين. طالما انتوا على صوتك لبنان ما منسمعكن إلا الأخبار الحلوة، ولكن بصوت أصالة وباختيار زميلنا المخرج وسام قنواتي.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. صعد الجيش الإسرائيلي مساء أمس من وتيرة استهدافاته بالغارات الجوية التي تجاوزت خلال الساعات الأخيرة 50 غارة، وقد تم استهداف بلدات صريفة، ياطر، دير قانون النهر، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى. وفي قضاء جزين استهدف الطيران الإسرائيلي بلدات القطراني ووادي برغوز والمحمودي، كما أغار على بلدات حومين التحتة ومليخ وبرج كلاواي وفرون وزوطر الشرقية وزبدين وصير الغربية التي ارتكب فيها مجزرة، حيث تم حتى الساعة انتشال 9 شهداء وعدد من الجرحى، ولا يزال البحث جار عن مفقودين. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة بسقوط 25 جريحا من الطاقم الطبي والإداري في مستشفى حرام بغارات إسرائيلية في سور. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف دير سريان بقذائف المدفعية، كما أعلن عن تصديه لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرون 1 في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو. كذلك أعلن عن استهداف منصتي قبة حديدية في ثكنة برانيت ومنصتين في ثكنة رميم. بالتوازي أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان شمال إسرائيل بنيته شن غارات على جنوب لبنان على امتداد الجبهة خلال الساعات القريبة. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانفجار مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة شلومي بالجليل الغربي. وبعد الحديث عن التوصل إلى تسوية بين إيران والولايات المتحدة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسم موقفها سريعا بين خيار التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. كما نقلت القناة عن تقديرات إسرائيلية أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي، ما يعزز احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري خلال المرحلة المقبلة. أعلن حزب الله في بيان أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، أكد فيها أن طهران حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر. وأشار الحزب إلى أن عرقجي أوضح في رسالته أن في آخر مقترح قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر، تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. في أخبارنا الدولية والإقليمية، نقلت أكسيوس قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبحث مسودة الاتفاق الأخيرة مع إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا يوم الأحد، مشيرا إلى أن فرص الاتفاق مع إيران أو العودة للحرب 50-50. وحذر ترامب إما أن نوقع اتفاقا أو أضربهم بقوة، كما أكد أنه لن يقبل إلا باتفاق يغطي قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي. وقد أجرى الرئيس الأمريكي ترامب اتصالا مع قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا وباكستان. كذلك أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر تميم بن حمد الثاني بحث في اتصال مع ولي العهد السعودي الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع. وفي الجانب الإسرائيلي، سيعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا محدودا لمناقشة تطورات المفاوضات مع إيران، وذلك وسط توقعات بأنه يتحدث ترامب مع نتنياهو الليلة لمناقشة الاتفاق مع إيران. هذا وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقد أعلنت واشنطن تايمز أن كبار المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين وافقوا على مسودة الاتفاق وسط توقعات بإعلان أمريكا وإيران إتمام اتفاق السلام خلال 24 ساعة. وأعلن الجيش الباكستاني أن المفاوضات بين أمريكا وإيران التي أجريت خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. بالتوازي، أكدت الخارجية الإيرانية أن الملف النووي لن يكون جزءا من إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة. وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية في خبرنا الأخير، فإن طهران أكدت ضرورة الإفراج عن جزء كبير من أصولها المجمدة في المرحلة الأولى. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. التحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.